0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: بخير.
1: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فيتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
5: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
6: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين.
7: أحذية زاهي صليبة
8: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
9: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650، وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
1: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخو والشهامة بير المكسور.
2: أحبك ربينا وبعزك غنينا.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.

السابعة في استوديوهات راديو الناس الاثنين، 25 من مايو أيار. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم. إلى العناوين: الأحزاب العربية الأربعة تعلن توافقها على تشكيل قائمة مشتركة تقنية وتعددية، ودعوات لتكثيف الجهود لإبرام الاتفاق بين الأحزاب دون تأخير. على اعتاب توقيع مذكرة تفاهمات بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، ترامب يتعهد بمنع إيران من السلاح النووي وسط خشية إسرائيلية من الاتفاق. والجرائم في البلدات العربية في تصاعد مستمر، وآخرها في مدينة أم الفحم أسفر عن مقتل الشاب أحمد غباري وإصابة 3 آخرين. هذه عناوين أبرز ملفات ساعتين إخباريتين نأتيكم بهما عبر أثير راديو الناس. يرافقني هنا في الاستوديو الزميل لياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، والزميلة ماجي عيلوطي في الإنتاج، والزميل محمد زيدان في الأخبار. سنوافيكم بأي جديد فيما يتعلق بأحوال الطقس. ابتداء من اليوم نشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، والذي سيستمر حتى نهاية الأسبوع. واليوم هو اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، أول أيام مناسك الحج، يستعد فيها الحجاج للتوجه إلى صعيد عرفة من مشعر منى. قبل أن نصل إلى كل الملفات سنبقى مع آخر التطورات والأخبار الواردة في الساعات الأخيرة. رحبت القائمة العربية الموحدة بالاتفاق الثلاثي بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير لإقامة قائمة مشتركة تقنية، مؤكدة استعدادها للتوقيع على اتفاق من دون بنود تفرغه من مضمونه. وأفادت بأن المقترح يضمن لكل حزب الحفاظ على مشروعه السياسي وحرية مواقفه. وكانت الأحزاب الثلاثة قد دعت الموحدة للانضمام الفوري إلى الاتفاق مع استمرار الخلاف بشأن مبدأ تقاسم الأدوار السياسية الذي ترفضه الجبهة والتجمع والعربية للتغيير باعتباره يمس باستقلالية الأحزاب وفق تعبيرها. كشفت القناة 13 أن دوائر قريبة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعمل في الآونة الأخيرة على الدفع باتجاه خطوة تهدف إلى منع القائمة العربية الموحدة من خوض الانتخابات المقبلة. أشار التقرير إلى أن النقاشات تدور بشأن إمكانية اتخاذ خطوة ضد الحركة الإسلامية التي تعد الإطار الأساس للموحدة عبر تصنيفها كتنظيم إرهابي على خلفية اتهامات تتعلق بنشاطها في نقل التبرعات وجمعها إلى سكان قطاع غزة خلال الحرب. أعلن الرئيس الإسرائيلي يتحاك هيرتسوغ تجميد التعامل مع طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب القرار ومن دون تحديد جدول زمني لاستئناف بحثه. يرتبط طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقضايا الجنائية التي يواجهها منذ سنوات، وتشمل اتهامات بالفساد والرشا وخيانة الأمانة. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة دول عربية وإسلامية إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حال التوصل إلى اتفاق

ينهي الحرب مع إيران. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب طرح الفكرة خلال اتصال جماعي عقده السبت الماضي مع قادة السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وتركيا وباكستان والبحرين، خصص لبحث الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع إيران. عقد أمس اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت، خصص لبحث تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الأوضاع على الجبهة اللبنانية. ووفق تقارير إسرائيلية، فقد عبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء عن قلقهم من اتفاق مرحلي لا يتضمن تفكيك البرنامج النووي الإيراني أو معالجة ملف الصواريخ والنفوذ الإقليمي لطهران. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي الإيراني. وأضاف بيان صادر عن ديوان نتنياهو أن الأخير بحث مع ترامب المفاوضات المرتقبة بشأن البرنامج النووي إلى جانب مذكرة التفاهم المتعلقة بفتح مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل منظم وبناء، مؤكدا أنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في التوصل إلى اتفاق وأن الوقت في مصلحة الولايات المتحدة. أضاف ترامب أن الحصار سيبقى ساريا حتى التوصل لاتفاق نهائي، مشددا على أن إيران لن تملك سلاحا نوويا، واصفا الاتفاق النووي في عهد الرئيس باراك أوباما بأنه من أسوأ الاتفاقات. أتي ذلك فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي وافق على الإطار العام للاتفاق. في السياق، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع بأن إيران ليست متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدة عدم التوصل إلى تفاهم نهائي بين الجانبين حتى الآن. وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الكرة باتت في الملعب الأمريكي، مطالبا واشنطن بقبول الشروط الإيرانية وفي مقدمتها إنهاء الحرب ودفع تعويضات ورفع العقوبات. هبط سعر خام برنت إلى ما دون $100 للبرميل بعد إعلان الولايات المتحدة اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة إمدادات الطاقة. وتراجع سعر الخام إلى $97.97، فيما انخفض خام غرب تكساس إلى أقل من $92. كما انخفض سعر الغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة وصلت إلى 5.9%، ما يضع العقود الآجلة للنفط على مسار تسجيل أدنى مستوى إغلاق منذ ما يزيد على الشهر. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه رصد هدفا جويا مشبوها، وذلك في أعقاب صفارات الإنذار التي فعلت في بلدة شتولة بالجليل الغربي، وأضاف أن الحدث انتهى دون إصابات. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد القتلى في غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية في قضاء النبطية إلى 11 شخصا، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء شملت 6 بلدات لبنانية تمهيدا لقصفها. الجيش الإسرائيلي أعلن كذلك هذا الصباح مقتل جندي وإصابة آخر في تفجير مسيرة متفجرة جنوبي لبنان. تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات جريمة إطلاق النار التي وقعت أمس في مدينة أم الفحم وأسفرت عن مقتل الشاب أحمد غباري في 36 من العمر وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة من بينها إصابات وصفت بالخطيرة. وجاءت هذه الجريمة بعد أقل من ساعة على إصابة شاب في 30 من عمره بجروح متوسطة جراء حادثة إطلاق نار أخرى وقعت في المدينة.
أمس كانت تقارير إسرائيلية قد أفادت بوقوع هزة أرضية في منطقة بحيرة طبرية عند الساعة 8:42 وقدرت قوة الهزة الأولية بنحو 3.5 درجات على مقياس ريختر دون تسجيل أي إصابات طبعا أو أضرار. هذا هو الخبر الأخير في هذه الجولة الإخبارية، عرجنا فيها على معظم ما ورد في وحدث في الساعات الأخيرة، الأوضاع السياسية في بين الأحزاب العربية، الاتفاق الإيراني الأمريكي المرتقب إذا كان، والمخاوف الإسرائيلية. سنخرج الآن إلى فاصل، بعده نعود للصحف للتحليل ولآخر التطورات، ابقوا معنا.

0: زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سنت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي
2: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
5: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
1: أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين. أحذية

0: بكل فروعنا في الناصرة، ديانا وأم واصف وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار.

0: سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: هذا النهار مع شيرين يونس.
0: الأحزاب العربية الأربعة تعلن توافقها على تشكيل قائمة مشتركة تقنية وتعددية، ودعوات لتكثيف الجهود لإبرام الاتفاق بين الأحزاب دون تأخير. على أعتاب توقيع مذكرة تفاهمات بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، ترامب يتعهد بمنع إيران من السلاح النووي وسط خشية إسرائيلية من الاتفاق. والجرائم في البلدات العربية في تصاعد مستمر، آخرها في مدينة أم الفحم أسفر عن مقتل الشاب أحمد غباري وإصابة 3 آخرين. 16 دقيقة بعد 7، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أنتم تستمعون إلى برنامج هذا النهار عبر أثير راديو الناس، والآن نتحول إلى أبرز العناوين بعجالة لما ورد في الصحف الإسرائيلية. البداية من يديعوت أحرونوت، الصورة المركزية للرئيس الأمريكي المرشد الإيراني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، والعنوان يتحدث عن الخطة، الأسئلة والقلق، ساعات حاسمة. تقول يديعوت أحرونوت في المفاوضات أمام إيران ووفق مقترح الولايات المتحدة ستكون هناك تسهيلات في مسألة العقوبات المفروضة على إيران بعد إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. هناك بعض عمليا الأهداف المركزية مثل إسقاط النظام وتحديد عدد أو منظومة الصواريخ الباليستية لم تتحقق في هذا الاتفاق أو هذا المقترح، وهناك خشية إسرائيلية بأن طهران ستناقش مسألة تقليص النووي عمليا فقط في المرحلة الثالثة من الاتفاق. هذه كلها المخاوف الإسرائيلية التي يتم الحديث عنها في الساعات الأخيرة. نحوم برنيع في هذا السياق يكتب ويقول: كحجم الزئير جاء حجم الخسارة، في إشارة إلى الهزيمة أو الخسارة كما يقول التي منيت بها الولايات المتحدة وإسرائيل أمام الموقف الإيراني. يقول: مجرد انتظار الرد ومقولة من جانب المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، هذا يعد إنجازا كبيرا لإيران. عندما تبدأ الولايات المتحدة تفتح هذه الحرب أو فتحت هذه الحرب وبدأتها، لم يخيل لقادة الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل بأنه بعد 3 أشهر من بداية هذه الحرب ستكون إيران في وضع أفضل مما كانت عليه في البداية. طبعا كاريكاتير يدعوت أحرونوت في نفس السياق: سارة وبنيامين نتنياهو أمام شاشة القناة 14 التي تتحدث عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، ولسان حال زوجة رئيس الوزراء تقول له بأنه حتى عفو ما حصلت في كل هذه الفترة، وهذا في إشارة أيضا إلى قرار الرئيس الإسرائيلي أنه تجميد كل البحث في ملف عفو إعفاء بنيامين نتنياهو في قضية الفساد، قضايا الفساد التي يتهم بالضلوع فيها. إيناف شيف ينتقد الحكومة الإسرائيلية، يصفها بحكومة التنديد في أعقاب الزوبعة التي والعاصفة التي أثارتها الفيديوهات التي نشرها الوزير بن غفير في العالم بعد أن يعني نشره هذه الفيديوهات لدى اعتراض الشرطة وقوات الأمن الإسرائيلي، نشطاء أسطول الصمود والاعتداء عليهم، وكل ما أثير من ضجة حول هذا

0: موضوع، يقول عناب شيف: لقد كان هناك فرصة أمام نتنياهو للتخلص من بن غفير في أكثر من مناسبة، لكنه واصل الاحتفاظ به لمصالح انتخابية، وبن غفير هو الوجه الحقيقي لإسرائيل، خلافا لكل ما تدعيه وزارة الخارجية في بيانات التنديد والشجب التي أعقبت هذه الفيديوهات. رونين بيرغمان في إطار إيران وكل ما يجري يقول: لا تنتهي الأمور حتى بالفعل يعلن أنها انتهت وتم التوصل إلى اتفاق. الحديث عن اتفاق في مراحل، المرحلة الأولى تشمل الإنهاء الرسمي لهذه الحرب بما يشمل لبنان، وفي المرحلة الثانية إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وفي المرحلة الثالثة يفتح نافذة لـ30 أو حتى 60 يوما لمفاوضات بشأن الملفات المعقدة أكثر، وهناك قضايا بقيت عالقة. طبعا يعني تقرير موسع لرونين بيرغمان حول كل ما يجري في الاتفاق مع إيران، الاتفاق المحتمل، وتغطية موسعة في حقيقة الأمر لكل تبعات ذلك في دعوت أحرونوت، إلى جانب الحديث عن الاستعدادات في الجيش الإسرائيلي وانتظار كذلك الإعاز والتعليمات من المستوى السياسي لمسألة في قضية جنوب لبنان. إلى هآرتس أيضا، يعني هناك نوع من خيبة الأمل في الجيش الإسرائيلي من الاتفاق المحتمل. ترامب لا يسارع في التوقيع على اتفاق، وكل هذه الأخبار المتعلقة أيضا بتصريحات الرئيس الأمريكي بأنه أوعز لممثلي الولايات المتحدة بعدم التسرع في التوقيع، وبأن الاتفاق بكل الأحوال سيكون أفضل مما وقعه الرئيس الأسبق باراك أوباما. فيها آرتس يقول إنه على الرغم من أن الدول العربية في الخليج تضررت من الحرب، خلافا لإسرائيل هي تريد وقف هذه الحرب، وقد تمنح إيران يعني شبكة داعمة لتضمن أو ضمانات للتوصل والإبقاء على اتفاق وقف إطلاق النار، لأنه هذه من مصلحة الدول العربية على الرغم من أنها تضررت من هذه الحرب. عاموس هرئيل يقول هناك تراجع في الموقف الأمريكي والإسرائيلي، وأيضا تراجع في تأثير إسرائيل في مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عاموس سيكون معنا، سنناقش أيضا في هذه التطورات في الساعة الثانية. هآرتس ترصد أيضا أوضاع الطفل المعتقل الذي قدمت ضد لائحة اتهام طفل من مدينة يافا، قاصر يبلغ 14 عاما من يعني ذوي الاحتياجات الخاصة، يعاني التوحد، كان اعتقل في أواخر العام الماضي، قدمت لائحة اتهام أمنية بحقه، نكل يعني واعتدي عليه وفق شهادته وما تقوله هآرتس في السجن من جانب يعني قوات الأمن، إلى جانب أيضا معتقلين آخرين، الآن نقل إلى موقع آخر، بيت أكثر فيه مراقبة، ولكنه يروي كل ما حدث معه خلال هذه التجربة وهذه المحاكمة المستمرة. مخاوف من تصاعد ويعني الأوضاع الإنسانية وتدهورها في قطاع غزة، أيضا تتحدث هآرتس عن هذا الموضوع، إلى جانب كل الملف الإيراني الذي يبحث في الصحف الإسرائيلية كما ذكرنا هذا الصباح. بإمكانكم قراءة المزيد في الصحف بطبيعة الحال، لكن حاولنا أن نكون مع أبرز العناوين نظرا لكثرتها وكثرة الملفات أيضا في هذه الساعة. وهذا هو الوقت لنقول صباح الخير لزميلنا وديع عواودي. سعد صباحك وديع.
1: صباحك بالخير يا أستاذ شيرين يونس. حينما تقول شيرين يونس عندنا عناوين كثيرة، هي توصل رسالة لكفر كنا خفف دمك.
0: أنت مصر
1: ما تطولش،
0: مصر على التوضيح يعني.
1: طيب. المرة بمشي لك. لك إياها.
0: يعني عيد بدنا نترزق وديع مليان إعلانات وفي ضيوف، أنت فاهم الوضع. شو أوضاعك؟
1: أبرز الأمور.
0: تسلم. شو أبرز هيك؟

0: عن شو بدنا نبلش نحكي وأبرز هيك المواضيع اللي لفتتك هذا الصباح؟
1: بدنا نحكي كلمتين عن الوضع الإقليمي والدولي وأرتب لك الأوراق بالمشترك على السريع لأنه في خربطة كبيرة والجمهور بحاجة أنه إحنا نلعب هذا الدور.
0: تفضل.
1: في كاريكاتير في دعوة أحرنوت ظريف الليلة سهران العم أبو يائير بنيامين نتنياهو مع العم الفاضل اللي سارة نتنياهو قاعدين بالصالون والتلفزيون قبالهن ومبين على الشاشة ترامب ومجتبى خامنئي مكتوب من تحت هاي سكيمة بتقابيش بين أرسوت فبريت لإيران اتفاق الإطار في قيد التشكل بين الولايات المتحدة وإيران ونتنياهو حاطيده على خده وبشكي عامل مناحة وصارة بتطلع بعيون مندهشة وتقول أفيله حنينة له كبالتها حتى العفو ما أخذت طلعت من المولد بلا حمص هذا بدأ ترجم لك بالعربي الدارج هذا يقول أنه هناك قلق كبير في إسرائيل من هذا الاتفاق لسببين أولا القلق وخيبة الأمل من أنه هناك اتفاق إسرائيل لا تريد اتفاق إسرائيل تريد إما حرب وإما حصار اقتصادي والسبب الثاني أنه ما حدا مشركها بالموضوع حتى في القضايا اللي تهمها وهي قضايا استراتيجية وتهمها منها بكل الجبهات وإذا كانت التقارير قد صدقت لأن التقارير متناقضة شيرين انتبهت العالم صحيح. أيضا دخل في زي ما قصة المشتركة بدأ ترتيب
0: 50-50 كمان كنا بواشنطن وطهران إسا كمان بالمشتركة صارت 50-50 الاحتمالات تفضل
1: صحيح بس يعني ترامب والبيت الأبيض تعرض على ما يبدو على ضغوط داخلية وخارجية مختلفة متباينة متعاكسة وبالتالي كل خمس دقائق بكتب شكل وينسحب من الكلام اللي حكاه قبل 4-5 دقائق وهذا يؤدي إلى يعني عودة إلى نقطة الصفر كما كنا ولكن في المجمل نقول إذا ما صدقت التقارير ومرات كلمة الحق بتسبق مبارح بالأمس كان في شبه إجماع في العالم أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وباتفاقهما بإعلانهما الرسمي قد تقدما بخطوات كبيرة نحو الاتفاق خيبة الأمل في إسرائيل كبيرة جدا نشرين ومفهومة طبعا عامس هارئيل يعبر عنها محلل الشؤون العسكري في هارت اليوم بيقول إذا هذا الاتفاق صحيح فهذا يقول أنه أمريكا بما معناه ضبط العدة والإعلام هذا انسحاب فاضح مطنطن
0: وتراجع أيضا في تأثير إسرائيل في الولايات المتحدة يقول
1: طبعا وكذلك الأمر بالإضافة للكاريكاتير اللي معبر حكيناه بما يتعلق في الجبهة الداخلية السياسية إسرائيل على حافة الانتخابات شيرين لا شك أنه هذا الكاريكاتير في الصميم ربما حتى جامل نتنياهو سيخرج بحال طم الاتفاق على هذه البنود مصاب بجراح سياسي بالغة لأنه في الجبهتين في خسارة كبيرة لإسرائيل ولنتنياهو فقط نتنياهو على وجه الخصوص إيران ستعود أقوى مع شهوة انتقام ودولة إقليمية تحدت أمريكا تمكنت من أن تفرض شروطها إفشال إسرائيل وأمريكا في تحقيق الأهداف المعلنة ورجعت أمريكا ستحكي على أنه نفتح مضيق هرمز ومضيق هرمز كان مفتوح ما شاء الله عنه لبنان الأثمان باهظة جدا والنتائج هزيلة وحزب الله لم يقع بالفخ في حدا ثاني وقع بالفخ نتيجة العجرة في الغرور شيرين بتوقع دول مش بتوقع بس بني آدمين الغرور بيعمل نظر وبيعمل بصر وبيعمل قلب وبالتالي يؤدي إلى ما يؤدي إليه من نتائج وخيمة وفي مثل يعني هذا اليوم تماما في العام 2000 كانت إسرائيل قد أنهت حرب طالت 18 سنة اسمها حرب لبنان الأولى وكانت قد تعرضت إلى نزيف كبير في الجنوب اللبناني ولكن إسرائيل جربت المجرب عقلها يعني ما عملت بالمثل اللي بيقول بجرب المجرب عقله مخرب عادة اللي تلدغ من ذات الجحر وأيضا بسبب الاستخفاف بحزب الله في مثل هذا اليوم 2025 5 أيار في العام 2000 انسحبت إلى الخط الأزرق اللي هو طبعا الخط الدولي وباختصار شديد عنوان دعوة أحرنوت أيضا يعبر عن هذه الحالة في إسرائيل حالة خيبة الأمل بخط أحمر اللي بيقول فيه العنوان اتفاق الإطار الأسئلة والقلق شو حققنا وشو ما حققناش وطبعا في جرد حساب إسرائيل لم تحقق هي وأمريكا أي من الأهداف المعلنة وأنا حم برنية على المعلق السياسي أيضا بدون رحمة كعادته يستمر في توصيف الحالي ويغرد خارج السرب ويلتزم بالحقائق يقول كحجم الزئير هي حجم الهزيمة وإذا أنا بدأ ترجم لك وبذلك ننهي الموضوع ومنظن في لغة الحيوانات من زئير الأسد إلى مواء القط إلى مواء البس هكذا هو حال حكومة إسرائيل في هذه الحرب على عدة جبهات وننتقل إلى الجبهة الداخلية جبهتنا

0: التجربة المشتركة.
1: يلا هات نشوف. بارح كثير بيانات، كثير كان في بيانات ولقاءات وخربطت الأوراق حتى يعني شوي توضحت بالليل، مع أنه مش على الآخر.
0: بدك تمسكي بطاريتين معك بالإيد اليمين وبالإيد الشمال وتشرب قهوة. شيرين يونس للي بسمعني ما بتشرب قهوة، لازم نسعى
1: نسكافيه. هيني بشرب، معلش.
0: تصيري تشرب قهوة عشان تكوني يقظة على الآخر بدرجة 4000%، لأنه البيانات كمان عند العرب في إسرائيل لا تخلو أيضا من المناورات والمحاولات التضليل ولا آخره. بس دينا صبح خلينا نحكي بالإجابة بشكل أو بآخر الآن، ونرتب الأوراق ونقول كالتالي: في لجنة وفاق، وفي لجنة سبعية، وفي لجنة شعبية، لكن اللجنة اللي تقود عملية تسيير اللي هو الفوارق بين الأحزاب هي لجنة الوفاق، وهي لجنة تاريخية تأسست عشية الانتخابات الكنيسة عام 92. مرة ممكن نحكي عنها لأنه قصة ميلادها ظريفة جدا جدا. الآن في الناصر بالأمس اجتمعت لجنة الوفاق مع التجمع ومع العربية للتغيير ومع الموحدة، وكان حسب يعني مصادر داخل الاجتماع أنه الاجتماع مع التجمع استمر 40 دقيقة، وكذلك الأمر مع العربية للتغيير 40 دقيقة، بينما طال مدة طويلة يقال ساعات مع العربية الموحدة. شو أستنتج من ذلك؟ ربما هذا يعني لا يعني شيء، ولكن على الأقل هذا هو الاتجاه الذي كان، أنه كان في اجتماع طويل. الجبهة كانت قد اجتمعت معها لجنة الوفاق قبل أيام. اللي صار انه آلية العمل اللي اخترعتها اللجنة الوفاق هي آلية موفقة، وضعت نص اتفاق إطار، عرضته على مكونات المشتركة، تلقت ملاحظات عليه وبدأت تتقدم. امبارح بعد الاجتماع ما انتهى، وقبل أن تنتهي لجنة الوفاق من اجتماعها مع الموحدين، صدر بيان ثلاثي للجبهة والتجمع والعربية للتغيير، اللي جاء ثمرة اجتماع لمندوبين عن هذه الأحزاب الثلاثة في مقر الحزب والجبهة في الناصرة. وجاء في هذا البيان الثلاثي أنه بما معناه رغم أننا كنا نفضل اتفاق سياسي حد أدنى بيناتنا، لكننا نتفق على إقامة مشتركة تعددية وتقنية، مستعدون لإقامة قائمة مشتركة تقنية انتخابية، ندعو الموحد للتوقيع الفوري على الاتفاق. كوتيش النص كذا ورد في الاتفاق في نص البيان. كذلك الأمر تؤكد الأحزاب الثلاثة على القضايا السياسية المركزية اللي هي ورقة التجمع اللي حط فيها تصور سياسي قبل سنة، ورقة الجبهة اللي كمان من شهور خريطة الطريق من سنة تقريبا، زائد النقطة الأخيرة طرح فكرة تقاسم الأدوار السياسية داخل قائمة تقنية، اعتبرتها هاي الأحزاب في بيانها عملية غير مفضلة لأنها تعرقل مساعي إقامة المشتركة، لأنها تتناقض مع مبدأ الاستقلالية السياسية للأحزاب. شو التفسير؟ في الأول كانت الأحزاب الثلاثة ترفض مبدأ أو فكرة التعددية التقنية اللي كانت تريدها الموحد شيرين، اللي تعني أنه بعد الكنيسة بإمكان كل واحد يروح في حال سبيله. المشتركة بتروح متوحدة قارب من روح فيه على الكنيسة، وهناك منرجع نكون أحزاب متفقة أو كتلتين. الآن من أجل رفع نسبة التصويت واستجابة لنداء المجتمع العربي والاجتماع سخنين اللي كان في يناير، الأحزاب الثلاثة أعلنت موافقتها على التقنية، فكرة التقنية، وهذه خطوة مباركة وتعني خطوة
1: تقدم.
0: إلى الأمام.
1: تقدم.
0: لجنة الوفاق امبارح فوجئت مع ذلك ببيان الثلاثية، وكان من المفروض أنهم يتريثوا شوي حتى تنهي اجتماعها لجنة الوفاق مع الموحدة، وأن تشير أيضا هذه الأحزاب الثلاثة لدور الوفاق والاجتماع اللي سبق هذا البيان. أخذت على خطرها لجنة الوفاق مع أنه رسميا ربما لا تكترث بالموضوع. مصدر في الوفاق قال لراديو الناس امبارح شيرين، قال أنه بيان الثلاثية أعادنا لنقطة الصفر، نحن لا نفهم لماذا هذه العجلة، يساورنا شكوك بأن هناك جهات في أكثر من حزب لا تريد المشتركة. بالمختصر المفيد، قديش بعد معي 20 ثانية؟
1: يعني بدنا نحاول هيك نقلل، لأنه معنا الدكتور أحمد الطيبي وأستاذ محمد علي طه كمان في
0: سلمين عليهم. اتفاق نقاط الاتفاق والخلاف بآخر 20 ثانية. أولا هناك اتفاق على إقامة المشتركة وعلى مبادئ سياسية عامة، مش برنامج سياسي حد أدنى، إنما مبادئ عامة. الموحدة من جهتها لا تكتفي حتى الآن بموافقة الأحزاب على التقنية، وعمليا بتطلع لاتفاق على ما يعرف بمصطلح سياسي آخر وتقاسم الأدوار. الأحزاب الثلاثة
1: لكنها أصدرت بيانا وقالت أنه لن يكون عثرة بشكل أو بآخر، أنه بالأساس هو مش شرط بقدر ما هو هو التوصل لتفاهمات؟ بيانهم كان متأخر
0: كمان. أولا بقولوا تيجي الصبي مصلى على النبي. طيب هن الائتلاف البديل هذا برئاسة نفتالي بنت ويئر لبيد ما نبدنش، يعني بقول عنه رؤساء إرهاب وزعماء إرهاب ومناش نتك على صوت العربي الآخري. طبعا هذا مش مبرر، أنا وياك مش لازم نقبل هذا الكلام، لأنه في مر في أمر من ناحية

0: الحكومات والمجتمع العربي. لكن المطلوب الآن هو توضيح تقاسم الأدوار. إذا كان تقاسم الأدوار بمعنى تنسيق والحفاظ على استقلالية هذا مفيد ومهم، ولكن إذا الموحدة إذا تفرض على بقية الأحزاب أنه يبقى دعمها غير محدود للائتلاف البديل من الخارج عن طريق كتلة دعم خارجي كتلة مانعة، بصير في عليه نقاش هذا الموضوع، وحتى لجنة الوفاق عليها تحفظ لديها تحفظات من هاي القصة.
1: يعني هاي التقدم وهاي النقطة اللي الآن يمكن تكون شوي الإشكالية كمان بين الأحزاب بالفعل. وديع
0: أخيرا بدي أقول لك بآخر كلمة أنه في مواضيع لم تدرس بعد، وفي إمكانية كمان تفتح باب الاختلاف عليها، رئاسة المشتركة كيف نرتب المقاعد، الحملة الانتخابية إلى آخره. بالسطر الأخير في خطوة إلى الأمام، لكن هناك نقاط خلافية لا تزال قائمة بدرجة يعني بدرجات أهمية مختلفة. صحيح. وأخيرا في أزمة الثقة بين الأحزاب، أنا أعتقد أنه دور الطيبة مهم في هذا الموضوع بسبب تجربته وعلاقاته مع كل الأطراف، أن يعمل على الترميم، على التسيير، ترميم الثقة بين رؤساء الأحزاب، لأنه بدون ثقة، على الأقل حد أدنى من الثقة، يصبح هذا الأمر يعني صعب أن ينتقل بالمكونات الثلاث لمرحلة النضوج.
1: صحيح. نشكرك جزيلا، شكر زميلنا وديع عودي، يسعد صباحك. بعد قليل سيكون معنا بالفعل النائب الطيبي وأستاذ محمد علي طه. شكرا وديع،
0: يعطيك العافية.
1: فاصل ونعود.
2: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: نار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: نظاراتك أوبتي نايس.
4: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: الله هالريحة. كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
7: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها

0: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
1: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
0: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.

0: هذا النهار مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. أصدرت كل من الجبهة والعربية للتغيير والتجمع أمس بيانا لإعلان الموافقة على تشكيل القائمة المشتركة بتركيبة تقنية، ودعت الثلاثية القائمة العربية الموحدة للانضمام إلى هذا الإعلان والتوقيع عليه، الأمر الذي قوبل ببيان مشابه من الموحدة مع تعريف للقائمة التقنية بصيغتها. جاءت هذه التطورات عقب يوم من اللقاءات عقدتها لجنة الوفاق الوطني مع الأحزاب للدفع قدما بجهود تشكيل القائمة المشتركة. سينضم إلينا بعد لحظات ربما النائب دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير. طبعا العربية للتغيير جزء من البيان الثلاثي، وبعد إعلان الموحدة وبيانها أيضا كان هناك تصريحات وموقف من النائب الطيبي قال فيه إن بيان الموحدة ردا على بيان الثلاثية هو خطوة بالاتجاه الصحيح وفيه احترام لخصوصية كل الأحزاب دون فرض مواقف ونهج أي حزب على الأحزاب الأخرى، ولم يبقى أمامنا سوى أن نتقدم باتجاه تركيب القائمة ووضع خطوط عريضة لإقامة المشتركة. صباح الخير للنائب دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير.
1: صباح الخير.
0: يعني دكتور أحمد، قرأت نص البيان الأخير في حقيقة الأمر أو الموقف الأخير من جانبك، ولكن أمس كان هناك عدد كبير من المواقف من البيانات واجتماع منفصل، كل يعني كتلة بمفردها أو كل حزب بمفرده مع لجنة الوفاق. أين وصلت الجهود؟ إذا بدنا نلخص يوم أمس كيف بتوصف النية؟
1: نعم، إحنا بدأنا هذا اليوم باجتماع مع الأخوة في لجنة الوفاق برئاسة الكاتب محمد علي طه، العربية للتغيير، ثم التجمع، ثم الموحدة. من ناحيتنا في العربية للتغيير كان هذا اجتماع جاء بعد اجتماعات سابقة اللي فيها أبلغتنا لجنة الوفاق أنها منكبة على تحضير ورقة إطار لتطلع الأحزاب عليها، وفعلا في خلال هذا الاجتماع تم إطلاعنا على ورقة الإطار من قبل لجنة الوفاق. اقترحنا بعض التغييرات الطفيفة، ولكن هذه الورقة قلنا للجنة الوفاق أننا نعتبرها ورقة شاملة مفيدة تغطي كل الجوانب السياسية الاجتماعية المدنية، ونرى أنها تشكل ورقة إطار صحيحة في اتجاه إقامة القائمة المشتركة.
0: يعني تبنيتم الورقة، قلتم نفوضكم بناء على هذه الورقة أم ماذا؟ إذا كنت تقول أنه ورقة مفيدة.
1: نعم وافقنا على الورقة، وافقنا وافقنا على الورقة مع بعض التغييرات الطفيفة لن تغير إطلاقا، خاصة أنه في الورقة في هناك التعددية وفي هناك التقنية وفي هناك احترام خصوصيات كل حزب، ولذلك أعتقد أنها أصابت النقاط الهامة وتخطت العقبات وساعدتنا في تخطي العقبات. كمان بعدنا وإحنا أصدرنا بيان.
0: هذا هو السؤال دكتور أحمد، لماذا البيان الثلاثي؟
1: بيان للجنة الوفاق.
0: صحيح،
1: لجنة الوفاق. بيان عن اجتماع لجنة الوفاق.
0: صحيح. ولكن بعد ذلك صدر أو خلال اجتماع الوفاق تحديدا أظن مع الموحدة كانت القائمة الأخيرة، أصدرتم بيانا ثلاثيا، ما الداعي كان لهذا البيان طالما أنه الاتصالات مستمرة وبعد العيد مفترض كما فهمنا أنه ستلتقون كأربعة أحزاب كقادة أربعة أحزاب؟
1: أولا هذا الاتفاق، هذا اللقاء الثلاثي مقرر من 5 أو 6 أيام بغض النظر عن أي اتصالات هامة أخرى. ثانيا كل ما كان يقال ما بعد إعلان التجمع أنه الجبهة والحزب الشيوعي هم اللي مش موافقين،
0: إعلان التجمع موافقته حتى نوضح يوم الخميس على قائمة تقنية.
1: قالوا إنه التغيير والتجمع موافقين والجبهة مش موافقة. ونحن نعلم إحنا سامعين من زملائنا في الجبهة إنه نعم هم يقبلوا فكرة التقنية بهذا الشكل أو ذاك، ولكن ارتأينا إنه أن يصدر هذا الكلام علنا لإزالة هذه العقبة وهذا الكلام، وهذا موقف مهم، وهذا أعتقد أنه بيان دراماتيكي بهذا الخصوص، لأنه يتيح المجال لإقامة القائمة المشتركة، خاصة وأنه الأحزاب الثلاث موافقة على التعددية والتقنية، وقالت ولكن مع الحفاظ على خصوصية واستقلالية كل حزب في القرارات وخاصة ما بعد الانتخابات، وكان بالأساس هذا موقف القائمة الموحدة. فنحن نرى أن الأربع أحزاب موافقين على الموضوع اللي أشغلنا 10 أشهر، وبما أنه قلنا هذا الكلام كمان أيضا للجنة الوفاق أنه إحنا موافقين على التعددية وموافقين على التقنية كما يظهر في الورقة، فارتأينا أن نصدر هذا البيان في هذا الاجتماع الثلاثي لنؤكد أنه فيش عقبات. والآن فعلا لا يوجد أي عقبة، ولذلك نحن نوجه النداء إلينا جميع إحنا الأربعة، جبهة موحدة تغيير تجمع، إنه التقدم باتجاه إقامة القائمة المشتركة وبشكل سريع، لا يوجد أي مبرر.
0: طب دكتور أحمد، ردت الموحدة الليلة ببيان فصلت فيه، يعني أيضا باركت فيه البيان الثلاثي وفصلت فيه، ولكن هناك نقطة أساسية كانت تتحدث فيها عن تقاسم الأدوار، قالت ختاما إنه هو طرح غير ملزم وليست شروطا بل تفاهمات. واضح إنه يعني الموحدة لا تتنازل في هذا البيان عن التوصل إلى تفاهمات، لتقول أنه من المهم أخذها بعين الاعتبار لضمان ألا تتكرر أخطاء الماضي وفق صيغة البيان. يعني شايف هاي النقطة، أو كيف شايف هاي النقطة بالأحرى؟ أنتوا كيف مش عقبة أمام؟
1: أولا أنا أرى بإيجابية رد القائمة الموحدة، أعتقد أنه خطوة بالاتجاه الصحيح إلى الأمام بالعام. نعم هو بيان اللي تعامل بإيجابية مع بيان الأحزاب الثلاث، وتحديدا موقف الجبهة، لأنه موقف الجبهة هو الموقف الأجد ما بين الأحزاب الثلاثة، وخاصة أنه هذا كان مطلبها أيضا أمام الجمهور. فيما يتعلق في أنت قلتي تكامل الأدوار أو إشي بيان تقاسم الأدوار، بيان الموحدة نفسه بقول هذا مش شرط، ولكن عندما يقول طرف أنا مستعد إذا الحكومة خط السياسي ممكن أن نقبله يتفاوضوا معنا على كتلة مانعة أو أي إشي هيك اللي هو مش قبول مش دخول الائتلاف، نفرض سألوا الجبهة أو سألوا العربية التغيير وإحنا كنا موافقين، هذا يخلق جوا آخرا تماما إذا صفت. أما إذا قالوا عنا في هذه الحكومة إنه إحنا داعمي إرهاب وبدناش إياهم، صعب نروح نعبطهم.

0: بوسهم وناخذ لهم شوال سكر، صعبة. لذلك نحكم على الحكومة ببرنامجها السياسي، بسياستها وبتعاملها معنا كأحزاب تمثل جمهور واسع في المجتمع العربي ومع العرب بشكل عام. أنا أصلا على مدى كل هذه الأشهر، بالرغم من أنه العربية للتغيير لا تريد دخول في الائتلاف ولها موقف، كل من قال لا نريد إدخال عرب على الائتلاف قلت له أنك عنصري. كل حزب يقرر إذا يريد الائتلاف، مش هم يمنعوا اللي بيقرروا فقط لكوننا عرب.
1: طب دكتور أحمد،
0: وبرضونا بسبعة أكتوبر
1: الآن، هل يمكن التعامل بعد هذا البيان الثلاثي، أو من الممكن أن تكون هناك فكرة أنه نحكي عن بلوك ثلاثي واضح، عن كتلة اللي فيها اتفاقات مبدئية ربما ودعت الموحدة للانضمام للمشترك، ولا أنه يعني يؤسس أيضا لتحالف ثلاثي هذا؟
0: لا لا، البيان تبع مبارح أساسه قبول مبدأ التقنية والتعددية، هذا هو. هذا ليس إقامة بلوك انتخابي ثلاثي، كل حزب له خصوصيته، الجبهة له خصوصيتها واستقلاليتها، التجمع كذلك، والعربية للتغيير كذلك، والموحدة من جهة أخرى. ولذلك سنستمر بالتقدم، وحسناً أنه إحنا كثلاثي أصدرنا هذا البيان اللي عمل اختراق، أنا حسب رأيي عمل اختراق، ومنذ الأمس تصلنا ردود فعل واسعة من الجمهور، من الناس، من باحثين وأكاديميين وناشطين. نريد للأحزاب العربية وخاصة أمام هذه الحملة الجديدة مبارح على القائمة الموحدة، القائمة العربية الموحدة والكلام، هذا هذيان لمن لن يحدث طبعا لأنه قانونيا لا يستطيع ذلك، ولكن هذا دليل على عمق أزمة بنيامين نتنياهو وخوفه من نتائج الانتخابات، فلذلك يفكر بهذه الخطوات العنصرية والفاشية لإقصاء حزب بحجج واهية.
1: أشكرك جزيل الشكر النائب دكتور أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد.
0: شكرا لكم.
1: إذا تحدث دكتور أحمد أنه هذا البيان الثلاثي ربما يعني وصفه بدراماتيكي، غير في صورة الوضع، جعل الأطراف أقرب إلى قائمة مشتركة، وهو جاء بالأساس بناء على جلسة كانت مقررة منذ أيام على حد قوله بين الأحزاب، وجاء لإيضاح وجزم أيضا موقف الجبهة بعد إعلان التجمع قبول مبدأ القائمة التعددية التقنية. سنخرج الآن إلى فاصل على أن نلتقي على رأس الساعة، وفي حينه سنكون مع رئيس لجنة الوفاق الوطني أستاذ محمد علي طه، لأنه يعني أدركنا الوقت للأسف ولن نتمكن من إدارة حوار يعني بشكل واضح ومهني معهم، لكن قبل ذلك أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية
3: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: 65 شمالا مزدحم من مفترق كفر تافور وحتى طمرة، 85 غربا من مفترق بلدة المكر حتى عكا الشرقي. إلى اللقاء.

حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
3: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
4: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الو...

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
0: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بقشره فقط ب 39 شيكل و90 بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.

0: الجرائم في البلدات العربية في تصاعد مستمر، آخرها في مدينة أم الفحم أسفر عن مقتل الشاب أحمد غباري وإصابة 3 آخرين. دقيقة واحدة بعد 8، أنتم تستمعون إلى برنامج هذا النهار في ساعته الثانية، يأتيكم عبر أثير راديو الناس. في ختام الساعة الأولى كنا قد تطرقنا إلى ملف القائمة المشتركة، جهود إنشاء هذه القائمة في أعقاب الاجتماع الذي أجرته الاجتماعات التي أجرتها وعقدتها لجنة الوفاق أمس مع مركبات الجزء من مركبات القائمة المنشودة العربية للتغيير والتجمع والقائمة الموحدة، البيان الثلاثي المشترك وفي أعقابه بيان الموحدة حول قبول القائمة التعددية التقنية وسط وجود الكثير من الألغام في طبيعة الحال يمكن وصفها بداخل بيانات الأحزاب. ينضم إلينا الآن رئيس لجنة الوفاق الوطني أستاذ محمد علي طه. أهلا بك أستاذ محمد.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: شكرا، يعني رحبت صدرك أنه بقيت معنا كمان لهذه الساعة، كان مفروض أنه في الساعة الأولى تكون معنا ولكن أدركنا الوقت للأسف. أستاذ محمد، بداية يعني تقييمك ليوم أمس، عقدتم عدد من الجلسات، فوجئتم كما أفهم من وراء الكواليس أيضا ببيان الثلاثية، ولكن بعد ذلك جاء بيان الموحدة، تقدمنا باتجاه المشتركة؟
1: امبارح كان عندنا ثلاث اجتماعات، اولا كان مع العربيه للتغيير، ثم مع التجمع الوطني الديمقراطي، ثم مع القائمه الموحده، وكنا قبل ايام التقينا مع الجبهه الديمقراطيه، وهكذا نكون قد التقينا مع جميع المكونات القائمه المشتركه، وطرحنا عليهم ورقة إطار رؤيتنا للقائمة المشتركة لبرنامجها للتعدد، ما معنى تعددية، ما معنى تقنية، التعاون بين الأحزاب، جميع القضايا التي تهم المحيط والشارع العربي، وناقشنا عرضناها عليهم وناقشناها معهم. سمعنا تحفظات من البعض على بعض النقاط، استمعنا إليها، كانت نقاشات عميقة وجادة جدا. جلساتنا أمس حوالي 6 ساعات جلسنا مع الأحزاب وناقشنا بهدوء ذلك، وأستطيع أن أقول لك أن هناك أستطيع أن أقول أن تقدمنا كثيرا جدا بالاتفاق مع معنى تعددية ومعنى تقنية، وأن جميع الأحزاب موافقة الآن على التعددية وعلى التقنية.
0: لم يكن هناك تحفظات أو قبلت التحفظات وتم ترتيبها من جانبكم؟
1: أختي، إحنا في البداية استمعنا إلى الكل، وبناء على ذلك وضعنا هذه الورقة. هذه الورقة طبعا لا تجيب على كل ما قاله الأحزاب، نحن لجنة وفاق ونريد أن نوفق الآراء بين الجميع، في فجوات نريد هذه الفجوات أن نسدها وأن ننهيها. سمعنا أيضا الآن بعض ملاحظات، ليست ملاحظات صعبة جدا، هي ملاحظات أحيانا ملاحظات بسيطة على كلمة هناك كلمة هناك أو بند هنا أو بند هناك، استمعنا إليها وطبعا ناقشناها معهم، ونستطيع أن نتوافق عليها وأن نسير إلى الأمام. ولكن أنا أقول لك أنه أنا كنت أحبذ أن يصدر البيان من الثلاثية، لا حاجة لهذا البيان. إحنا في اتفاق وفي بيانات لجنة الوفاة تقوم بذلك، وأنا ثم قرأت بيان الإخوة في الموحدة وهو بيان أيضا جيد، ولكن كلها تبشر بالخير، لا يوجد كلمات لا هنا ولا هناك ولا خلافات عميقة، الجميع يحترم الآخر، كل طرف يحترم الطرف الآخر ويحترم خصوصيات الطرف الآخر، وأنا على ثقة متفائل جدا أننا في خلال أيام قادمة سوف نخطو خطوة كبيرة من أجل الإعلان عن القائمة المشتركة. جميع الأحزاب أكدت لنا، وأنا أثق بكلامهم ثقة تامة، أنهم يريدون قائمة مشتركة، ولا حزب يرفض ذلك.
0: طب
1: جميع الأحزاب تفاهمت على التقنية وعلى التعددية.
0: لم تعد هذه نقطة

0: خلاف أستاذ محمد في سياق كلامك سأتطرق نعم سأسألك عنها ولكن دعني فقط أوضح. تقول الآن تجاوزنا عقبة قضية التعددية والتقنية، لم أحبذ إصدار البيان الثلاثي، واضح أنه يعني لأنه فهم في البداية وكأنه في تحالف معين بحاول يصدر موقف. النائب الطيبي يقول هذا كان لتوضيح موقف الجبهة بعد إصدار موقف التجمع. أولا يعني فهمك لهذه القضية وكذلك بالفعل تقاسم الأدوار، واضح أنه من خلال البيانات السهول الإشكالية قضية تقاسم الأدوار.
1: أولا لا حاجة كان إصدار هذا البيان، ولا حاجة لأن هذه المواقف أن يصدر بيان حول هذه المواقف، لأن هذه القضايا هم طرحوها أمام لجنة الوفاق، ولجنة الوفاق هي سوف تصدر بيان حول نقاش اللقاءات مع جميع الأحزاب. لا حاجة، أنا لا أريد بيانات، أخاف أن تصدر كلمة من هنا كلمة من هناك وأن تعكر الأجواء، والأجواء الآن هي أجواء جيدة وأجواء من أجل الوحدة ومن أجل أن نخطو خطوات إلى الأمام. مجرد أن يوافق الجميع على طرح كلمة التقنية والتعددية هذا ممتاز. في الأول كانت أحزاب كانت ترفض رفضا تاما الحديث عن التقنية، اليوم الكل يوافق على ذلك، لذلك ما كان في حاجة لهذا البيان. أنا لا أحب بيانات في هذه الظروف، وأرجو من الأحزاب جميعا الأحزاب الأربعة ألا يصدروا في هذه الأوقات.
0: طب طالما أنكم مخولون أستاذ محمد والكل يتوافق على دوركم ويعني الدور الأساسي لكم، لماذا لا يمكنكم إلزام بشكل أو بآخر بعرف شو الآلية الأحزاب على التزام على الأقل مينيموم أنه فيش بيانات بهاي الفترة، ما فيش إشي اللي يعكر
1: الصفو؟ أخشرين ما كنا نتصور أنه أحد يصدر. لما صدر البيان الآن طلبت من اتصلت مع كل الأحزاب مع الأحزاب أنه لا حاجة إلى بيانات، وأنا تحدثت بموقفي الواضح وهو موقف لجنة الوفاق أننا نريد بيانات بعد هذا اليوم. وبالنسبة كل حزب طبعا هو يحافظ على استقلاليته على برنامجه، وأيضا حتى نحن بعثنا الحملة الانتخابية، كل حزب كيف سوف يتصرف أثناء الحملة الانتخابية، كل هالأشياء بعثناها. وبالنسبة بقيت قضية تقاسم الأدوار هذه، وأنا صراحة سمعت اليوم قرأت ما الموحدة كتبت إنه هي تقترح هذه التفاهمات، هي ليست ملزمة ولهم الحق أن يطرحوا ذلك، وهناك حق للأحزاب أن تناقش ذلك، أن توافق، أن تقترح، أن تعدل، أن ترفض، لهم هذا الحق. ولكن هذا نعمله أيضا بهدوء وسوف نتجاوز هذه النقطة. أنا على ثقة هناك رغبة كبيرة عند الأحزاب لأن تلبي مطلب شعبنا بإقامة المشتركة.
0: متى يكون ذلك؟ يعني النهايات وين تهيك؟ الكل صارت واضحة عنده الصورة إلا العرب.
1: في البداية كنا نقول في اجتماعاتنا لا نريد أن نكون أسرى للتصريحات وأسرى للتقييمات والتعريفات، ونحن الآن لا نريد أن نكون أسرى ليوم، إحنا في حاجة أن نسرع بذلك، يجب أن نعلن عن إقامة القائمة المشتركة في أقرب فرصة لأن الشعب ينتظر ذلك، وحتى نتفرغ للعمل الميداني من أجل رفع نسبة المشاركة في الانتخابات وأن نضع برنامج عمل. نحن ولكن لا أستطيع أن أقول لك غدا، إحنا اليوم سفينا ثلاث أيام أربع أيام عيد الأضحى، وأتمنى عيدا سعيدا لجميع المسلمين ولجميع أبناء شعبنا في البلاد وفي الخارج،
0: نعم.
1: وأن يكون عيدا سعيدا والحمد لله أن هذا عيد يمر بدون حرب الآن
0: إن شاء الله،
1: وخلي الناس تعيد إن شاء الله بتفهم. بعد العيد أنا على ثقة نحن سنواصل حتى عملنا في أيام العيد، وبعد العيد إن شاء الله سوف نخطو الخطوة الأولى. إحنا طرحنا أيضا فكرة رئاسة القائمة وفكرة تركيب القائمة وكل ذلك.
0: الرئاسي مين راح يكون؟ شو مقترحكم في رئاسي؟
1: على من؟
0: الرئاسي.
1: نحن الآن نسمع آراء الأخشرين. إحنا لا نقدر ولا مرة تدخلنا من يكون رئيس القائمة. نحن نسمع الأحزاب ونحترم رأي كل حزب، ونعتقد أن كل حزب يحق له الرئاسة، كل حزب يحق له أن يطلب ذلك. وطبعا كان في فترة الجبهة أخذت الرئاسة ثلاث مرات، وهذا ليس

0: يعني الطاب للجبهة، ممكن أن يكون المرة للموحدة، ممكن أن يكون للتجمع، ممكن العربية للتغيير، كل حزب يحق له أن يطلب ذلك، ولكن في النهاية سوف نتفق على رئيس القائمة ويكون اتفاق من الأربعة، والأربعة يكونوا موافقين على ذلك، وننطلق ونرتب ثم ترتيب القائمة من الأول حتى الثلاثين الأربعين لا يوم كم العدد، وننطلق في العمل برنامج عمل كيف كل حزب يشتغل في الانتخابات، كيف تكون الدعاية الانتخابية، وكل ذلك سوف نتفق عليه قريبا. أنا متفائل وسأبقى متفائلا حتى نحن نريد أن نحمي شعبنا،
1: وهذا هو هذه هي الرسالة
0: الأساسية. فترة خطيرة جدا، فترة قاسية جدا، وعلينا القيادة على قيادة الأحزاب ولجنة الوفاق وكل اللجان الشعبية في بلادنا من متابعة وقطرية وغير ذلك، الهدف هي أن تحمي هذا الشعب في هذه الفترة الصعبة.
1: نتمنى ذلك. شكرا جزيلا لك رئيس لجنة الوفاق الوطني الكاتب الأديب محمد علي طه، وكل عام وانت بألف خير أستاذ محمد. شكرا.
0: وأنتم بخير، وشكرا لكم على الاهتمام وعلى هذا
1: دائم.
0: على هذا البرنامج.
1: بالتأكيد.
0: شكرا لكم.
1: إلى هنا في هذا الملف، أستاذ محمد علي إطاها شدد على أنه لم يحبذ إصدار البيان الثلاثي، وبعد ذلك يعني التراشق أو على الأقل إصدار البيانات المتتالية خلال الجلسات المستمرة. إلى موضوع آخر، تقترب الولايات المتحدة وإيران من توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب المستمرة بما يشمل وقف إطلاق النار في كافة الجبهات ورفع العقوبات المالية وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي، وذلك وسط قلق وغضب إسرائيلي متزايد. دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، صباح الخير دكتور أيمن.
2: صباح الخير، تحياتي، أهلا وسهلا.
1: قلق إسرائيلي، عمليا ترامب يقول إنه يتريث والأمور لا تزال على حالها وسط شيء من التفاؤل.
2: نعم، لأنه المطالب الإسرائيلية أساساً يعني بإسقاط النظام أو على الأقل تغيير سلوكه بشكل جذري في إيران لم يتحقق، لم يرد في مذكرة التفاهم هذه. لاحظ، هي مذكرة تفاهم وليس اتفاق، لم يرد أي شيء حول الصواريخ البالستية وتمدد إيران وعلاقتها بحلفائها، وبالتالي يشعر نتنياهو وحكومة اليمين في إسرائيل أنه فعلاً يعني هناك خيبة أمل كبيرة، في هناك تراجع أمريكي واضح. والأهم من كل ذلك، أنا بعتقد ترامب اليوم يصغي بأذان مفتوحة لحلفاء العرب والإقليميين وعلى رأسهم السعودية وقطر والكويت وباكستان وتركيا، ولا يصغي كثيرا يعني للأذن الأخرى الذي يوشوش فيها نتنياهو، وهذا تحول هام أنا بعتقد يعني في السياسي الخارجي الأمريكي في معالجة هذا الملف وعلى صعيد العلاقة الشخصية مع ترامب.
1: وبالتالي يعني أيضا هذا يؤثر من وجهة نظرك الآن، أيضا هناك قراءات تقول إنه ترامب خسر في هذه الحرب لأنه لم يحقق على الأقل ما تحدث فيه في بدايتها. هل إيران حققت نصرا معينا، ملامح هذا الانتصار؟ هل هي مجرد بقاء النظام والصمود؟
2: تعرف ترامب هو نفسه أفشل حاله، الخطاب المتعالي النرجسي العالي، الخطاب الناري، يعني كل الكلمات اللي استخدمها في بداية هذه المعركة أنا برأيي ما كانتش لائقة، ما كانتش لبقة، وكانت أقل بكثير ربما مما تحقق ومما أنجز. ممكن إيران حققت نصر جزئي هنا وهناك، لكن أيضا يجب أن نتريث، مذكرة التفاهم لا تعني نهاية المعركة ولا تعني نهاية الحرب. أنا بعتقد الأمريكان بدأوا يعتمدوا على استراتيجية طويلة النفس أو طويلة الأمد، وبالتالي ما سيتحقق في المستقبل سيعتمد عليه الخطوات الأمريكية السابقة. لكن لحظيا، نعم لحظيا، أنا بعتقد إنه إيران ربما حققت إنجاز تكتيكي أكثر منه إنجاز استراتيجي، لأنها ما زالت يعني في بؤرة التفكير الاستراتيجي الاستخباري والعسكري للأمريكان وللإسرائيليين.
1: طب دكتور أيمن، على كل حال هذا الاتفاق تتحدث عن نفس طويل أكثر الآن للأمريكيين، الاتفاق يشمل المرحلة المهمة للجانب الإسرائيلي والأمريكي والإيراني بطبيعة الحال بشكل أساسي، البرنامج النووي ستناقش فقط في المرحلة

0: وتطبيقات وساهموا بشراء بطاقة دعم. وكل عام وانتو الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق سخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44.90 شيكل، بقلاوة لوزان 750 جرام 69.90 شيكل، غريبة لوزان 800 جرام 44.90 شيكل. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
2: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: هذا النهار مع شيرين يونس.

0: أهلا بكم من جديد. قتل الشاب أحمد صادق إغباري يبلغ 36 عاما وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة جراء جريمة إطلاق نار وقعت أمس في مدينة أم الفحم، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 112 قتيلا منذ بداية العام، وسط تصاعد مقلق لجرائم العنف في طبعا والجريمة المنظمة في المجتمع العربي. زميلنا ضياء حاجيحيا، صباح الخير.
1: أعمل بك شيرين وكل المستمعين.
0: هل اتضحت صورة يعني بعض على الأقل التحقيقات الأولية في هذه الجريمة؟
1: لا طبعا، بطبيعة الحال كما غالبية جرائم القتل في المجتمع العربي الشرطة تفشل في الإعلان عن

0: معتقلين. فيما أيضا يعني قالت أن اكتفت في أن الجريمة وقعت على خلفية جنائية فيما لم تحدد يعني الخلفية بشكل واضح. حتى هذه اللحظات تقول الشرطة أن ليس لديها أي طرف خايف في هذه الجريمة كما في غالبية الجرائم أيضا شيرين. وننوه أيضا أنه يعني تشهد أيضا فكل جرائم القتل في المجتمع العربي في هذا العام أيضا انخفاضا كما في العام الماضي. طبعا الحديث يدور عن نسبة لا تتعدى 10% من مجمل جرائم القتل، يعني على الرغم من
1: 112 قتيل بس 10% عمليا اللي عرفنا.
0: نعم وفي العام الماضي كانت النسبة 13% من مجمل فك لغز جرائم القتل. طبعا في تفاصيل الجريمة، يوم أمس اقتحم مجرمون ساحة منزل في مدينة أم الفحم في شارع رئيسي وقاموا بإطلاق الرصاص على 4 أشخاص أصيبة، شخص بجروح بالغة الخطورة. اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة. طبعا إصابة أخرى كانت معرفة بين الخطيرة والحرجة، وأيضا إصابة خطيرة وأخرى إصابة متوسطة. طبعا وفق التفاصيل التي كانت متوفرة على ما يبدو يعني أن إطلاق النار استمر لفترة طويلة شيرين، ووفق شهود عيان على الأقل يعني 25 رصاصة أطلقت تجاه الضحية وأيضا تجاه الضحايا، وأدت إلى هذه الجريمة البشعة. طبعا بحسب المصادر الطبية حتى هذه اللحظات الإصابة الخطيرة معرفة على أنها إصابة خطيرة جدا وغير مستقرة، ولكن يعني بعد فترة قليلة من عملية إطلاق النار أعلنت الطواقم الطبية مقتل أحمد إغبرية 36 عاما من سكان مدينة أم الفحم. ونرى أنه في يعني الأيام الأخيرة أيضا هناك ارتفاع شيرين في جرائم القتل في المجتمع العربي، نتحدث عن 4 جرائم وقعت خلال تقريبا 3 أيام،
1: يعني 4 جرائم خلال 3 أيام، وهذا العدد الكبير من الضحايا منذ بداية العام. نشكرك جزيل الشكر مراسلنا زميلنا ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا. أستاذ محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، أهلا بك أستاذ محمد.
2: صباح الخير إلى كل المستمعين.
1: يعني أمس هذه الجريمة، إطلاق النار في وضح النهار، عدد كبير من العيارات النارية، قتيل المرحوم عمليا، 1 و3 من الجرحى، ما الذي يمكن أن تقوله في هذا الصباح؟
2: أولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احنا قاعدين كل يوم بنسمع عن يعني عن جريمة في الوسط العربي، يعني اذا ما بكون قتل بكون اصابات خطيرة. وهون احب انوه انه ما فيش بطلنا نحس بصدمة لما في جريمة، بطلنا نحس بصدمة، صار وكأنه الشيء جزء من حياتنا. لما بنحكي عن قتل او عن طخ او عن اصابة أو عن حرق أو عن تفجير قنبلة سواء صوتية أو قنبلة مع شظايا، أنا بحب أقول إنه المسؤول الأول والأخير عن هاي الجرائم هي الحكومة ورئيسها، رئيس الشباك ووزير الأمن الداخلي، هم المسؤولين لأنهم مقصرين في عملهم، مقصرين في جمع سلاح. عدا عن إنه الجريمة هاي أو الوضع هذا مدروس ومخطط لنا ممنهج أساس إفساد وإتلاف الوسط العربي.
1: طب كيف يجب أن تواجه الجريمة في البلدات العربية؟ هل بنفس الأدوات التي يعني تحاول الجماهير والقيادة بناءها، أم أنه يجب أن يكون هناك أدوات جديدة؟ وأنت رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم،
2: يجب أن يكون طبعا يجب أن يكون هناك خطوات جديدة. احنا صار لنا 26 سنة من سنة 2000 احنا في تصاعد في الجريمة، كل الوقت وقفات مظاهرات والجريمة

0: قاعدة بتجيد. بتجيد لأنه ليش مخطط؟ يعني قبل كان وزير الشرطة يقول إنه إحنا بنحقق لما بنوصل لإشي الشباك بمنعنا نتقدم. يعني الشباك بده الجريمة، الشرطة ما كانتش بدها. اليوم إحنا في عنا وزير اللي بده الجريمة، ومعنى في الجريمة في الوسط العربي وبدعمها. فلذلك الحل لازم يكون في إيدينا إحنا. كيف بإيدينا؟ إحنا ما بنقدر نمنحها بشكل مباشر، إحنا بنقدر نصعد من نضالنا، نقدر نخطط لعصيان مدني يكون مدروس مع نقابات، مع مؤسسات، مع العمال، مع كل فئات مجتمعنا، لأنه إحنا بنقدر نأثر. إذا وصلنا لعصيان مدني إحنا بنقدر نأثر. إحنا اليوم المستشفيات، لك الدكاترة، الممرضين، الصيادلة، عمال النظافة بالمستشفيات عرب، عمال العمار عرب، عمال البساط عرب، محطات البنزين عرب. يعني إحنا ماسكين قسم كبير، حتى معلمين في المدارس اليهودية قسم كبير عرب. فإحنا مش رايحين نصل لحل إلا إذا ضغطنا ووقفنا وقفة واحدة. إحنا الجماهير العربية مقصرين، تسمع الناس إيه المتابعة، إيه اللجان الشعبية. طب لما بدعوكم ما بتطلعوش على وقفة أو على مظاهرة.
1: ما هو كمان يعني ممكن آليات التجنيد لازم تختلف، وممكن كمان القرارات تكون أقرب على بعض. في الكثير ما يقال عن هذا الموضوع، ولكن في سياق أم الفحم أستاذ محمد الآن، يعني تخططون لنشاط معين؟ إحنا بنحكي كمان قبل العيد هاي الجريمة أجت، شو اللي ممكن يكون؟
0: الصحيح إحنا يعني صار عندنا نقاش داخلي في اللجنة الشعبية، تشاور مع البلدية ومع عدة أجسام بأم الفحم، لقينا انه يعني الوقفه او مظاهره بوجه العيد ووقفه العيد ممكن تبث طاقات سلبيه عند الناس، لانه الاشي كبير مش راح يغير يعني ولا اشي، غير انه احنا فقط مستمرين مشان التصعيد. سامع؟ فلقينا انه نكتفي في بيان حاليا ويمر العيد على أساس نشوف شو بدنا خطوات الجاي، لأن الخطوات لازم تكون قطرية أكثر من ما هي محلية، لأنه بالآخر ولا لجنة شعبية ولا لجنة متابعة بتقدر تحل المشكلة. الحل بده يكون بإيد وزارة الشرطة وبإيد الشباك، بس إحنا بنكون وسيلة ضغط عليهم.
1: نعم، وضحت. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد أبو يسري محميد، رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم. شكرا جزيلا.
0: أهلين فيك.
1: أهلين. سنخرج الآن إلى فاصل، بعده سنكون في جديد المكر، ابقوا معنا.

0: واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
3: بندورة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة، لمعة لكل إطلالة.
4: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين.
5: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
6: الله الريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
7: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلح.
8: سمنة

0: البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
1: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
0: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الواحدة.

سياق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: هذا النهار مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. تمثل نائب رئيس مجلس جديد المكر عبيد عبيد للشفاء، ومن المقرر أن يعود صباح اليوم إلى مزاولة عمله ودوامه الرسمي في المجلس المحلي بعد مكوثه عدة أيام في المستشفى على أثر إصابته في جريمة إطلاق النار التي استهدفته الأسبوع الماضي إلى جانب رئيس المجلس سهيل ملحم. أستاذ عبيد عبيد القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي جديد المكر، أهلا بك والحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك أخت شيرين، شكرا.
0: وصلت على المجلس ولا بدك تأخذ ثمانية؟
1: لا والله بعدني.
0: يلا
1: لا بعدني والله.
0: سلامتك. كيف
1: الله يسلمك، شكرا. الحمد لله في تحسن، نشكر الله.
0: الإصابة كانت يعني إلى حد ما متوسطة بالتوصيفات الطبية.
1: نعم أيوة، الإصابة كانت بإجري من تحت، يعني بالقسم السفلي، يعني كفات إجري، يعني شقة اليمين أصعب من شقة الشمال، لكن الحمد لله مرقنا ظرف صعب جدا، من أوجاع، من يعني ألم شديد جدا،
0: مش سهل طبعا.
1: هذا الألم يعني عم بخف، يعني تعال نقولي من يوم ليوم بيكون أريح.
0: طبعا. شو وضع الأستاذ سهيل، عندك فكرة هيك عن وضعه الصحي؟ تواصل
1: أبو عدي إن شاء الله، يعني حالته مستقرة، كمان إن شاء الله بتحسن من يوم ليوم، بتأمل إنه يعني بالقريب، يعني قريبا نشوفه بناتنا هون بالبلد بالبيت عند أهله بالمجلس، يرجع زي أول مارس عمله إن شاء الله.
0: مع أي مشاعر بترجع اليوم أستاذ عبيد؟ لأنه كمان عندك مسؤولية الآن في ظل غيابه، نتمنى له السلامة الأستاذ سهيل ملحم الرئيس.
1: إحنا دايما اشتغلنا أنا وأبو عدي، بنشتغل مع بعض من 8 سنين، إحنا هاي كادنسيا تاني، فطبيعة العمل صح، يعني طبعا وجوده

0: وهو الأهم بالبلدية، بدون رئيس مجلس صعب تمشي الأمور زي ما لازم، حتى لو في قائم بأعمال أو نائب رئيس، بس الرئيس بضل رئيس، خاصة واحد زي أبو عدي اللي هو نشيط جدا وبيشتغل 24 ساعة كل يوم 7 أيام بالجمعة. بس الحمد لله أنا نازل مع، يعني أنا محتلا بكل الأمور الموجودة بالمجلس، يعني من ألف يعني حتى الياء، نازل معنا طبعا، معنوياتي عالية، النفسية منيحة، صح مرقنا حادث صعب بس هذا بيأثرش علينا وبوقف، يعني ما بيقلل من عزيمتنا، بالعكس بالعكس، يمكن الضربة اللي ما بتقتلك بتزيدك قوة يعني.
1: نازل
0: وإحنا
1: مع
0: أمورنا
1: حراسي
0: بالمجلس،
1: أستاذ أبي، معك
0: أمورنا
1: حارس.
0: بالمجلس ماشي تمام التمام يعني من قبل، يعني مش إنه
1: نعم،
0: من ناحية مشاريع مناقصات، كله ماشي بدون مشاكل، هدوء في بالبلد، كان هدوء تام يعني لحد هاي الحادثة تاعتنا يعني.
1: يعني هاي الجريمة فاجأتكم تقول، لأنه ما فيش إلها
0: كان
1: خلفية يعني على
0: عنصر
1: الأقل.
0: المفاجأة كان قوي جدا جدا جدا، يعني ما توقعناش، كان صفر التوقعات إنه نوصل لهيك وضع أو يعني يتم إطلاق نار علينا يعني.
1: طب أستاذ عبيد، معك حراسي الآن، مرافق
0: نعم،
1: بعدنا؟
0: معي حراسي بالبيت كل الوقت، ولما بطلع معي حارس ثاني بضل معي في وين ما بروح وين ما باجي بالسيارة، يعني كل الوقت.
1: مش سهل. وشو مدى اطلاعك على التحقيق في هاي الجريمة؟ بخبروكم عاد يعني
0: لا
1: بتواصل مع
0: لا لا
1: الشرطة؟
0: أبدا بالمرة، لا أنا ما كانش معي تواصل مع الشرطة ولا غيرها بالمرة، يعني بتاتا ما بعرف شو عم بصير، ولا بيقولوا لي، ولا أصلا بيجوش لعندي يعني تاني أعرف منين.
1: كمان
0: هل من يعني من التكشورت مثل ما قالوا، بعرف شو هون وهناك، ولكن إحنا مثل ما أنا دايما بقول، يعني أنا مين مكان يكون، إحنا منسامح وإحنا منحب، والله يسامحه ويهديه ويسامح الجميع يعني.
1: نتمنى. بسؤال أخير، لابد تابعت الوقف الاحتجاجي المسيري في جديد المكر، مدى
0: نعم
1: يعني
0: طبعا،
1: تفاعلك مع كل هاي الأحداث وال
0: بهاي الوقفة أنا مجبور أوضح إنه أعضاء المجلس المحلي وخاصة أعضاء الإدارة اشتغلوا كتير على هاي الوقفة الاحتجاجية، عمال المجلس من هيل العبودة، كنت متابعين خطوة بخطوة لقيمة التنظيفات الترتيبات الواجبات، يعني جمعة كاملة الشباب والصبايا بالمجلس المحلي مع أعضاء الإدارة يشتغلوا لينجحوا هاي المسيرة من الأشياء المطلوبة من المجلس. لجنة المتابعة أخذت على عاتقها إنه هي تنشر وهي يعني تجيب الناس وتوصل لأكبر عدد، كان العدد في بيقولوا مخيب للأمال، أنا ولا مرة بقول مخيب للأمال، لأني أنا مش متوقع يجي كتير ناس، لأنه هاي الخطوات الاحتجاجية بطلت الناس زهقتها، يعني نحكي إسا بلغتنا الناس زهقتها، يعني إحنا أنا بتواصل مع كل الناس، ويمكن أغلب البلد زارتني بهدول اليومين، وبنحكي وبنحكي بهاي المواضيع، الناس زهقت المظاهرات، ولو إنه مفيد المظاهرات، الناس زهقت المناشير الاستنكارية، مع إنها كمان ممكن تفيد بنسبة معينة، بس إجا الوقت إنه نفكر يعني بطرق تانية اللي هي بإيدينا، يعني صح إحنا لا معنا جيش ولا معنا شرطة ولا معنا ولا ولا، ولكن ممكن لجنة المتابعة توصل لطرق تانية اللي يعني تحد من هاي الظاهرة، العنف والجريمة في وسطنا، وانت شايفة قديه الاشي عم
1: صحيح
0: بزيد، الاشي عم بزيد بشكل مش طبيعي يعني.
1: صحيح للأسف. طيب نتمنى لك السلامة، وكذلك للرئيس الحمد لله على سلامتك، ورح نضل أكيد نتابع كمان معك يعني،
0: الله يسلمك،
1: ودائما
0: شكرا
1: التفاؤل
0: لكم.
1: كما ذكرت مهم. أستاذ
0: أكيد.
1: عبيد عبيد، القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي
0: شكرا
1: المكر، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: إذا كان مصاب بجريمة يقول يجب البحث عن آليات جديدة، هذا يجدر التفكير به. أحوال الطرق،
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: 4-4-4 مزدحم من الطيبة وحتى تسوري تحاك، 4 شمالا مزدحم من مفترق عكا وحتى عين همفرات. وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا النهار، بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد محمد مجادلي، مصطفى وليد، زعبي طاهر، يونس ومحمد زيدان، هندسة الصوت الياس عبد الملك، التنسيق والإعداد ماجي عيلوطي، في الإخراج وديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس موسى بصول. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
2: iPlace Mac Trade In MacBook Air M50 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع المك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
2: في مكيف في تورنادو انفيرتر.

0: في مجمعات 7، تمرة ام الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد اضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا
1: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيك لوتين للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيك لوتين للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيك لوتين للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سنت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: من مجموعة المشهداوي.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي. أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. أحذية زاهي صليبة
1: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: إلي وحزب الله. الأحزاب العربية الأربعة تعلن توافقاً على تشكيل قائمة مشتركة تقنية وتعددية ودعوات لتكثيف الجهود لإبرام الاتفاق النهائي. واستطلاع مقلق يظهر أن 40% من الأطباء في البلاد يدرسون ترك عملهم أو اعتزال مهنة الطب بسبب المصاعب والضغوطات. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الاثنين 25 من أيار مايو. المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية كما العادة مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات، والزميلة رجاء كنعني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير عفاف. رحبت القائمة العربية الموحدة بالاتفاق الثلاثي بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير لإقامة قائمة مشتركة تقنية، مؤكدة استعدادها للتوقيع على اتفاق من دون بنود تفرغ من مضمونه. وأفادت بأن المقترح يضمن لكل حزب الحفاظ على مشروعه السياسي وحرية مواقفه. وكانت الأحزاب الثلاثة قد دعت الموحدة للانضمام الفوري إلى الاتفاق مع استمرار الخلاف بشأن مبدأ تقاسم الأدوار السياسية الذي تفرضه الجبهة والتجمع والعربية للتغيير باعتباره يمس باستقلالية الأحزاب وفق تعبيرها. في حديثه لراديو الناس قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيب إن الأحزاب الثلاث أعلنت قبولها ورقة الإطار التي وضعتها لجنة الوفاق التي تنص على التعددية التقنية.
2: في خلال هذا الاجتماع تم إطلاعنا على ورقة الإطار من قبل لجنة الوفاق، اقترحنا بعض التغييرات الطفيفة، ولكن هذه الورقة قلنا للجنة الوفاق أننا نعتبرها ورقة شاملة مفيدة تغطي كل الجوانب السياسية الاجتماعية المدنية، ونرى أنها تشكل ورقة إطار صحيحة في اتجاه إقامة القائمة المشتركة. وافقنا على الورقة مع بعض التغييرات الطفيفة لن تغير إطلاقا، خاصة أنه في الورقة في هناك التعددية وفي هناك التقنية وفي هناك احترام خصوصيات كل حزب، ولذلك أعتقد أنها أصابت النقاط الهامة وتخطت العقبات وساعدتنا في تخطي العقبات.
1: إلى ذلك قال رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه أن لجنة الوفاق لا زالت تعمل على سد الفجوات المتبقية في النصوص وفق ملاحظات الأحزاب.
3: هذه الورقة طبعا لا تجيب على كل ما قاله الأحزاب، هذا هي نحن لجنة وفاق ونريد أن نوفق الآراء بين الجميع، في فجوات نريد هذه الفجوات أن نسدها وأن ننهيها. سمعنا أيضا الآن بعض ملاحظات، ليست ملاحظات صعبة جدا، هي ملاحظات بسيطة على كلمة هنا كلمة هناك أو بند هنا أو بند هناك، استمعنا إليها وطبعا ناقشناها معهم ونستطيع أن نتوافق عليها وأن نسير إلى الأمام. ولكن كنت أحبذ أن يصدر البيان من الثلاثية، لا حاجة لهذا البيان، إحنا في اتفاق وفي بيانات لجنة الوفاق تقوم بذلك، وأنا على ثقة خلال أيام قادمة سوف نخطو خطوة كبيرة من أجل الإعلان عن القائمة المشتركة. جميع الأحزاب أكدت لنا أنهم يريدون قائمة مشتركة ولا حزب يرفض ذلك.
1: كشفت القناة 13 أن دوائر قريبة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعمل في الفترة الأخيرة على الدفع نحو خطوة تهدف إلى منع حزب الله القائمة العربية الموحد من حزب عفوا إلى منع حزب القائمة العربية الموحدة من خوض الانتخابات المقبلة. وأشار التقرير إلى أن النقاشات تدور حول إمكانية اتخاذ خطوة ضد الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية التي تعد الإطار الأم للحزب عبر تصنيفها كتنظيم إرهابي على خلفية اتهامات تتعلق بنشاطها في نقل تبرعات إلى غزة خلال الحرب وفق التقرير. من المقرر أن يعود نائب رئيس مجلس جديد المكر عبيد عبيد صباح اليوم إلى مزاولة عمله ودوامه في المجلس المحلي بعد مثوله للشفاء ومكوثه عدة أيام في المستشفى إثر إصابته في جريمة إطلاق نار استهدفته الأسبوع الماضي إلى جانب رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم. في حديثه لراديو الناس قال القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي

0: جديد المكر عبيد عبيد أن الأوضاع الحالية تتطلب التعامل بطريقة مختلفة مع تفاقم الجريمة والعنف. تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة أم الفحم أمس وأسفرت عن مقتل الشاب أحمد صادق غباري في 36 من عمره وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة من بينها إصابات وصفت بالحرجة. وجاءت هذه الجريمة بعد أقل من ساعة على إصابة شاب في 30 من عمره بجروح متوسطة جراء حادثة إطلاق نار أخرى وقعت في المدينة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد أبو يسري محمد إن تفاقم الجريمة يتطلب تجنيد الجمهور والنضال جماهيريا وصولا للعصيان المدني.
1: طبعا يجب أن يكون هناك خطوات جديدة. إحنا صار لنا 26 سنة من سنة 2000 في التصاعد في الجريمة، كل الوقت وقفات مظاهرات والجريمة قاعدة بتزيد لأنه ليش مخطط. يعني قبل كان وزير الشرطة يقول إنه إحنا بنحقق لما بنوصل لإشي الشباك بمنعنا نتقدم، يعني الشباك بده الجريمة الشرطة ما كانتش بدها. اليوم إحنا في عنا وزير اللي بده الجريمة ومعني في الجريمة في الوسط العربي وبدعمها، فلذلك الحل لازم يكون في ايدينا احنا. كيف بايدينا؟ احنا ما بنقدر نمنحها بشكل مباشر، احنا بنقدر نصعد من نضالنا، نقدر نخطط لعصيان مدني يكون مدروس مع نقابات، مع مؤسسات، مع العمال، مع كل فئات مجتمعنا، لانه احنا بنقدر نأثر. اذا وصلنا لعصيان مدني احنا بنقدر نأثر.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة في هجوم لمسيرة مفخخة في جنوب لبنان أمس. في وقت سابق أعلن الجيش أنه رصد هدفا جويا مشبوها، وذلك في أعقاب صفارات الإنذار التي فعلت في بلدة شتولة وعرب العرامشي، وأضاف أن الحدث انتهى دون إصابات. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد قتل الغارة الإسرائيلية على بلدة صير الغربية قضاء النبطية إلى 11 شخص، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي انذارات إخلاء شملت 6 بلدات لبنانية تمهيدا لقصفها. عقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت مساء أمس اجتماعا لبحث تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الأوضاع على الجبهة اللبنانية. وبحسب تقارير إسرائيلية عبر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء عن قلقهم من اتفاق مرحلي لا يشمل تفكيك البرنامج النووي الإيراني ولا يتناول ملف الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي لطهران. إلى ذلك قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي الإيراني. وأضاف بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الاتصال تناول المفاوضات المرتقبة بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى جانب مذكرة التفاهم المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة دول عربية وإسلامية إلى الانضمام لاتفاقيات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب طرح الفكرة على خلال اتصال جماعي عقده السبت الماضي مع قادة السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وتركيا وباكستان والبحرين، خصص لبحث الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع إيران. في وقت سابق قال رئيس الأمريكي أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل منظم وبناء، مؤكدا أنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في التوصل إلى اتفاق وأن الوقت في صالح الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أن الحصار سيبقى ساريا حتى التوصل لاتفاق النهائي، مشددا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، واصفا الاتفاق النووي في عهد باراك أوباما بأنه من أسوأ الاتفاقات. إلى ذلك أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع أن إيران ليست متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدة عدم التوصل إلى التفاهم النهائي بين الجانبين حتى الآن. في السياق قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الكرة باتت في الملعب الأمريكي، مطالبا واشنطن بقبول الشروط الإيرانية وفي مقدمتها إنهاء الحرب ودفع التعويضات ورفع العقوبات. وأكد أن طهران لم تبحث مصير اليورانيوم المخصب، ومشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في جميع الجبهات

بما فيها لبنان. وإلى أحوال الطقس، يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اللي تبقى دون معدلها السنوي بقليل، ويكون الطقس معتدلا وصافيا خلال ساعات النهار، وفي ساعات المساء يكون الطقس باردا نسبيا. ختام النشرة، ما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: وكانت هذه جولة على آخر وأبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع زميلة رجاء كنعني على رأس الساعة القادمة وجولة محدثة على آخر الأخبار. إلى ملفنا الأول، ويتواصل التصعيد على الجبهة الشمالية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله رغم اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما لا تزال طائرات المسيرة تشكل تحديا أمنيا بارزا يقيد حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المنطقة. عن هذه التطورات نتحدث بداية من الجانب العسكري وكل هذه التطورات الميدانية، وينضم إلي الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية دكتور عنان وهبي. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير.
0: يعني دكتور، بداية في وقت نتحدث فيه عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل لاتفاق، فعليا يعني ميدانيا نشهد تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية، كيف تقرأ هذه التطورات في سياق هذا التصعيد العسكري المتواصل، وبشكل خاص عندما نتحدث عن تهديد الطائرات المسيرة؟
1: نعم، طبعا هذه الجبهات مربوطة ببعضها بشكل أو بآخر، وربما حزب الله يعول على هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي، وتأتي تطمينات إيرانية بأنه هذا الاتفاق سيشمل يعني إخماد الجبهة في لبنان والحفاظ على ما تبقى من هذه المقاومة عمليا في لبنان، ولكن هنالك نوع من الاتفاق ربما غير وضمني عمليا بأنه الفصل ما بين هذه الجبهات. والآن طبعا المشهد ما زال خطير، لا يوجد توازي من حيث القوة على الأرض، ولكن طبعا الضعيف يستطيع أن يستعمل يعني آليات أخرى، منها هذه المسيرات المتفجرة التي هي معضلة كبيرة جدا أمام كل جيش نظامي حتى لو كان متقدم.
0: وبما أنه نتحدث فعليا عن يعني تهديد مش بسيط، كل موضوع تهديد الطائرات المسيرة، كيف بيأثر هذا الموضوع على المنظومة العسكرية دكتور، هيك انطلاقا من النقطة اللي ذكرتها في ختام إجابتك؟
1: الشيء الأول هو الإسراع في إيجاد حلول تكنولوجية، ونحن نعرف أنه الصناعات العسكرية الإسرائيلية يعني أمام تحدي كبير جدا، والعالم ينظر وينتظر، لأنه هذه المسيرات، هذا النوع من الحرب موجود بين روسيا وأوكرانيا وأحدث الكثير من الدمار والخسائر البشرية، وبالتالي العالم ينتظر نوع من حلول عسكرية، هذا في الميدان العسكري، ولكن الميدان شيء والواقع السياسي هو شيء آخر. في كلا الأطراف يعني هنالك ربما توقع بأنه يجب أن تنتهي هذه الجبهة في مرحلة معينة.
0: وإذا تم التوصل فعليا لاتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران دكتور عنان، كيف يعني باعتقادك وبتقديرك سينعكس ذلك على ما يحدث على الجبهة اللبنانية؟ يعني هل بالإمكان القول إن باتت منفصلة نسبيا عن اتفاق من هذا القبيل، أم إنك تتوقع أن يعني أي اتفاق سيبرم سيشمل أيضا جنوب لبنان وما يحدث في شمال البلاد؟
1: نعم، الملفت للنظر بأنه نحن نتحدث عن سنة انتخابات، سنة 26 انتخابات في أمريكا في إسرائيل وكذلك في لبنان، وبالتالي الرأي العام الوطني في كل هذه البلاد هو جزء من هذه المعادلة. ربما التصريحات شيء، وربما سنشهد الكثير من التصعيد الكلامي الأيديولوجي بالنسبة لاستمرار الجبهة. اليمين الإسرائيلي يناشد بشكل واضح بعدم الانسحاب من جنوب لبنان، لأنه طفح الكيل مرة تلو الأخرى، تكون عملية عسكرية تعود المقاومة، هذا لا يجوز لفترة طويلة في جنوب لبنان، إلى أن يستوي الأمر في نهاية الأمر إلى استعادة قوة الدولة اللبنانية التي ممكن أن تفاوض كجهة رسمية على كل حال لاحق.
0: وهل تعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك دكتور؟ يعني أكيد مش موضوعنا الوضع الداخلي في لبنان، ولكن

0: حاليا في مفاوضات جارية مباشرة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، بالمقابل ما زلنا نتحدث أن الوضع في الشمال يعني ما زال على حاله.
1: نعم بدون أدنى شك، ولكن هنالك انقسام واضح جدا في السياسة اللبنانية وفي الرأي العام اللبناني. يعني هنالك من يقول لبنان يجب أن يكون سوية مع سوريا جزء من المناخ التطبيعي الجديد وحل كل الأمور العالقة، الملف الفلسطيني، الملف اللبناني، السوري، ونحن أمام تحديات وواقع جديد ومعقد، ولكن يجب ربط الحلول العسكرية بالمخرج السياسي في نهاية الأمر.
0: نعم، أريد أن أشكرك على هذه القراءة، ونحن نتابع طبعا كل هذه التطورات. أيضا دكتور عنان وهبي الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، شكرا جزيلا. الآن إلى زاوية أخرى، نتحدث في إطار ذات الملف وذات التطورات، وينضم إلي الصحفي والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ علي الأمين. صباح الخير أستاذ علي.
2: صباح النور، تحياتي.
0: أهلا بك معنا. يعني هيك مجددا أبدأ معك من ذات النقطة، أنه في الوقت اللي تتقدم فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران نحو اتفاق محتمل، ما يحدث على الجبهة الشمالية يعني ما بين إسرائيل ولبنان أو جنوب لبنان تحديدا يبدو وكأنه هيك فيه تحرك بالاتجاه المعاكس، قديش ممكن يعني أن نضمن أن يرتبط ما يجري على الحدود الجنوبية للبنان بأي مسار تفاهمات نهائي أمريكي إيراني؟
2: يعني بالمجمل منذ بدأ الحديث عن إمكانية الاتفاق ورغم عدم الوضوح حتى الآن كيف سيكون هذا التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، إلا أنه بالوضع اللبناني كان دائما المراقبين والمتابعين يدركون أن الصورة ستكون مختلفة وليست يعني تسير على وقع التهدئة أو عدم إطلاق النار بين إيران وواشنطن، باعتبار أنه بمفهوم وقف إطلاق النار في لبنان وانطلاقا من الوثيقة الأمريكية اللي صدرت عن وزارة الخارجية الأمريكية بما يتعلق بوقف إطلاق النار، يعطي إسرائيل هامش للتحرك وللقيام بعمليات بمعزل عن الطرف الآخر أو إذا استشعرت أن هناك خطرا ما، وهذا هامش بتشتغل فيه إسرائيل وتوسعه كما تشاء، إلى جانب أنه بالعمق إيران ليست صاحبة مصلحة بأن يكون هناك يعني وقف إطلاق نار، لأنه هذا سيفتح باب أيضا البحث بموضوع سلاح حزب الله بشكل أكثر ضغطا في المرحلة المقبلة. فبالتالي
0: حتى إن تم توصل لاتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران أستاذ علي،
2: نحن بنذكر أنه في مسألة أساسية وهو الصراع الجوهري عليها، من يدير عملية التفاوض في لبنان، هل هي الحكومة اللبنانية أو إيران؟ وهذا الولايات المتحدة أيضا تركز على فكرة أساسية أن إيران لم يعد لها أي علاقة بالملف اللبناني، وبالتالي إذا كان ورد بضغط إيراني فكرة أن يكون هناك مطلب وقف إطلاق نار، لأنه إيران تدرك أن المسألة مسألة شكلية، أنه نحن صح نتدخل في هذا الأمر، لكن يدركون أن من الناحية العملية لا علاقة لإيران في هذا الموضوع وليست هي المعنية في يعني في إقرار مثل هذا الموضوع.
0: طب أستاذ علي، في الوضع الحالي هل يملك حزب الله يعني هامش مستقل في إدارة هذا الملف الآن؟
2: لا أعتقد، لأنه المعركة بيعتبروها معركة وجودية، والآن إيران مستهدف وحزب الله مستهدف، وأكثر وضوحا الآن الترابط بين حزب الله وإيران، ودائما في ترابط أساسي وجوهري وعقيدي وإيديولوجي، لكن الآن واضح تماما منذ بداية هذه الحرب كان واضح أنه المعركة واحدة بين حزب الله وإيران في جنوب لبنان وفي إيران، لكن المفارقة أنه التهدئة كانت عم بتصير بين إيران وواشنطن وإسرائيل، لأنه لبنان بقي هي الساحة الغير مكلفة لكل الأطراف باعتبارها هي ساحة صراع بتضل يعني حجم الكلفة أقل بكثير من المواجهة المباشرة سواء بين إيران وإسرائيل أو بين واشنطن وإيران.
0: وبعد الحديث عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، يعني على الرغم من تصريحات ترامب اللي تلت هذه التطورات، يعني هل صدرت مواقف رسمية، تصريحات رسمية على المستوى اللبناني أستاذ علي؟
2: يعني فيت اليوم بمناسبة ذكرى التحرير رئيس الجمهورية عاد أكد على الثوابت الأساسية المتصلة بأنه يعني لبنان هو صاحب السياسة.

0: وصاحب القرار، وأنه خيارات الدولي ذاهبة باتجاه مزيد من تركيز سلطة الدولي وبالتالي حصرية السلاح، وبنفس الوقت أن مواجهة الاحتلال وإخراج الاحتلال هذه كمان مسؤولية الدولة اللبنانية، وهي من سيسعى إلى هذا الموضوع. لكن بما يتصل بالاتفاق أكيد ما في موافق، على الأقل لأنه الاتفاق حتى الآن لم تتضح صورته بعد، وكيف يمكن أن يعني ماذا يتضمن فعليا بالشأن بما يتعلق بالشأن اللبناني، رغم أنه في إدراك عام تقريبا أنه موضوع لبنان منفصل تماما، سواء على مستوى التهدئة أو اللي هي بعيدة، أو الاستمرار المواجهة هو الأرجح. لا إيران تريد أن تتنازل عن هذه الورقة، وإسرائيل بطبيعة الحال مستمرة طالما تعتقد أن سلاح حزب الله هو موجود ويجب أن ينتزع، وبالتالي صورة التهدئة في لبنان ضمن المعطيات الحالية القائمة صعبة، صعب نتوقعها.
1: نعم.
0: إذا ما صار في تحول نوعي ما على مستوى إدارة الدولة، على مستوى اتفاقات عميقة يعني، وهذا مش وارد على ما يبدو.
1: بما أنك تتحدث عن يعني صورة التهدئة في لبنان والموضوع طبعا مرتبط بتهدئة أعمق، خليني أسألك تحديدا بسؤال أخير، هل بتقديرك أستاذ علي يعني المنطقة فعلا أمام فرصة تهدئة، خليني أقول مستقرة؟ لأن هناك من يقول يعني ممكن للاتفاقيات الكبرى أنه تسبق جولات تصعيد لإعادة رسم التوازنات، بشكل خاص بعد يعني نتائج الحرب الأخيرة، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
0: يعني في رهان إيراني ربما على تفاهم ما مع واشنطن بالمنطقة على الأقل، أو إدارة الصراع بطريقة مختلفة عما كان عليه في المواجهة بالتأكيد. لكن بالموضوع اللبناني لا يبدو أن إيران مستعدة لأن تقدم تنازلات في هذا الجانب، فضلا أنه هذا لبنان يمكن بالحساب الأمريكي يعتبر مدى إسرائيلي أيضا، الأولوية الإسرائيلية في أساس في هذا الموضوع، وبالتالي ممكن أن نشهد صيغة ما، ممكن ولا نؤكد، أنه على مستوى يعني إدارة الأمور أو المشكلات القائمة اليوم على مستوى على الخليج ومضيق هرمز وما كل ما يتعلق به بالجانب الاقتصادي، ربما لاحقا بالجانب النووي أيضا إيجاد صيغ، لكن هذا ليس قريبا، بمعنى هذا مسار طويل ويمكن أن ينجح ويمكن أن يفشل. لكن بكل الحالات السؤال الأساسي، هل ممكن يعني أن تنتهي الإشكالية العسكرية القائمة اليوم، هذه المواجهة بما هي صورة إيران، مسألة الأذرع، مسألة أذرعها في المنطقة، في المواجهة مع إسرائيل؟ هذا برأيي يحتاج إلى قرار كبير إيراني، لا أرى إمكانية أنه أن يحصل، فضلا أنه إسرائيل أيضا هي ليست راغبة في التعامل أو إيجاد تسوية مع صيغة عسكرية موجودة على
1: صحيح
0: حدودها.
1: صحيح.
0: هذا على الأقل ما يقوله المسؤولون الإسرائيليون.
1: طبعا طبعا، ونحن سنتابع كل جديد في هذا الموضوع. بدي أشكرك على هذه القراءة، الصحفي والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ علي الأمين، جزيل الشكر لك. إذن من هذه التطورات من هذا الملف نخرج وإياكم إلى فاصل، ومن بعده أيضا نقف على آخر التطورات بشأن جهود تشكيل القائمة المشتركة وكل ما يتعلق أيضا بالمشهد الحزبي يعني العربي والتطورات السياسية في المشهد السياسي الإسرائيلي. فاصل ونعود لنواصل معكم ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار.

0: كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120

0: 30 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العالي معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: صحة مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
1: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
4: أحذية زاهي صليبة
5: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز،
5: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
7: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
9: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
10: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
11: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 30 دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار لهذا اليوم. مباشرة إلى الوقفة التحليلية تنضم إلي هنا في الاستوديو الزميلة الصحفية شيرين يونس. صباح الخير يا شيرين ويعطيك العافية. طيب هيك بدنا نتحدث عن شؤوننا الداخلية، دعينا نقول يمكن إذا بقي في وقت بسألك على موضوع الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن يعني استفقنا على ترحيب على الأقل من قبل القائمة العربية الموحدة بالاتفاق الثلاثي بعد ما صدرت هذه البيانات أيضا من الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. خلينا ندخل المستمعات والمستمعين في آخر هذه التطورات وكيف بتقرأيها شيرين؟
1: بالفعل يعني عفاف نقرأها حاليا كما يعني يريد ربما المجتمع أن يقرأها بشكل من أشكال الترحيب، وأنها خطوة إضافية في إطار إقامة القائمة المشتركة. لكن عفاف علينا أن نقول أنه الكثير من القضايا العالقة، العثرات، التساؤلات بقيت على الرغم من هذه البيانات،
0: وهذا
1: ألمح إليه أيضا رئيس لجنة الوفاق عندما تحدثنا إليه هذا الصباح، قال إنه متفائل، إنه ذللت الكثير من العقبات ولكن

0: بقي بعض القضايا التي يجب الحديث فيها، ولكن أوضح أنه لم يكن يفضل ويحبذ أن تصدر البيانات المتتالية عن القوائم المختلفة. تحدث طبعا بداية عن البيان عن الثلاثية أو عن الأحزاب الثلاثة في ختام اجتماعها العربية للتغيير والجبهة والتجمع، والذي تلاه بيان في أواخر الليلة الماضية من جانب القائمة العربية الموحدة. ما يجب أن نقوله أنه نحن في مرحلة على الأقل توافق معلن على قضية التعددية التقنية، لم يعد هناك حديث عن برنامج سياسي
1: موحد
0: وكبير. سنتحدث عن قائمة تقنية هدفها رفع نسبة التصويت والوصول إلى أكبر عدد من المقاعد، مع الحق كل حزب في الحفاظ على رؤيته السياسية وحد أدنى من التفاهمات السياسية التي يمكن التوجه بها للناخبين ولكل الجمهور في هذه الانتخابات، مع الحفاظ على حق كل حزب باتخاذ خطواته في المرحلة المقبلة بعد الانتخابات كما يرتئي. ولكن نقطة الخلاف الآن ستكون أو الاختلاف، مع أنه يعني طبعا بيان الجبهة والعربية للتغيير والتجمع أوضح اليوم الدكتور أحمد الطيبي أصلا أنه على الرغم من أنه جاء بالتزامن مع الجلسات اللي كانت أو بعدها مع لجنة الوفاق، ولكنه جاء بناء على جلسة كانت محددة مسبقا بين الأحزاب الثلاثة، ويعني لتوضيح موقف الجبهة بعد إعلان التجمع يوم الخميس الماضي على موافقته على القائمة التقنية. السؤال الأساسي، لماذا تحتاج الجبهة إلى بيان مشترك مع العربية للتغيير والتجمع لإصدار هذا التوضيح، طالما أنه التجمع أصدر بيانه؟
1: شو تفسيرك شيرين؟
0: مش يعني بدناش نروح لتحليلات كثيرة، شارعنا لا يحتمل للأسف الكثير من التحليل والتكهنات يعني التلميحات، ولكن واضح أنه هناك بعض الجهات إذا كان يعني وراء الكواليس عفاف وكلنا يعلم، وكنا وزملائنا أجروا اتصالات، أنا أجريت اتصالات، كان هناك مفاجأة وكان هناك جو دراماتيكي بعد البيان الأول في جانب لجنة الوفاق، تفاجأت لأنه تزامن مع يعني جلساتها مع القائمة الموحدة ونفس الأجواء كانت لدى الموحدة. بعد ذلك رد الموحدة كان ترحيب بهذا الإعلان أنه وافقتم على التعددية والتقنية، ولكن أيضا توضيح بشأن قضية تقاسم الأدوار. في نهاية المطاف على ما يبدو أنه عندما يعني فهم من الموحدة أنه تريد أن يعني تقاسم الأدوار بالشكل الذي ترتئيه، بشكل أنه لا يكون هناك معارضة للحكومة، أوضحت أنه نريد أن نصل، هذا ليس شرطا ولكن نريد أن نصل إلى تفهم. كيف ستتطور الأمور؟
1: هذا ما حدث،
0: هاي كمان نقطة وكمان رئاسة القائمة.
1: صحيح، بعد في زي ما حكيت كتير من الأمور اللي ممكن يكون في عليها نقاشات، وأن تحتدم نتأمل أنه لا، ولكن هذا المتوقع. شيرين حكيتي أنه يعني شارعنا لا يحتمل، ولكن في ذات السياق بدي أسألك عن الشارع العربي في نهاية المطاف، يعني رح يتم تشكيل نهائي للقائمة المشتركة على أمل لأجل رفع نسبة التصويت، كيف ممكن يعني لقائمة وحدة أنه تقنع الناخب العربي بجدواها لما مكوناتها يعني خلينا نقول مسبقا عم تعلن أنه مش إحنا مش موحدين سياسيا؟
0: صحيح، لأن القائمة المشتركة الأولى وإن كانت جاءت بسبب رفع نسبة الحسم وللتعامل مع رفع نسبة الحسم والحصول على أكبر تمثيل، كانت وفق وجهة سياسية واحدة بشكل أو بآخر، في نهايتها أفرزت توجهات مختلفة وتيارات ونهج جديد اللي تبنته بالأساس القائمة العربية الموحدة، وهذا أدى إلى كل حالة التفاعلات في الشارع العربي والتباينات في المواقف. الآن كل تأخير في تشكيل القائمة المشتركة من عدمه وفي إعلان الموقف النهائي والقرار النهائي، هل ستكون مشتركة أم ستكون هناك قائمتان أو ثلاث مثلا، هذا يؤثر أيضا، يعني من الممكن أن يؤثر، من شأنه أن يؤثر في نسبة التصويت. صحيح. نسبة إقناع الجمهور، كلما كان الوقت أسرع لتوضيح على الأقل وجهة القوائم والأحزاب العربية، هذا سيؤدي أكثر لتجاوب الناس وتفاعلهم من ناحية نسبة
1: ردود فعل إسرائيلية صار فيه على هذا

0: الموضوع
1: ردود فعل إسرائيلية حتى الآن، لا لأنه هذه تطورات داخلية في الشارع العربي،
0: إنه فش إعلان رسمي كمان بعد
1: بالضبط، فش إعلان يعني مش قريب مش واضح إنه على الآن بنستنى بالعيد وبعد العيد وبتعرف أيوة كيف أيوة. ولكن التفاعلات الأساسية أو النشر الأساسي كان أمس إنه في بعض الاتجاه يعني لا يزال قائما لدى بنيامين نتنياهو، والاتصالات لإخراج الموحدة بالأساس الحركة الإسلامية ودراعها السياسي الموحد عن القانون بسبب مساعدات لغزة، أستبعد ذلك لأنه هذا مسار أيضا قانونيا يعني يستغرق وقت، يحتاج إلى توجه للعليا الشباك وتوصيات وما إلى ذلك وإثبات، ولكن يعني هناك من يتربص ويعني ينظر بدقة إلى مجريات ما يحدث والتفاعلات في الشارع العربي، وقد نتأثر بشكل أو بآخر كلنا بكل هذه القرارات أو احتمالية
0: بدون شك تأثير مباشر. شيرين بدقيقة عشان بدناش نطول عليك بعد ساعتين من هذا النهار،
1: أول أخذ من وقت البرنامج
0: قديش إحنا يعني فعليا قريبين من إبرام اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، وليش يعني بعد الأمور وكأنه اتطورت جرى الحديث على الصيغة النهائية ولكن ما في حديث عن إبرام نهائي لهذا الاتفاق؟
1: ما في حديث، في اتصالات، دول عربية مصرة وتريد على الرغم من الأضرار أو بسبب ربما الأضرار التي ألحقتها بها الحرب، ضغوط على الولايات المتحدة، ضغوط على كل الأطراف، إسرائيل قلقة، ولكن هناك بعض الإيضاحات للاتفاق الذي يتم الحديث عنه. في إيران هناك تحفظ، في الولايات المتحدة نحن نتريث يقولون، لا نزال في نفس يعني مع الإيضاحات ولكن في نفس الموقع من ناحية الاحتمالات،
0: ونحن نتابع كل جديد في هذه الملفات. أيضا جزيل الشكر لك الزميلة الصحفية شيرين يونس، شكرا جزيلا، ومن هذه الوقفة التحليلية إلى فاصل، من بعده نواصل معكم في ساعتنا الأولى. We'll be right back.

0: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
1: بندورة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة، لمعة لكل إطلالة.

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا
2: في العيد، كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم، كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
3: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
4: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر، وسخنين. حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر، وسخنين.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: غرفة الأخبار مع فافشيني. ثلاث وأربعون دقيقة بعد التاسعة من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الأولى. طبعا قبل الفاصل كنا قد تحدثنا للزميلة الصحفية شيرين يونس عن كل ما يخص التطورات الأخيرة بشأن جهود تشكيل القائمة المشتركة، والقائمة العربية الموحدة كانت قد رحبت مساء بالاتفاق الثلاثي بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير لإقامة قائمة مشتركة تقنية تعددية. وطبعا يعني صباح هذا اليوم في حديث لراديو الناس، رئيس كتلة الجبهة والعربية لتغيير دكتور أحمد الطيبي قال إن الأحزاب الثلاثة أعلنت قبولها ورقة الإطار التي وضعتها لجنة الوفاق التي تنص على التعددية والتقنية.
3: في خلال هذا الاجتماع تم إطلاعنا على ورقة الإطار من قبل لجنة الوفاق، اقترحنا بعض التغييرات الطفيفة، ولكن هذه الورقة قلنا للجنة الوفاق أننا نعتبرها ورقة شاملة مفيدة تغطي كل الجوانب السياسية الاجتماعية المدنية، ونرى أنها تشكل ورقة إطار صحيحة في اتجاه إقامة القائمة المشتركة. وافقنا على الورقة مع بعض التغييرات الطفيفة لن تغير إطلاقا، خاصة أنه في الورقة في هناك التعددية وفي هناك التقنية وفي هناك احترام خصوصيات كل حزب، ولذلك أعتقد أنها أصابت النقاط الهامة وتخطت العقبات وساعدتنا في تخطي العقبات.
2: وفي ذات السياق أيضا وطبعا يعني بالحديث عن هذه التطورات، أيضا تحدثنا صباح اليوم في راديو الناس لرئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه، الذي قال أيضا إن لجنة الوفاق لازالت تعمل على سد الفجوات المتبقية في النصوص وفق ملاحظات الأحزاب.
4: هذه الورقة طبعا لا تجيب على كل ما قاله الأحزاب، هذا هي نحن لجنة وفاق ونريد أن نوفق الآراء بين الجميع، في فجوات نريد هذه الفجوات أن نسدها وأن ننهيها. سمعنا أيضا الآن بعض ملاحظات، ليست ملاحظات صعبة جدا، هي ملاحظات بسيطة على كلمة هنا كلمة هناك أو بند هنا أو بند هناك، استمعنا إليها وطبعا ناقشناها معهم ونستطيع أن نتوافق عليها وأن نسير إلى الأمام. ولكن كنت أحبذ أن يصدر البيان من الثلاثية، لا حاجة لهذا البيان، إحنا في اتفاق وفي بيانات لجنة الوفاق تقوم بذلك، وأنا على ثقة خلال أيام قادمة سوف نخطو خطوة كبيرة من أجل الإعلان عن القائمة المشتركة. جميع الأحزاب أكدت لنا أنهم يريدون قائمة مشتركة ولا حزب يرفض ذلك.
2: وطبعا نحن على مدار نشراتنا وبرامجنا الإخبارية نتابع في حال يعني أيضا وردت أي تطورات متعلقة بهذا الشأن. إلى ملف آخر، عقد ممثلون عن اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة اجتماعا مع إدارة البلدية لبحث تصورات أولية تهدف إلى تشكيل لجان أحياء تمثيلية، وكل هذه الخطوات طبعا هدفها تعزيز التعاون بين البلدية والسكان وتسهم

0: في تطوير آليات تنسيق مشتركة للنهوض بأوضاع الأحياء المختلفة في المدينة. نتابع هذا الموضوع ويعني نسأل عن هذه التصورات الأولية. ينضم إلي عضو اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة المربي الشيخ سعيد بكارني. أستاذ سعيد صباح الخير.
1: صباح النور. أهلا وسهلا.
0: يعطيك العافية. أسألك بداية يعني شو اللي دفع اللجنة الشعبية الآن للتفكير في هذا النموذج؟ ويعني وفق ما ذكرنا بحثتوا تصورات أولية تهدف إلى تشكيل هذه اللجان لجان الأحياء، وين وصل الموضوع؟
1: حقيقة تم قبل عدة أيام لقاء بين مندوبين عن اللجنة الشعبية وبين مسؤولين في إدارة بلدية الناصرة من أجل تأسيس لجان أحياء تكون حلقة وصل بين إدارة البلدية وبين اللجنة الشعبية.
0: ليش اللجنة الشعبية بحاجة لحلقة الوصل؟
1: اللجنة الشعبية حقيقة هي يعني لجنة منبثقة عن قسم كبير من أهالي المدينة. نحن الهدف هو يعني أن تكون اللجنة الشعبية معبرة عن آمال وآلام وتطلعات أهالي المدينة. ومن أجل أن تكون منبرا صادقا ينبغي أن تكون لكل حي من الأفضل، رأينا من الأفضل أن يكون لكل حي لجنة تعتني به، لأن طبعا المدينة مدينة الناصرة يعني مدينة كبيرة في عدة أحياء، وبعض الأحياء لديها مشاكل تختلف عن بعض الآخر. فكل حي يعني كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، فأهل الحي أنفسهم هم أدرى بمشاكلهم من غيرهم.
0: وانتوا شايفين انه فعليا يعني هاي الخطوة بتعرف في رأيين، يعني ممكن انه هذا الموضوع شوي يشتت القضايا لما عم نحكي على لجنة لكل حي، وممكن على العكس كيف ما انت تحدثت شيخ سعيد، يعني انه تكون هاي اللجان أداة لتقليص الفجوات داخل الأحياء وبالتالي داخل المدينة نفسها. لأي من الرأيين بتميلوا؟
1: لا يعني حقيقة يعني هنا يعني القضية مش قضية اي رأي افضل.
0: لا مش أفضل، أي منطقي أكثر يعني وفق وجهة نظركو؟
1: منطقي هناك لجنة شعبية تعالج الأمور العامة. هي اللجنة الشعبية، وبالمناسبة نحن ما زلنا في طور التأسيس، قريبا سوف ننتقل إلى مؤسسة اللجنة الشعبية. ولكن اللجنة الشعبية أحيانا يعني لا تكون ملمة ببعض المشكلات التي تخص الحي. فعندما تكون للحي لجنة خاصة بهم هذا يساعدنا كلجنة شعبية أن ننقل تصورات أو آراء أهل الحي والمشكلات الخاصة التي تهم أهل الحي.
0: ولما عم نحكي أستاذ سعيد على تشكيل يعني لجان أحياء اللي هي لجان تمثيلية، كيف رح تبنى أو تشكل هذه اللجان؟ وإن كان بالتصور الأول يعني رح تكون منتخبة من أهالي كل حي أم بالتعيين؟ كيف بالضبط الآلية؟
1: يعني سوف ندعو لاجتماع في كل حي. طبعا الاجتماع راح يحضر عدد من الاهالي، والاهالي من يحضر عاده ينتخب لجنه لدينا، يعني اتصور ان ذلك سيكون بالانتخاب.
0: نعم
1: بالانتخاب يعني.
0: نعم طيب، واحنا رح نتابع معكم، هل في جدول زمني صار يعني واضح لإلكو ربما لحتى تكون الإجراءات كمان مرتبة وكمان أسرع أو أوضح من ناحية الجدول الزمني والتوقيت؟
1: حتى لا يوجد جدول زمني، ولكن يعني أظن أنه بعد العيد بعد عطلة عيد الأضحى المبارك سوف تتصارع الأمور ونبدأ بانتخاب لجان أحياء ثم مؤسسة اللجنة الشعبية.
0: نعم.
1: والهدف كما قلنا ونؤكد، الهدف هو تفعيل العمل البلدي، مساعدة إدارة البلدية. نحن يعني الهدف ليس منافسة إدارة البلدية، نحن نريد أن نضع أيدينا بأيدي اللجنة المعينة بأيدي إدارة البلدية الحالية من أجل النهوض بأعداء البلد، من أجل نهوض البلد، تحسين الخدمات.
0: أيوة.
1: وما إلى ذلك.
0: طيب، وإحنا رح نتابع معكم أيضا بكل ما يتعلق بموضوع طبعا اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة وكذلك أيضا اللجان التمثيلية في أحياء المدينة. شكرا جزيلا على هذه المداخلة عضو اللجنة الشعبية.

0: هي في الناصرة المربي الشيخ سعيد بكارني. صباح الخير.
1: أحوال الطرق برعاية
2: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع رقم 6 مزدحم من مفرق باقل الغربي وحتى مفرق كاسم، وشارع أيلون شمالا مزدحم من كوماميوت وحتى مفرق هشلوم.

إذن مع هذا الملف وأحوال الطرق في هذه الساعة نخرج إلى فاصل. على رأس الساعة تلتقون الزميلة رجاء كنعني وموجز لآخر الأخبار، ومن ثم نعود ونواصل معكم في ملفات الساعة الثانية. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلي بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور.

0: وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، اضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحون طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، انتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كولموبي.

حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764.

0: نار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. رحبت القائمة العربية الموحدة بالاتفاق الثلاثي بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير لإقامة قائمة مشتركة تقنية، مؤكدة استعدادها للتوقيع على اتفاق دون بنود تفرغه من مضمونه. وأفادت بأن المقترح يضمن لكل حزب الحفاظ على مشروعه السياسي وحرية مواقفه. وكانت الأحزاب الثلاثة قد دعت الموحدة للانضمام الفوري إلى الاتفاق مع استمرار الخلاف بشأن مبدأ تقاسم الأدوار السياسية الذي ترفضه الجبهة والتجمع التجمع العربية للتغيير باعتباره يمس باستقلالية الأحزاب وفق تعبيرها. في حديثه لراديو الناس قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيب أن الأحزاب الثلاث أعلنت قبولها ورقة الإطار التي وضعتها لجنة الوفاق التي تنص على التعددية والتقنية.
1: تم إطلاعنا على ورقة الإطار من قبل لجنة الوفاق، اقترحنا بعض التغييرات الطفيفة، ولكن هذه الورقة قلنا للجنة الوفاق أننا نعتبرها ورقة

0: إن لجنة الوفاق لا زالت تعمل على سد الفجوات المتبقية في النصوص وفق ملاحظات الأحزاب.
1: هذه الورقة طبعا لا تجيب على كل ما قاله الأحزاب، هذا هي نحن لجنة وفاق ونريد أن نوفق الآراء بين الجميع. في فجوات نريد هذه الفجوات أن نسدها وأن ننهيها. سمعنا أيضا الآن بعض ملاحظات، ليست ملاحظات صعبة جدا، هي ملاحظات بسيطة على كلمة هنا كلمة هناك أو بند هنا أو بند هناك، استمعنا إليها وطبعا ناقشناها معهم ونستطيع أن نتوافق عليها وأن نسير إلى الأمام.
0: من المقرر أن يعود القائم بأعمال رئيس مجلس جديد المكر عباد عباد صباح اليوم إلى مزاولة عمله ودوامه في المجلس المحلي بعد مثوله للشفاء ومكوثه عدة أيام في المشفى إثر إصابته في جريمة إطلاق نار استهدفته الأسبوع الماضي إلى جانب رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم. في حديثه لراديو الناس قال القائم بأعمال الرئيس في جديد المكر عباد عباد أن الشرطة لم تتواصل معه حتى اللحظة منذ أن تعرض لإطلاق النار.
2: احنا دايما اشتغلنا انا وابو عدي بنشتغل مع بعض من 8 سنين، احنا هاي كادنسيا تاني. طبعا وجوده هو الاهم بالبلدية، بدون رئيس مجلس صعب تمشي الامور زي ما لازم، حتى لو في قائم باعمال او نائب رئيس، بس الرئيس بضل رئيس، خاصة واحد زي ابو عدي اللي هو نشيط جدا وبيشتغل 24 ساعة كل يوم 7 ايام بالجمعة. بس الحمد لله انا نازل مع، يعني انا محتلا بكل الامور الموجودة بالمجلس يعني من الف حتى الياء، نازل مع أنا طبعا معنوياتي عالية، النفسية منيحة، صح مرقنا حادث صعب بس هذا بيأثرش علينا وما بيقلل من عزيمتنا، بالعكس يمكن الضربة اللي ما بتقتلك بتزيدك قوة. يعني كان صفر التوقعات انه يتم اطلاق نار علينا، يعني انا ما كانش معي تواصل مع الشرطة ولا غيرها بالمرة، يعني بتاتا ما بعرف شو عم بيصير ولا بيقولولي ولا اصلا بيجوش لعندي يعني تاني اعرف منين. ولكن احنا مثل ما انا دايما بقول يعني مين مكان يكون احنا منسامح وإحنا منحب والله يسامحه ويهديه ويسامح الجميع. يعني
0: تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة أم الفحم أمس وأسفرت عن مقتل الشاب أحمد صادق إغباري في 36 من عمره وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة من بينها إصابات وصفت بالحرجة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد أبو يسري محميد إن تفاقم الجريمة يتطلب تجنيد الجمهور والنضال جماهيريا وصولا للعصيان المدني.
3: الحل لازم يكون في ايدينا احنا، كيف بايدينا؟ احنا ما بنقدر نمنحها بشكل مباشر، احنا بنقدر نصعد من نضالنا، نقدر نخطط لعصيان مدني يكون مدروس مع نقابات، مع مؤسسات، مع العمال، مع كل فئات مجتمعنا، لانه احنا بنقدر ناثر، اذا وصلنا لعصيان مدني احنا بنقدر ناثر.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة في هجوم لمسيرة مفخخة جنوب لبنان يوم أمس. في المقابل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على بلدة صير الغربية قضاء النبطية إلى 11 شخصا، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارات إخلاء لعشر بلدات لبنانية تمهيدا لقصفها. عقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت مساء أمس اجتماعا لبحث تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الأوضاع على الجبهة اللبنانية. إلى ذلك قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي الإيراني. وإلى أحوال الطقس، يا ترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى دون معدلها السنوي بقليل ويكون الطقس معتدلا وصافيا خلال ساعات النهار، وفي ساعات المساء يكون الطقس باردا نسبيا. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شين. يكونوا بخير، إلى اللقاء.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: أحلى صباح من أهل الجش ومن قرية الجش.
6: حمرا سطيحاتك حمرا كل رفوف عصافير.
7: صباح الخير من مدينة شوف عامل.
8: صباح الخير من نجمة الصباح فصوطة.
6: رح بتطل من الشباك الورد تقول تفتح.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: سبع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، ولكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات نذكر بأبرز العناوين. وسط أنباء عن اقتراب الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، الضربات العسكرية في الشمال تتصاعد بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. الأحزاب العربية الأربعة تعلن توافقا على تشكيل قائمة مشتركة تقنية وتعددية، ودعوات لتكثيف الجهود لإبرام الاتفاق النهائي. واستطلاع مقلق يظهر أن 40% من الأطباء في البلاد يدرسون ترك عملهم أو اعتزال مهنة الطب بسبب المصاعب والضغوطات.

0: إذن بما يتعلق بهذا العنوان، يعني استطلاع جديد كشف أن نحو 40% من الأطباء في البلاد يفكرون بترك أماكن عملهم أو يعني ترك مهنة الطب بالكامل في ظل تصاعد الإرهاق النفسي والمهني داخل الجهاز الطبي، لاسيما بين الأطباء المتدرمين. وبالمناسبة نتحدث عن استطلاع واسع أجرته وزارة الصحة الإسرائيلية. إذن عن هذا الموضوع سنتحدث بعد دقائق. الآن ننتقل إلى موضوع ربما ذات صلة بشكل أو بآخر. أطلق عدد من العاملين العرب في الجهاز الصحي منصة كيناز بهدف تسليط الضوء على الكفاءات العربية والمسيرات الملهمة، إلى جانب إبراز الأبحاث والمبادرات المؤثرة في المجتمع الصحي العربي. دكتور محمد عواودي وهو عضو في منصة كيناز ينضم إلينا. دكتور صباح الخير.
1: صباح النور، يعطيك ألف عافية.
0: ويعطيك العافية أيضا. يعني إحنا دائما هيك نتحدث عن الطواقم الطبي العربي، كل من يعمل في قطاع الصحة في كل المجالات. هون بدي أربط الموضوع طبعا، وهي النسبة العالية وأنه دائما يعني الطواقم الطبية العربية موجودة في الصدارة، بدي أربطها بالحاجة لإقامة منصة من هذا النوع. وإذا بتحب تعطينا كمان شوي تفاصيل عن منصة كيناز.
1: أول إشي يعطيكم ألف عافية جميعا، وصباح الخير لكل اللي بسمعونا. اسم كيناز أول إشي هو مأخوذ من إنزيم داخل خلية الإنسان، فإحنا حاولنا أن نربط جسم الإنسان مع مجتمعنا العربي. كيناز هي شبكة تجمع عربي صحي، بتهدف لدعم تطوير العاملين والطلاب بالمجتمع والمجال الصحي. من خلال كيناز بنحاول نركز على إبراز الإنجازات والطاقات العربية بالمجال الطب والصحي، بالإضافة لدعم الطلاب والعاملين بكتابة السيرة الذاتية بشكل أفضل، التحضير للفرص المهنية وربط الناس بفرص عمل حقيقية.
0: يعني كمان اللي المختصين واللي عمليا موجودين في الحقل كلهم في مجاله، وكمان المتدربين أو الطلاب. دكتور
1: مظبوط، احنا حاولنا نربط اللي هو دكتور جديد اللي هو بلش مسيرته المهنية يعني مش من زمان، مع برضه دكاترة اللي هي صارت رؤساء أقسام، والدكاترة برضه اللي خلصوا مهنتهم. حاولنا نربط كله مع بعض لحد بهدف انه الدكتور كيف يتقدم وكيف يستعد لمجاله.
0: ولما منقول انه المنصة بتسلط الضوء ايضا على يعني المسيرات الملهمة، شو الرسالة عمليا اللي مهم لإلكم وإيصالة أيضا للجيل الشاب، إن كان طلاب إن كان متدربين في كل المجالات الصحية والطبية؟

0: اللي يمكن يعني شغفا موجود في هذا المجال وهذا المسار، بس بيشوفوا انه الطريق ملان بالتحديات.
1: حاولنا هنا نربط انه مؤخرا بربطوا كلمة المجتمع العربي بالعنف، فاحنا حاولنا نبين انه المجتمع العربي هو مش بس عنف، انما المجتمع العربي قاعد بوصل وبعطي وفي له كثير اهمية. فحاولنا نوصل للجيل الجديد انه حتى لو بدك تتعب، حتى لو في كثير تحديات بالطريق، انما بالنهاية اذا انت عندك شغف وعندك حلم انت رح توصل لإله. واحنا رح نحاول نساعد هاي الشبيبة اللي هي بداية مسيرتها.
0: نعم. ودكتور وين المنصة موجودة للي بتساءل، للي حابب انه يطلع ايضا، او هي قيد الانشاء بعدها؟
1: المنصة بدأت على تطبيق الانستغرام والفيسبوك، ومن خلال حاليا عملنا لقاءات 2. اللقاء الاول كان لقاء اونلاين اللي هو هدفه كان تحضير لفترة الاستاج للاطباء. اللقاء الثاني كان برضو اونلاين، كان تجهيز الطلاب للقبول بالجامعات الاسرائيلية. مش مهم شو التخصص، كان مش فقط طب او تمريض. واللقاء الثالث رح يكون إن شاء الله بسخنين، إنما حاليا بعدنا مش حاطين تاريخ معين. ورح يكون باللقاء عدة دكاترة اللي هي إلها مناصب عالية بدولتنا.
0: هل في أهداف إضافية دكتور محمد لمنصة كناز؟ يعني إحنا لما عم نحكي على الكفاءات العربية، قديش بتشوفوا أصلا يعني إنه بدي أقول الطواقم الطبية العربية في كل المجالات الصحية بالجهاز الصحي مخدين هيك حقا من الاعتراف المهني الكافي ومهنيتا اللي يشهد لإلها؟ يعني ممكن تكون المنصة هيك واحدة من أهدافها أيضا إنه نظهر هاي الكفاءات؟
1: طبعا إحنا مجتمعنا العربي في كثير أشخاص أو في كثير أطباء اللي هن وصلوا لمناصب عالية ولكن فيش تسليط الضوء عليهم. فإحنا من خلال كناز حاولنا أو منحاول إنه نسلط الضوء على هالإشي. وإحنا اللي بميزنا مش إحنا مش بس منصة نشر، إحنا مجتمع داعم. منحاول نخلق شبكة حقيقية بتساعد الناس تتطور مهنيا وتوصل لفرص تعليم وعمل، مع تسليط الضوء على النجاحات العربية بالمجال الصحي.
0: جميل. تتوقعوا يكون في تحدي لأنه عم نحكي كمان على يعني مسعى لفتح فرص العمل، يكون في معيقات، يكون في تحديات أيضا بهذا الموضوع؟
1: أكيد في معيقات، ولكن إحنا اللي حاولنا نعمله على أساس نستغل الفرص، فتحنا جروبات 2 أو مجموعات 2 على الواتساب اللي بتضم أكثر من 1000 شخص. هدفها برضو إيجاد فرص عمل والتواصل المهني بين الأفراد بالمجتمع الصحي العربي.
0: احنا نقولكم يعطيكم العافية على هاي المبادرة ومباركة، يعني كل هيك مبادرة من هذا القبيل كمان اللي بتعطي الطواقم حقها، هاي بتكون ان شاء الله بتحقق اهدافها كمان، لانه مثل ما حكينا في اكثر من هدف لهذه المنصة. وبدي اشكرك على هذه المشاركة دكتور محمد عواودي. شكرا جزيلا لك.
1: متأمنين خير ان شاء الله.
0: ان شاء الله. يعطيكم العافية. العضو في منصة كيناز دكتور محمد عواودي، شكرا، صباح الخير. طيب، والآن نعود لهذا البحث. يعني كما ذكرنا في عناوين هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، استطلاع واسع أجرته وزارة الصحة الإسرائيلية كشف أن نحو 40% من الأطباء في البلاد يفكرون بترك أماكن عملهم أو حتى مغادرة المهنة الطبية بالكامل، نظرا للكثير من الأمور ويعني ربما حالة الإرهاق النفسي والمهني داخل الجهاز الصحي. نتحدث عن هذا الاستطلاع وانعكاساته على الطواقم الطبية، وينضم إلي مدير المستشفى الإنجليزي في مدينة الناصرة بروفيسور فهد حكيم. صباح الخير بروفيسور.
2: صباح الفل. هاي شغل في الراديو.
0: كنت أسألك هذا السؤال، يعني اسمع طاقتك بصباح الفل كبتضرب بعرض الحائط هاي المقولة أو الفكرة. ولكن بروفيسور فعليا بتقدر اليوم هيك من موقعك تقولنا في أزمة إرهاق غير مسبوقة في المشافي وفي جهاز الصحة بشكل عام في البلاد؟
2: طلع ما فيش نقاش إنه إحنا بوضعية مش هويني بجهاز الصحة من وقت الكورونا، في يعني في شغل اللي عن جد بحرق النفسية، في قدام الناس ناس عم بتموت، ناس صعوبة من ناحية الليل والنهار، وشغل عن جد عن جد صعب. وتخيلي أنت كمان اليوم متسيرورة إنه واحد يصير طبيب أو طبيبة، تأخذ سنين من التعب وسنين من الكد والنجاحات والفشل، وتتوصل لهي المرحلة وبتشوف حالك كمان كطبيب أو طبيب بالذات في غرف الطوارئ في محلات اللي عن جد صعبة وبحاجة لطاقات خاصة عشان تقدر تتحمل. فكما واضح إنه إحنا بش بمرحلة هوينة يعني وكم من حرب ورا حرب ورا حرب وكم يعني الكورونا 5 سنين أي إنسان طبيعي متوقع إنه كمان يكون عنده شوية تعفيات واحتراق نفسي بيرن أوت عين. فمش إشي اللي هو هوين يعني فواضح إنه نحن وضعية مش بسيطة يعني.
0: طبعا بروفيسور هاي الزميلات والزملاء بطلبوا مني أخبرك الغرفة صارت جاهزة.

0: ارحب فيك دائما لانه احنا على اللي شفناه باخر 3 سنين كلنا بحاجه لوجود طبيب بنا.
1: الموضوع جدا مهم. احنا اليوم اول شيء طبعا وزاره الصحه عملت هذا الاستبيان، مش انه بتعمله كل فتره، زي ما شايفين الوضعيه عم بتسوق كل من فتره لفتره، ولكن في امور اللي عم بتتغير، في شغلات اللي عم تنعمل، يعني حتى في حديث عن تقصير كمان ساعات المناوبه او تخفيف الحمل على المناوبين بالذات كمان مره غرف الطوارئ او الاشعه والاشياء اللي احنا بنشوف فيها طبعا صعوبه كتير كبيره، لما بصير في كميات شغل للناس اللي عم تشتغل في هاي المرافق،
0: لانه بالذات كمان الاستطلاع يعني هيك اظهر كل موضوع الاطباء المتدربين وكل موضوع الضغوطات اللي بيتعرضوا له. ولكن اذا بتوافقني بروفيسور فهد، في يعني لما استطلاع من هذا النوع، وعم نحكي على استطلاع واسع اللي اجرته وزاره الصحه الاسرائيليه، وكانه كمان شوي بيورجي قديش في فجوه بين الصوره المثاليه لمهنه الطب وبين الواقع اليومي اللي هو مش سهل بالمره اللي بيعيشوه الاطباء في الاقسام المختلفه.
1: لا طبعا طبعا مهنة الطب هي أوجه رسالة، البني آدم اللي ما عندوش هاي الرسالة بكملش يعني من أول، فصعوبتها جدا مش شوية يعني واضح أنه مهنة الطب هي جدا فيها تقل، واليوم بالذات اليوم كمان مرة في وضعية اللي كل متعالج وكل متعالج عنده اليوم جهاز خاص جنبه اللي عارف كل المعلومات، جاي مع المعلومات جاهزة، عارف كل الأمور، كل فحص بقدر يفحص ويفحص قبل ما يفوت على المستشفيات وعلى المشافي، صار في حالة اللي هي مش هوينة يعني الوضعية طبعا أي طبيب وطبيبة هي وضعية اللي بحاجة مش بس يعرف معلومات ويكون إنساني ويكون عنده قدرة يعمل عمليات ولا شيء، لا اليوم في صعوبة جدا توصل لهذا المحل. وصح اللي بتحكيه واقع هذا، وفي يعني بما في فارق كبير بين شو بنطلع طبيب ويلا على مهله وبيجوا، لا الشغل كتير صعب بالذات المتدربين اللي هن بيكونوا فترات كبيره في الليل في ساعات اللي صعبه كمان، هاي مش شيء هوين. وكمان مره بس الاساس هو انه هل في طاقات ايجابيه موجوده عندنا احنا كمجتمع، هل احنا عن جد بعدنا بنحط هذا الامور وصيروره الطب على قدامنا؟ وصراحه احنا بالذات المجتمع العربي يعني اليوم في الدولة اللي موجودين فيها يعني 50% من الأطباء اللي بتسجلوا كل سنة هني عرب، بعد الموضوع موضوع الطب أو موضوع الشغف لهذا الموضوع هذا موجود عندنا في كل بيت وفي كل حياتياته، لأنه واحد أنه فيه بالآخر رسالة إنسانية، فيه محبة الناس، فيه قراب تتقرب من العالم، فيه تعطي الجواب مع كل اليوم موضوع الـ AI الموجود، الذكاء الاصطناعي الموجود، ولكن العلاقة بين الناس، الثقة اللي موجودة بيننا وبين المجتمع هي إشي مش هوين، وهاي مش إشي صغير واحد يبنيه، فبس فيها صعوبة في الشك يعني.
0: في صعوبة. وبفكر بروفيسور هون بدي أسألك كمان بشكل خاص على المستشفيات في المجتمع العربي وعلى رأسه كمان مستشفى الإنجليزي في الناصري، لأنه التحديات هي أكثر من مضاعفة حتى، ولما حكينا على أنه الاستطلاع أظهر المتدربين وكذلك الأطباء في مرحلة التخصص، أنتوا كمان موجودين في هاي المسارات، يعني في عندكم أطباء بمرحلة الاستاج أو التدريب وكذلك المتخصصين في مرحلة التخصص، كيف بتوصف لنا اليوم صورة الوضع في مستشفى عربي في مدينة الناصري اللي بيخدم كل أهالي المنطقة ومش بس أهالي مدينة الناصري وبيعاني من كل هاي التحديات؟
1: أول شيء فيش أهمية أكثر من المتخصصين اليوم الموجودين في المستشفيات وبالذات في مستشفانا، يعني إحنا بال 2017-18 كان عندنا في تقريبا 18 متخصص، اليوم في عندنا فوق 100 شخص من الشكل. كنا في كمان مرة مساحة التخصص هذا مش إشي صغير، يعني كان عندنا مساحة لثلاث أربع تخصصات، اليوم في عندنا فوق 17 مساحة للتخصص أو مجال اللي بتخصصوا فيه. فهي كمان أول شيء هذا بناء مستقبلي للجيل اللي بدي يحكمنا إحنا ويكون هو ثقة المجتمع الجاي، وهي ثقة مش صغيرة وكمان مسؤولية كبيرة. فكمان التدريب هنا والتعليم هنا وتعطيهن الإمكانية يشوفوا كل الإمكانيات من ناحية طبية والحالات اللي مفروض تمر عليهن، هاي مش هوين، وهاي كمان ثقة كبيرة إنه إحنا أخذنا أصلا وصلنا لهاي المرحلة. الشباب والصبايا هدول الموجودين عندنا هن طبعا بالنسبة لنا لأولادنا اخوات الصغار، وكتير مهم احنا بالهم موجودين يعني في الحدث كل لحظة بكل دقيقة، وفي شغل جدي بهذا المجال انه كمان مرة مع مدراء الاقسام ومديرية الاقسام نشتغل بشكل عارفين انه هدول الشباب والصبايا موجودين بهاي المراحل موجودين في لحظات الضغط النفسي، مشان هيك وجود الادارات وجود الناس اللي الاطباء الكبار شوي صغيرة معاهم بكل لحظات هي بتساعدهم اول شيء يخفف عنهم الحمل، يخفف عنهم تقول المسؤولية اللي موجودة بالذات في ساعات الليل، بالذات في ساعات اللي هي صعبة من غير شرط تيجي حتى الطرق ولا حدا اللي بإصابة صعبة بجروح صعبة، بتشوف طوالي الكبار في ناحية الأطباء اللي هنا بيجوا يساعدوا بسرعة عشان يخفف هذا الحمل. كمان مرة تدريبهم

0: وجودهن بالصداره هذا مش شيء، مسؤوليه كثير كبيره.
1: صحيح.
0: لما انت كطبيب او طبيبه بتحس انه في انت بامان، بتحس انه في حواليك جهاز اللي هو عن جد شايفك، مش بس شغل جاي تشتغل، لا انت عم بتدرب، لانك انت بالاخر باكوره الخير اللي بيكون للمستقبل. وهذا فخر لنا، كل سنه بتخرج 10 او 20 طبيب وطبيب جداد تتمرنوا بالدي ان اي تبعنا.
1: أيوة. وعلى الرغم من اننا عارفين ايش متطلبات هذا المجال وقديش فيه تحديات، ولكن بصروا على الكلمه اللي حضرتك حكيتها بروفيسور، الرساله يعني الانسانيه قبل ما تكون بس هي مهنه ومصدر رزق.
0: وصديني عفاف، هي هاي بالضبط الاشي الاساسي اللي بتطلع بعينين الشباب والصبايا وبتشوف قديش في بعد خير. يعني كل هذا الصعوبة، ولكن احنا هون عشان نتحدى هاي الصعوبة، لانه احنا بنحب اهالينا، بنحب ناسنا، بنحب مجتمعنا، بدنا نعالج الناس اللي عن جد تيجي لعنا ونعطيها ثقة. طبعا مش هوين، مش بسيط، لما الارقام بتزيد والاعداد بتزيد وبصير الواحد نشوف 3 بصير 3 13، كمان احنا كادارات بنشتغل بال هذا المحل ومزيد عدد الناس الموجودين في الدوريات والورديات، ومش اشي بسيط.
1: صحيح.
0: كمان في هوين، في هون شغل الكل، بس احنا عارفين والاستبيان هذا اجى يفرجي صورة عشان ما نضحكش حالنا، عشان ما يفكرش انه صورة زي ما قلت فيها نطلع الموضوع، والله هذا دكتور ودكتورة اكيد هذا مكيف حياته بسيطة، بقوم الساعة 10 بيجي على المستشفى، بروح جوح عنده سيارة عنده بيت كل شيء مرتب. لا، في كتير صعوبات في هذا المجال، في كتير اليوم ضغط. وكاميرا المتعالجين نشكر الله، انا بقول المتعالجين صار عندهم كمان ثقة فيه، كمان نفس الوقت عندهم معلومات. هذا مرات شوفوه بشكل عام انه هذا صعوبة على الطبيب، انا بشوفه لا هذا بسهل عملية الطبيب، ما انت جاي عندك جهوزية معينة فاهم شو عم تحكي، كثير اسهل لك كطبيب اشرح لك امور بدل ما انا ابلش منها بمحلات اللي هي ممكن تخوفك او ترعب. فوجود الثقة المجتمعية هو له اهميته، كمان هذا بسهل عمليا. بس بنطلب من الناس كمان تتطلع على هدول الشباب والصبايا، كمان بالاخر اولادهن اولادنا اخوتهن، يعني كمان يضغطوا هنش اكثر من زومه، فوتوا هنش بحالات ضغط، لانه بالاخر الضغط هذا بولد انفجار بالاخر. يعني
1: مفيش امكانيه، وهذا الضغط له كثير انعكاسات. لانه هيك بسؤال اخير بدي اسالك بروفيسور، في يعني هذا الاستبيان او الاستطلاع ورجى صوره مقلقه حقيقه، يعني كمان يتحدث عن هجره صامته، كمان عن انه في كثير اطباء قرروا يخرجوا بريت البلاد، واخطر ما في المعطيات على الاقل كيف انا قرات هذا البحث، مش بس الارهاق، يعني في ارتفاع لمؤشرات الاكتئاب تقريبا عم توصل ل 30% بين الاطباء، واكثر المعطيات قسوه بروفيسور انه الاطباء بيواجهوا الموت والمعاناه يوميا، وعم بيقولوا ان ما بيحصلوا على دعم نفسي كافي. طبعا احنا عم نتحدث على استبيان على مستوى البلاد ومش بمنطقه معينه ولا للمجتمع العربي، بدي منك رساله متعلقه بهاي الامور اللي ظهرت وهي عن جد مش سهله بالمره.
0: لا، أول شيء صحيح اللي بتحكيه، فيش نقاش، وهي كمان مهمة جدا. الواحد لما يشوف الصورة، أول شيء احنا كأطباء طبيعتنا نشوف الحقيقة ونعالجها. يعني حضرش أنا لما أجي بعمل فحوصات دم أو أشعة بنشوف الحقيقة، وهي الحقيقة لازم نطلع عليها حتى لو أنها مش موجودة عندي اليوم، اوكي موجوده في البلاد فبالاخر بتوصلك. يعني بالاخر بدك تطلع على الموضوع كمان بموضوعيه وتقول لحظه اذا انا مش شايفها يمكن هي موجوده بس انا مش شايفها. طبعا الصحه النفسيه تبعت الاشخاص اللي بتعالج او بيعالجوا بالمستشفيات وكل محل هي كثير مهمه، وما في شك كلياتنا بنمر بضغوطات. يعني انت تفكر حالك اليوم بالراك، انت تفتح الاخبار تقول يا الله كده استفتتح الاخبار نفسها بتمئت كله. كل وضع الضغط هذا، بس هل احنا عايشينه؟ يعني اليوم اللي بيصير اذا في جريح من ناصر بيجي لعنا، واذا في قتيل في ناصر بيجي لعنا، واذا في واحد مريض بيجي لعنا، اذا صابوا جلطه واذا صابوا سكتي واذا وقع من منطقه، كل احنا عايشين المجتمع. وهذا عن جد صوتك بمحل اللي بتطلع حالك وتقول وين انا موجود. مش هوين، طبعا مش هوين. هاي الكتابة احنا كمؤسسه اول شيء طبعا عندنا مركز صحه نفسيه، وعندنا كمان متابعه بهذا المحل، وعندنا خط اللي هو نعطي كمان شبابنا صبايانا كل مجموعه الاطباء والنرسات وكل الناس اللي بتشتغل المستشفى تاخذ هذا الحيز وتسال وتتعالج اذا بحاجه كمان لمساعده، لانه واضح لنا انه التكاتف تبعنا وجودنا جنب بعضنا وبالاخر بعض الحمايه والحصانه النفسيه كمان اذا نفتح الامور ونعالجها. وهذا مش شيء بسيط. طبعا الرساله هي اليوم للمحل هذا انه كاي انسان وانسان، ان كان طبيب طبيبي، اول شيء في عنده هاي السيروره بحياته شايف امور معينه طبعا يفتحها ما خلاش بقلبه، لانه بالاخر زي اي مرض اليوم اذا المرض بتعالجش بالاخر بتفاقم وبصير صعب.
1: صحيح.
0: ونفس الوقت احنا كمسؤولين كاداريين ضلنا شايفين هاي الصوره وما نمحهاش من قدامنا، كمان محليا وكمان قطريا، وبكل محل موجودين فيه نساعد هذول الشباب والصبايا. وبالاخر المجتمع يتطلع على هاي البكوره من الاطباء والطبيبات انه هذول اولادنا، بالاخر انت جاي تتعالج بدك تعطيهم كمان الحمايه، ما بدناش نكون احنا شوي صغيرين نقل عليهم اكثر من اللزوم. بالعكس، هن شباب وصبايا اللي اختاروا بشكل مش هوين، راحوا على برنامج طويل، صدقيني مش هوين 10 مرات 10 12 13 14 سنه تتوصل انك تقدر تعطي جواب شافي وكافي لمريض. وهذا مش شيء صغير، فنحترمهم نحب

0: الدرهن ونقول نعطيكم ألف عافية اللي بتعملوه وإحنا معكم.
1: يعطيكم ألف عافية بروفيسور فهد. فعليا هيك يعني من كان كل التقدير لكل الطواقم الطبية وأيضا على رأس الأطباء اللي بوصلوا الليل بالنهار وبقدموا هاي يعني الرعاية الطبية وكل الخدمات الطبية على أكمل وجه. لي بديش هقول أبناء مجتمعنا لأنه ما بعطوها فقط لأبناء مجتمعنا، لكل من يحتاج هذه الخدمات الصحية. بروفيسور فهد حكيم شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. يعطيكم العافية. مدير المستشفى الإنجليزي في مدينة النصر، يعني تحدثنا هيك بشكل واسع وربما مفصل عن هذا الاستطلاع وانعكاساته على الأطباء، وأيضا يعني نموذج بروفيسور فهد حكيم مدير مستشفى الإنجليزي في مدينة الناصري أحد أكبر المستشفيات في المنطقة، اللي سمعنا فعليا يعني عن صعوبات وتحديات الأطباء وأيضا كيف تتعامل إدارة المستشفى مع المتدربين والأطباء في مرحلة التخصص، لأنه برز بشكل خاص في هذا الاستطلاع الصعوبات اللي عم بيواجهوها في كل ما يتعلق يعني بهذه المرحلة والضغوطات اللي تجلبها. من هذا الموضوع وهذا الملف نخرج إلى فاصل، من بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية لهذا اليوم، ابقوا معنا.
2: فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
3: الله على هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صوان المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
10: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
11: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
12: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.
13: أحذية زاهي صليبة
14: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
15: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس انتو بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية.

0: واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم. غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: اثنتان وثلاثون دقيقة بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار ومباشرة إلى هذا الخبر العاجل وأنباء أولية تصلنا عن جريمة في مدينة الناصرة. التفاصيل يوردها إلينا الزميل ضياء الحاج يحيى مراسلنا في منطقة المثلث. ينضم إلي ضياء، صباح الخير، ما الذي نعرف عن ما حدث في الساعة الأخيرة في مدينة الناصرة والتفاصيل الأولية حول هذه الجريمة؟
2: نعم، أنا بك عفاف وبكل المستمعين. جريمة قتل وقعت قبل قليل في مدينة الناصرة وتحديدا بالقرب من دوار البيج على الشارع الرئيسي لمدينة الناصرة. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الضحية أصيب بجروح بالغة الخطورة، اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته على الفور متأثرا بالإصابة. حتى هذه اللحظات لم تعرف هوية الضحية، ولكن وفق نجمة داود الحمراء الحديث يدور على رجل يبلغ من العمر 50 عاما. كانت يعني حين وصلت الطواقم الطبية كان قد فارق الحياة. قوات من الشرطة تتواجد في المكان فيما تفشل في الإعلان عن معتقلين حتى هذه اللحظات وأيضا عن تحديد خلفية هذه الجريمة.
1: إذن نتابع معك في حال اتضحت أي تفاصيل إضافية. جزيل الشكر لك الزميل ضياء الحاج يحيى مراسلنا. طبعا هذه الأنباء الأولية والمعلومات الأولية بما يتعلق بهذه الجريمة، جريمة قتل في مدينة الناصرة، ووفق ما أفاد به الزميل ضياء الحاج يحيى الحديث عن رجل في الخمسينيات من عمره، الشرطة فتحت تحقيق في ملابسات هذه الجريمة، والمسعفون والطواقم الطبية من نجمة داود الحمراء قالوا في بيان أنهم وصلوا لموقع الجريمة وكان المصاب دون علامات حياة واضطرت الطواقم الطبية لإقرار وفاته. طبعا على مدار نشراتنا الإخبارية وبرامجنا الحوارية أيضا سنتابع في هذا الموضوع في تفاصيل هذه الجريمة، وفور ورود أي معلومات إضافية سنتحدث عنها، وبالإمكان أيضا متابعة كل الأخبار لحظة بلحظة من خلال تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. إلى ملف آخر وموضوع آخر، كشفت الشرطة عن شبكة احتيال إلكتروني منظمة استخدمت تطبيق الدفع بيت للإيقاع بعشرات المواطنين لا سيما من كبار السن، وطبعا الحديث عن عمليات نصب أدت إلى خسائر تقدر بمئات آلاف الشواقل. المختص في مجال السايبر وأمن المعلومات أمين أبو هيكل ينضم إلينا. أمين صباح الخير.
3: صباح الخير لكم جميع المستمعين.
1: طيب احنا مع الأسف الشديد في يعني عصر اللي فيه بنشهد كل ما يتعلق بالاحتيال الإلكتروني وهذه الجرائم باتت عم بتصير بوتيرة أسرع، بس لما عم نحكي على استخدام تطبيق الدفع البيت لحتى يعني يوقع المجرمون بالضحايا، شو اللي بيصير بالضبط؟ شو بنعرف عن ظروف هذه الجريمة الإلكترونية؟
3: نعم، سنوضح للمستمعين كيف تم الأمر، ولكن أولا يجب المستمع أن يعرف أنه إحنا بمرحلة خطيرة من الاحتيال. كل الأشخاص بيتعرضوا لاحتيال من غير علمهم، بالأخص كبار العمر، لأنه ما استمعوش لهي البرامج وما استمعوش للأخبار اللي هي بتوعي. لازم كل شخص أنه يوعى أنه المحتالين اليوم وصلوا لمرحلة أنه يخترقوا الإنسان قبل التقنية. الخداع صار عن طريق تطبيق مثل بيت. في هذه المرحلة استغل المخترقون أو نسميهم السارقون المحتالون تطبيق مثل بيت، تطبيق الدفع اللي كلنا بنعرفه، اللي بتحول فيه من رقم لرقم أموال ويكون هنالك محفظة لسحب هذه الأموال. تم نشر منتجات للبيع عبر موقع يد اثنين، ومن ثم تواصل المحتالون مع الضحايا بهدف شراء هذا المنتج، وبدل ما المشتري يحول للبائع الأموال

0: عبر تطبيق بيت، إنما هو يعكس الأمر، يرسل له رابط أو يرسل له موافقة بأن يسحب منه أموال. كبير العمر لا يعلم بأن هنالك احتيال،
1: وأن الروابط هاي اللي يتم إرسالها فعليا هي مصيدة، يعني يمكن كبار السن بالذات ما بيعرفوا هاي النقطة.
0: نعم، يستهدفون كبار السن لأنهم ما بيعرفوا بالوعي أو عندهم ضعف رقمي، لكن بتقون بسرعة، يعني كبار السن إذا نتحدث عنه بسرعة وبملكوش تقنية كافية وبقروش تفاصيل الطلبات. ولكن الاستعجال في هذه المرحلة لما بيجي واحد بده يشتري منك أي غرض بهدف إنه يحتال عليك، هو بيطلب منك إنك أنت تحول له أموال بدل ما هو يدفع لك، هو بيقول لك أنا خارج ببلاد بدي هذا المنتج، أنا بدي أبعث لك مصاري عبر البيت، عندك بيت فأنت بتنزل البيت عشان أنت تبيع المنتج اللي أنت عارضه على تطبيق مثل يد اثنين أو تطبيق آخر.
1: طب ولما بيبعتوا كانوا هاي الروابط المزيفة أمين، كيف عمليا؟
0: رسالة عبر بيت بهدف سحب أموالك وليس إعطائك المال. أنت بتتوقع كمستخدم بتتوقع أنه يرسل لك مثلا 1000 شيكل، بينما هو يرسل لك 1000 شيكل سحب من بطاقتك أنت. فمجرد موافقتك كحدا مستخدم عادي عارض منتج للبيع، مجرد موافقتك يتم سحب أموالك. تعرض العديد من الأشخاص والأفراد في الفترة الأخيرة لهذا النوع من الاحتيال، تم القبض على 3 ولكن الأمور مستمرة، الاحتيال مستمر.
1: طب اليوم يعني أمين إحنا بنرجع دايما ونطرح على حضرتك هذا السؤال، يعني تمام حكينا على شريحة كبار السن، مهم دايما نوعي، وكتير مرات يعني حتى أهلنا برجعوا لنا شو هاي الرسالة اللي وصلتني وما إلى ذلك، بس إيش خلينا نقول الخطوط الحمراء اللي الناس لازم تعرفها وتعرف إنه ما تأخذ مخاطرة بما يتعلق بهذا الموضوع؟
0: نعم، هنالك علامات خطيرة يجب الانتباه لها فورا. أولا، أي شخص يطلب منك تأكيد أو موافقة لاستلام الأموال لا تعطي هذا التأكيد أو الموافقة قبل أن تقرأ على ما توافق أو تؤكد. ثانيا، الضغط والاستعجال بالكلام، أي شخص بيحكي معك لك أنا بدي إشي ضروري إسا مجبور أفكر الخط، أنت هون بحطك بخانة الضغط والاستعجال، لا تضغط ولا تستعجل. والتواصل لما بيكون مع شخص غريب، إن كان شخص عادي أو غير عادي أو شركة غير عادية، تواصل خارج أي منصة أنت بتتواصل، حاول أنك تكمل الحديث بداخل المنصة وليس خارجها بمنصة أخرى، لا مثل تليجرام أو غيرها، لأنه يعرضك لخطر الاحتيال. لما واحد بطلب منك طلب تحويل دفعة أولى، أنت تأكد هل هو تحويل يحول لك مال أو يأخذ منك هذه الأموال، وأرقام غريبة أو واتسابات مجهولة أو حتى حسابات مجهولة يجب عليك كمستخدم قبل أن تتعامل معها إن كان ماديا أو تقنيا أن تتأكد منها، لأنها حساب مجهول يظهر لك أنه خارج البلاد أو يظهر لك أنه حساب سبام، تم التواصل مع العديد من الأشخاص وبلغوا عليك سبام. وفي هنالك من الرسائل أخطاء لغوية،
1: صحيح.
0: بعض الرسائل المنتحلة أو التي تولد عبر الذكاء الاصطناعي يقوم فيها أخطاء لغوية، ومرجح أن تكون ليست بالعامية إنما بالفصحى، وهيك المستخدم يجب عليه أن لا يتم تلاعب فيه نفسيا، يجب عليه أن يحذر أن يتروى وقبل أن يضغط أن يتأكد.
1: أمين، بسؤال أخير بدي أسألك بالذات لأنه حكينا على موضوع تطبيق البيت، ويمكن هاي من الأسئلة اللي الناس هيك عم تبعت عليها حاليا في هاي اللحظة، وأنا أسأل يعني وأنا أحكي معك لحتى أسألك في هاي الحالة، هل يمكن استرجاع المبلغ إذا منقدم شكوى؟ لأنه مش المفروض يعني البيت بورجي مين المصدر اللي تلقى مصاري أو اللي إحنا حولنا له، يعني في أي طريقة كانت.
0: نعم، يجب على المستخدم أن يعلم أن الشرطة تستطيع أن تتبع هذا الرقم، الجهات الحكومية والشركة نفسها تستطيع أن تتبع هذا الرقم بهدف إنه الوصول، لأن الرقم اللي يفتح حساب بيت هنالك رقم، هناك رقم تسجيل متى فتح الحساب، حساب فيزا يتم إدخال حسابه البنكي، معلومات بنكية يتم تتبع الرقم. إنما من حول أموال إذا لم يبلغ بالوقت الصحيح، هذه الأموال ذهبت للمخترق أو المنتحل أو السارق، إذا سحبها هاي أمور اللي بترجع للمحاكم وبترجع للقضاء، ولكن إذا ما تم سحبها، نعم الشركة يمكنها تعليق الحساب واسترجاع الأموال.
1: يعني بدنا نتأمل إنه الكل يكون حذر بهذا الموضوع. وهيك أنت افتتحت حديثك بأنك يعني حكيت أمين قديش عم بيكون في هاي جرائم الاحتيال والنصب الإلكتروني، وفعليا الناس المفروض تكون كتير حذري ما توقع في هذه المصيدة، وكمان ما حدا يضغطها بموضوع إسا كمان.

دقيقة ومجبور وبدي أدخل على محل فشفي تغطية وكل هاي الحجج اللي بنسمعها. أمين أبو هيكل المختص مختص مجال السايبر وأمن المعلومات، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة. طيب نخرج إلى فاصل ومن بعده نعود ونوافيكم بتفاصيل جريمة إطلاق نار أخرى، هذه المرة في كفر ياسيف. طبعا يأتي هذا التطور وهذا الخبر العاجل بعد أن تحدثنا عن مقتل رجل بجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة. فاصل ونعود لنواصل معكم غرفة الأخبار.

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم. وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
0: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.

0: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: غرفة الأخبار مع فافشيني. ستة وأربعون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. كنا قد أوردنا هذا الخبر العاجل ومقتل رجل بجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة بعد دقائق. وصلنا أيضا هذا الخبر وأنباء أولية عن ثلاثة مصابين بجريمة إطلاق نار أخرى في كفر يسيف. مراسلنا في منطقة الشمال الزميل مبدى فرحات ينضم إلينا ليوافينا.

0: بالتفاصيل. صباح الخير مبدأ، تفضل.
1: صباح الخير عفاف لك ولجميع المستمعين. بالفعل يعني نتحدث عن اطلاق نار في قريه كفر يثيب، اصابه 3 اشخاص باصابات، وصفت اصابه بالحرجه واصابتين متوسطتين جراء تعرضهم لاطلاق النار قبل قليل. ومع وصول طواقم حيان الى المكان قدمت العلاج الاولي للمصابين وعمليه انعاش للمصاب، ويتم نقل جميع المصابين الى المستشفى لاستكمال العلاج بدوره. ايضا الشرطة وصلت إلى المكان وقامت بإغلاق المنطقة وعملية البحث والتفتيش والتمشيط عن مرتكب أو مرتكبي هذه الحادثة أو هذه جريمة إطلاق النار، ولكن حتى الآن يعني غير معروفة ما هي الدوافع لهذا الحادث، والشرطة يعني تحقق في جميع الاتجاهات. هذا الحادث يعني وقع قبل قليل كما ذكرت، وإصابة حرجة للغاية وإصابتين متوسطتين، ويتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
0: ونحن سنتابع يعني في حال تطورت أي من الأمور المتعلقة طبعا بالحالة الصحية للمصابين، يعني تواصل معنا لو سمحت الزميل مبدأ فرحات. جزيل الشكر لك، مراسلنا في منطقة الشمال. إذن 3 إصابات، وكما ذكر الزميل مبدأ فرحات إحدى الإصابات إصابة صعبة للغاية. سنتابع أيضا في تفاصيل ما حدث في كفر يثيب. طيب، دعونا فقط نذكر في تفاصيل الجريمة التي وقعت في مدينة الناصرة. قتل رجل في 50 من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، وكانت الفرق الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء قد هرعت إلى موقع الجريمة، ولكنها وجدت الرجل فاقد للوعي ودون علامات حياة، واضطرت عمليا لإقرار وفاته في مكان وقوع هذه الجريمة في مدينة الناصرة. قبل الختام إلى زاوية الرياضة.

0: عناوين الرياضة والزميل إبراهيم أبو عطا. صباح الخير إبراهيم.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين زميلتي عفاف، وتحية خاصة لعشاق المستديرة. وبداية نبدأ مع سوق الانتقالات الأوروبية، حيث وصل النجم العربي الصاعد عنان خليلي خطف الأضواء بعد موسم لافت مع نادي رويال البلجيكي، وذلك بعد أن سجل هدفا جميلا لينهي موسمه بانتصار كبير على اندرلخت 5-1. وبالتأكيد الأنظار تتجه إلى عنان خليلي. لماذا؟ هنالك يعني أنباء تشير بأن الفريق النادي الإنجليزي الصاعد الجديد إبسيتش تاون يحضر عرض خيالي 20 مليون يورو لعنان خلالي، ولكن في نفس الوقت الوكيل يعني أكد قبل أيام بأن فريق نابولي الإيطالي أيضا يصارع الزمن من أجل ضم اللاعب. ومن بلجيكا إلى إنجلترا، حيث واصل النرويجي هالاند كتابة التاريخ مع مانشستر سيتي بعد أن توج رسميا بالحذاء الذهبي. وبهذا التفوق يؤكد هالاند استمرار النجومية الهجومية، وبالتأكيد هذا إنجاز كبير للنجم الصاعد هالاند. وبالتأكيد الأنظار كلها تتجه نحو هذا المهاجم للمشاركة في كأس العالم. وفي ختام مثير للدوري الإنجليزي، احتفل أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على كريستال بالاس بهدفين دون رد، ليعود إلى منصات التتويج بعد غياب دام 22 عاما. كما شهدت الجولة الأخيرة لحظات عاطفية طبعا المدرب غوارديولا مع مانشستر سيتي، وأيضا النجم المصري محمد صلاح الذي ودع نادي ليفربول. وفي مشهد آخر خسر تشيلسي أمام ساندرلاند لينهي موسما

0: خيبا للأمل. وبالتأكيد صراع البقاء نوتنغهام فورست ضمن البقاء بعد فوز مهم. وأخيرا نشير إلى مباراة اليوم، مباراة المعلم مع التلميذ. آدم هادي يلاقي أنس دبور في مباراة كن أو لا تكون في دوري الدرجة الممتازة. نوفا جليل مع أنس دبور يلاقي فريق أبو العكا مع آدم هادي في مباراة كن أو لا تكون. أبو العكا يمكن أن يخسر 0-1 ويبقى بالدوري، ولكن أي خسارة لفريق أبو العكا أكثر من 1-0 سيهبط هذا الفريق. وفي نهاية هذه المباراة سنعرف من سيفرح ومن سيبكي، أنا الدبور أم أدهم هادي.
1: ونحن سنتابع أيضا في هذه المباراة وكل تفاصيلها ونلخص أيضا هذا المشهد الكروي يوم غد. جزيل الشكر لك الزميل إبراهيم أبو عطا، شكرا، صباح الخير. مع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، شكرا لكم جميعا على هذه المتابعة ومرافقتنا في هذا الصباح. الشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وعلى تطبيق ناس رافقنا أيضا الزميل موسى بصول. لحظات وتلتقون على رأس الساعة زميلة رجاء كنعني وموجز لآخر الأخبار. دمتم بخير وأمان، إلى اللقاء.

0: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل

0: شيكل فقط لكل خط بشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العالي معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

0: الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. قتل رجل في 50 من العمر إثر تعرضه لإطلاق نار بمدينة الناصرة. هذا كانت الفرق الطبية قد هرعت إلى موقع الجريمة ووجدت الرجل فاقدا للوعي ودون علامات حياة، واضطرت لإقرار وفاته بالمكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. في جريمة أخرى أصيب 3 أشخاص بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهم لإطلاق نار في بلدة كفر ياسيف، واستدعيت على وجه السرعة الفرق الطبية وبشرت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشفى لاستكمال تلقي العلاج الفوري. عن هذا الموضوع ينضم إلينا زميل مراسلنا بدا فرحات. أهلا بك بدا.
1: أهلا رجاء، سلامات لك ولجميع المستمعين. بالفعل إطلاق نار قبل قليل في قرية كفر ياسيف وإصابة 3 أشخاص، وصفت إحدى الإصابات بالحرجة وإصابتين متوسطة بعد تعرضهم لإطلاق النار، ومع وصول طواقم حياة إلى المكان قدمت العلاج الأول للمصابين وعملية إنعاش للمصاب التي وصفت إصابته بالحرجة، وتم نقل جميع المصابين إلى مركز الجليل الغربي في نارية لاستكمال العلاج. بدورها أيضا الشرطة وصلت إلى المكان وقامت بإغلاق المنطقة وعمليات البحث عن مرتكب أو مرتكبي هذه الجريمة وعملية إطلاق النار. حتى الآن يعني لا يوجد تفاصيل أو معلومات إضافية عن هوية المصابين، ولكن الشرطة تتواجد بقوات كبيرة في المنطقة وتقوم يعني التحقيقات الأولية. حتى الآن هذه المعلومات المتوفرة، نتحدث عن إصابة حرجة وإصابتين وصفت بالمتوسط.

0: يعني بتاتا ما بعرف شو عم بصير ولا بيقولوا لي ولا اصلا بيجوش لعندي يعني تاني اعرف منين. ولكن احنا مثل ما انا دائما بقول يعني مين مكان يكون احنا بنسامح واحنا بنحب والله يسامحه ويهديه ويسامح الجميع.
1: رحبت القائمة العربية الموحدة بالاتفاق ثلاثي بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير لإقامة قائمة مشتركة تقنية، مؤكدة استعدادها للتوقيع على اتفاق دون بنود تفرغه من مضمونه. وأفادت بأن المقترح يضمن لكل حزب الحفاظ على مشروعه السياسي وحرية مواقفه. وكانت الأحزاب الثلاثة قد دعت الموحدة للانضمام الفوري للاتفاق مع استمرار الخلاف بشأن مبدأ تقاسم الأدوار السياسية الذي ترفضه الجبهة والتجمع والعربية للتغيير باعتباره يمس باستقلالية الأحزاب وفق تعبيرها. في حديثه لراديو الناس قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيب إن الأحزاب الثلاث أعلنت قبولها ورقة الإطار التي وضعتها لجنة الوفاق التي تنص على التعددية والتقنية.
2: تم إطلاعنا على ورقة الإطار من قبل لجنة الوفاق، اقترحنا بعض التغييرات الطفيفة، ولكن هذه الورقة قلنا للجنة الوفاق أننا نعتبرها ورقة شاملة مفيدة تغطي كل الجوانب السياسية الاجتماعية المدنية، ونرى أنها تشكل ورقة إطار صحيحة في اتجاه إقامة القائمة المشتركة. وافقنا على الورقة مع بعض التغييرات الطفيفة لن تغير إطلاقا، خاصة أنه في الورقة في هناك التعددية وفي هناك التقنية وفي هناك احترام خصوصيات كل حزب.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في هجوم لمسيرة مفخخة جنوب لبنان يوم أمس. يأتي ذلك فيما أصدر الجيش إنذارات إخلاء صباح هذا اليوم لعشر بلدات لبنانية تمهيدا لقصفها. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء إن محور المفاوضات مع الولايات المتحدة يتمثل في إنهاء الحرب، مؤكدا أن طهران لا تجري حاليا أي محادثات بشأن الملف النووي. يأتي ذلك حيث تتعارض تصريحات بقاء مع تقارير أمريكية أفادت بأن إيران وافقت مبدئيا على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجات عالية. وإلى أحوال الطقس. يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحراره لتبقى دون معدلها السنوي بقليل، ويكون الطقس معتدلا وصافيا خلال ساعات النهار. ختام الموجز. للمزيد من الاخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكيه. كونوا بخير، الى اللقاء.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
5: ادفع شوي أكتر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
4: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
6: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
8: أحذية زاهي صليبة
9: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
10: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

0: ده سياق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك.

مكاني وقيمي غيري. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

عشقي ببيع الدواء، وانا ياللي كنت طبيب الهوى، ولأهل العشق ببيع الدواء، من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

لها بحكي يا ويلي بلون الصغر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها بالودن ابتسامتي القدر فوق خدود

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة. في

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا وأم واصف وإكسال، وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
3: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينج ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
0: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
5: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
6: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
7: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. أحذية.

This is your radio. Your radio. الناس. Your station.

0: نبدا ميو ميو مستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظارتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: نار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام.

0: خبرة. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.

0: بخير. تي ماكس تمكسمها على الآخر.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد.

حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. قتل رجل في 50 من العمر إثر تعرضه لإطلاق نار بمدينة الناصرة، وكانت الفرق الطبية قد هرعت إلى موقع الجريمة ووجدت الرجل فاقدا للوعي ودون علامات حياة، واضطرت لإقرار وفاته بالمكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. في جريمة أخرى أصيب ثلاثة أشخاص بالجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهم لإطلاق نار في بلدة كفر ياسيف، حيث استدعيت على وجه السرعة الفرق الطبية وباشرت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشفى لاستكمال تلقي العلاج الفوري. أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بياناً صباح اليوم بارك فيه التوافق الحاصل بين كافة الأطراف على إقامة قائمة مشتركة، وأكد التجمع أن هذا التقدم جاء بعد الموقف المسؤول الذي أقره المكتب السياسي للتجمع مؤخراً، والقائم على الاستعداد للتقدم بإيجابية نحو قائمة مشتركة تقنية تحفظ الاستقلالية الحزبية السياسية والتنظيمية للأحزاب وتمنع أي شكل من أشكال السيطرة أو السطوة الحزبية من طرف على آخر. بدورها رحبت القائمة العربية الموحدة بالاتفاق الثلاثي بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير لإقامة قائمة مشتركة تقنية، مؤكدة استعدادها للتوقيع على اتفاق من دون بنود تفرغه من مضمونه، وأفادت بأن المقترح يضمن لكل حزب الحفاظ على مشروعه السياسي وحرية مواقفه. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة مفخخة انفجرت في منطقة تنتشر فيها قوات الجيش جنوب لبنان، مؤكدا عدم وقوع إصابات بشرية فيما لا تزال ملابسات الحادثة قيد التحقيق. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في هجوم لمسيرة مفخخة في جنوب لبنان يوم أمس. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على بلدة صير الغربية قضاء نبطية إلى 11 شخصا، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارات إخلاء لعشر بلدات لبنانية تمهيدا لقصفها. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء إن محور المفاوضات

0: تبحث مصير اليورانيوم المخصب، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما فيها لبنان. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى دون معدلها السنوي بقليل، ويكون الطقس معتدلا وصافيا خلال ساعات النهار. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة ومفصلية عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع، من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس.

0: الخامس من تموز يوليو عام 1994 لم يكن يوما عاديا، فذاكرة من قصدناهم لتسجيل شهاداتهم على ذلك اليوم تزخر بالتفاصيل. في ذلك اليوم توفي القائد والشاعر توفيق زياد في حادث سير في طريق عودته من أريحة، بعدما رسم احتفالية بوصول الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى المدينة. أرملة زياد نائلة تقول إن ذلك اليوم بدا ثقيلا منذ ساعاته الأولى حتى قبل بلوغ نبأ وفاته.
1: كان يوم بالنسبة إلي غريب، يعني بعدين اكتشفت أنه ليش أنا هالقد صبحت متضايقة. كان في إشي مقلقني مش عارفة إيش، فافتكرت أنه كان عندي مشكلة، كنت أنا مديرة حضانة وكان عندي مشكلة، ففكرت أنه هاي المشكلة اللي موجعت لي راسي. المهم فساعات بعد الظهر زاد الضغط، هيك ألم داخلي، مش أحاول أن أحل مشكلة الحضانة مش قابلة الحل. رحت بالأول عند المحامي أشوف شو ممكن نساوي. طلعت عنده أبكي، رحت عند صديقتي لقيتها مريضة، قلت لها خلاص اتركوها أنا بروح على البيت. فأنا مروحة مضغوطة أبكي من غير ما أعرف شو السبب.
0: في منزل العائلة كانت وهيبة ابنة توفيق زياد تنتظر والدتها بقلق، فبعد وصولها مع طفلتها ذات الشهر الواحد بدأت الاتصالات الهاتفية تنهال على الأسرة وسط تساؤلات عن وضع زياد وأحاديث غير مفهومة عن مصيره. وفي ظل قلة وسائل الاتصال المتطورة كالهواتف الخليوية وغياب مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الإلكترونية، بات الحصول على الخبر اليقين أمرا صعبا.
2: أنا كنت مخلفة جديد، كانت بنتي عمرها شهر، وكنت رايحة لعند أمي المضبوط، كان المفروض لعندي ناس يباركوا وهيك، وأمي عملت لي البقدونس مع قصص التبولي. فرحت على البيت لعندها ما لقيتش حدا، يعني أمي ما كانتش، كانوا أخوتي في البيت، أمين مروح من الشغل ونايم، وعبور كانت عم تطلع تحضر حالها طالعة من البيت، والبنت نايمة على إيدي، فأنا حطيتها بالأوضة على التخت ورن التليفون، فرفعت السماعة ولا بقول لي أنا الصحفي فلان مش متذكر الاسم، قال لي أنا الصحفي سمعنا إنه توفيق زياد عامل حادث. وأنا يعني كان فاجأني، يعني مش هيك الناس بتحكي، بس ما كانش عندي خبر. قلت له يعني بسمع منك، ما فزي اللي زحت الموضوع عن راسي إنه يعني شو بتهبل.
1: وصلت البيت بتقول لي بنتي وهيبة، بتقول لي سمعتي إشي عن أبوي؟ هيبة

0: بعدين حكت لي بتقول لي رأسا زتيتي مفتاح السيارة وقلت لي أبوك عمل الحادث. أنا بعدني مش سامعة شيء أبدا. ففش خلال أكم تانية دقائق يعني أقل من دقيقة بلش تليفونات وناس تتصل وناس تسأل ويجوا على البيت وشو في شو القصة. أجوا أولاد سلفي قال لي عمي عمل حادث وخير ما بعرفش هلأ بنحكي مع الكنيسة وبنسأل. فصلت جاوبوني انه مزبوط عمل حادث ولكن هي نقلوا على المستشفى وان شاء الله كل شيء تمام. بعدها بكم دقيقة اتصل معي رامي الجرايسي وقال لي انت بالبيت ام الامين؟ قلت له ايوة. قال احنا جايين لعندك. لما قال لي احنا جايين لعندك عرفت انه في اشي كتير اصعب من انه تفيق بالمستشفى.
1: صدمت العائلة بالمصاب الكبير الذي ألم بها، لكن وقعه لم يكن أقل أثراً في نفوس أصدقاء زياد وزملائه. النائب السابق طلب الصانع كان برفقة زياد في أريحة قبل وقوع الحادث، وأول ما تبادر إلى ذهنه لدى ورود خبر رحيل أبي الأمين أنه قضى في حادثة دبرها اليمين.
2: نهاية اللقاء هو استقال سيارته للعودة إلى الكنيسة، وفي الطريق الكنيسة وقع الحادث المأساوي، وعندما بلغنا ذلك كان مصيبة صاعقة لأنه قبل يعني دقائق كنا معا وكنا في قمة الفرحة بالإنجاز الذي رأينا به انتصار لهذه القضية التي كان من أكثر المناضلين من أجلها هو المرحوم توفيق زياد، وكان في فرحة عارمة في هذا اللقاء بين أبناء قيادة الشعب الواحد. ولم نتخيل ولم نتوقع أننا بعد دقائق سنتلقى هذا الخبر السائق. أول ما سمعنا بالخبر كان عندنا شكوك أنه المستوطنين قاموا بالاعتداء أو المستوطنين وراء العملية، يعني كان الجو مشحول لدرجة أنه لم نستبعد أنه اليمين يقوم بالاعتداء مرسوم توفيق زياد.
1: لقد توفي توفيق زياد وهو في صلب حضوره السياسي والثقافي والنضالي، ما جعل خبر وفاته صدمة كبرى لكل محبيه وأصدقائه الذين شاركوه الكثير من لحظات حياته، كما قال لنا صديقه أديب أبو رحمون.
3: صحيح أنا كنت يومتها في ساعات بعد الظهر في البيت وأنا أسمع الراديو، وإلا المذيع مذيع راديو إسرائيل يذيع خبر انه جرى حادث طرق مع توفيق زياد واجهش بالبكاء. انا ضليتني حكيت مع الاخ روني الجرايسي ونزلنا تاكدنا من الخبر، نزلنا على بيت ابو الامين وهناك كان يعني احنا ماشيين في الشارع الناس شاعري صارت عارفه انه في اشي يمكن احنا عرفنا متأخر اكثر عنه.
1: توفيق زياد شغل حتى وفاته رئاسة بلدية الناصرة إلى جانب كونه نائبا في الكنيست، وغيابه عن المشهد بشكل مفاجئ جاء في ظل مرحلة سياسية مفصلية بعد نحو عام من توقيع اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والذي دفع الجبهة التي قادها زياد والحزب الديمقراطي العربي لتوفير شبكة أمان لحكومة إسحاق رابين. شمعون شتريت الذي كان وزيرا في حكومة رابين يتذكر أيضا يوم وفاة زياد.
4: هذا كان أسف وكان خبر مؤلم جدا، يعني اصطدام في الطرق هذا شيء مؤلم جدا، ولكن حدث ووقع ضحية لحدث طرق في طريق من أريحة إلى القدس.
1: خرجت الناصرة عن بكرة أبيها لوداع زياد. بل توافد إليها الآلاف من أبناء البلدات العربية والعشرات من الوفود من الضفة الغربية والجولان. مراسم التشييع كانت أشبه بتظاهرة وطنية كبرى، رفع المشيعون صور أبي الأمين وعليها بيت شعر من إحدى قصائده قال: من شدة حبي لبلادي لا أفنى وأموت، لكن أتجدد دوما أتجدد. وتلك الصورة علقت في البيوت العربية المحبة لزياد

0: والمؤيدة لدربه لعقود. ساد الصمت ولم تسمع إلا أجراس الكنائس وآيات القرآن. هيهات أن يصدق أحد أن زياد قد ترجل من دون أن يقول كلمته الأخيرة، لا في السياسة ولا في الميدان ولا في الثقافة.
1: ثالث يوم أنا كأني صحيت فجأة إنه أنا بلقبه، يعني كل الوقت ما كنتش قادرة أفهم شو اللي عمال يصير، ويمكن كثرة الناس اللي أجر العذاب بيت الأجر نفسه، الناس رايحة وفود رايحة وفود جاي، مش قادرة أفهم أو أستوعب. بس أنا بتذكر حالي باليوم الثالث كأنه
2: فهمت. فلما بلش يجي ناس وكثرة الاتصالات، بعدين فهمت انه كان في خبر بالتلفزيون والى اخره. خلال يعني نص ساعة كانت واضحة الصورة.
0: كان توفيق زياد في حياته بنظر كثيرين ملكا للجمهور، فزياد الشاعر رسخ بكلماته مراحل كثيرة في نضال شعبه، فتحولت تلك الكلمات إلى أناشيد رددتها حناجر الفلسطينيين في أيامهم الوطنية.
3: ما دامت في أرضي زهرة، ما دامت في وطني صخرة، ما دامت في الأفق سحابة، ما دامت في الأرض ترابة، سأعيش وأحيا.
0: وزياد القائد المحلي ساهم في إعمار مدينته على مدار 19 عاما في رئاسة بلدية الناصرة.
4: بعد ما ذهبنا طلعت البسكليتات السياسية،
2: ولما استلم رئيس بلدية الناصري كان أول هم لإله أنه أولادنا يتعلموا. لهذا السبب في 19 سنة اللي كان هو رئيس بلدية فيهن انبنت 19 مدرسة، كل سنة كان مقدس أنه لازم مدرسة تطلع في الناصري. وبهاي الطريقة التغت في طريقة الغرف المستأجرة، صار لكل حي ولكل منطقة مدرسة، وهذا كان بفضل وجوده وإصراره على تحصيل الميزانيات لبناء مدارس للناصر بشكل خاص.
0: في الساحة الجماهيرية كان لتوفيق زياد دور كبير في مختلف النضالات التي خاضتها الأقلية العربية في إسرائيل، وأبرزها أحداث يوم الأرض وإصراره على الإضراب، ومن ثم على إحياء ذكرى هذا اليوم.
5: يوم الأرض كان أخذ السنة الماضية في لجنة المكافحة. للأسف الشديد أنا ما كنت في ذلك الاجتماع. كان تحويل يوم الأرض إلى عيد، إلى عيد بدون الناس تعيط على بعض، تأكل حلو وتأكل قطين تأكل طمر، وبيطلعوا بيكنيك بيكنيك يوم الأرض. يوم الأرض هو اسمه يوم الأرض وليس عيد. نجحنا هذه السنة في إلغاء هذا التعبير عيد. يا عمي حتى اليوم بعد مرور 1400 سنة بكون كل الناس بتقول يوم أحد ويوم القادسية ويوم اليرموك، وبتقول الناس يوم تأميم القناة، وبتقول الناس يوم إعلان الفلسطينية.
0: أما في الكنيسة فقد دافع بشدة عن رؤيته السياسية التي تمثلت بحل الدولتين للشعبين.
6: أيها الإخوة والأخوات، نحن الآن في بيوتكم ونأمل أننا في قلوبكم أيضا. نحن جبهة عربية يهودية، برنامجنا الذي يقوم على أساس السلام العادل ومبدأ شعبين دولتين الذي يضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحق لاجئيه في العودة وإقامة

0: النظام الدولتي المستقل. كل الناس العقلانيين والراغبون حقا في السلام العادل، هذا هو البرنامج الذي يسعون إليه.
1: لم يكن توفيق زياد منافسا سهلا، لا في الساحة السياسية العربية ولا في الحلبة البرلمانية بشكل عام، لكنه كان يعرف الفرق الواضح بين تلك المنافسة والنقاط المشتركة الممكنة، وتمكن من خلق مساحات للمناورة السياسية والمناكفة.
2: كان اللقاء الأول شافني في المقهى تبع الكنيسة في فقط أعضاء الكنيسة، وشافني هيك قاعد وصاء سارح، يعني مش مركز بكل انت هيك بإيده مع حركة إيده، شو ماخذك يعني وشو بتفكر؟ والله بقول له أنا بفكر بهذا العالم بالكنيسة بهذا المحيط كيف بدي أقدر أسبح فيه. إلا بقول لي بدي أحكي لك القصة. تفضل. قال لي ملك إسبانيا كان بده يبعث يختار أدميرال يطلع رأس الحملة الاستكشاف تبعته، وكانت في تلك الفترة حملات ومحاولات استكشاف العالم الجديد أمريكا وغيرها، فدعا أدميرالات البحرين وأعطاهم بيضة وقال اللي بوقف البيضة بيطلع رأس الحملة. كل واحد حاول ما ضبط، أجا واحد خبطها كسرها وقفها وطلع رأس الحملة. وأنا بقول لك اللي بتشوفه احكي وكمل.
3: انطباع هو يعني يتعلق على اللي تسأله. إذا تسأل المعسكر السلام في هناك تقدير، وفي هناك تقدير بالنسبة لمساهمتي في حزب التي هو مؤسس على المشاركة بين اليهود والعرب، ومساهمته في تمكين تشكيل حكومة إسحاق رابين وبعد ذلك تأييد حكومة إسحاق رابين حتى الوفاة المؤلم سنة 94. ومن جهة أخرى المعارضين يذكروا الانتقاد والقطع الشعر التي هي بالنسبة للمعارضة إشارة لموقف ليس مقبول بالنسبة للمعارضة.
1: في المنزل وبين الأصدقاء كان يبحث عن مساحته الخاصة بقدر ما يتيح له الوقت لمتابعة شؤون الأبناء الأربعة والزوجة وكتابة الشعر.
4: بسبب انشغاله هو ما كانش موجود بشكل دائم، يعني أنا كنت بفضل أنه ما يكونش في هذا المحل بالمناصب اللي كان فيها ويكون معانا. أنا يعني بأحكي عن حالي، لأنه أنا زي أي بنت عادية أنا بحاجة لأبوي في مراحل معينة من حياتي، فأنا كنت أستفيد لها طبعا بهذا المحل. بقدرش أنكر يعني بقدر أقول طوبة لأمي اللي قدرت تكون اللي قدرت تفكر كتير جوانب اللي كان مفروض هو يفكرها، بس هي كانت كتير متفهمة لمحله. وأنا بقول دايما لو أنه يمكن أمي ما حملتش هذا الحمل عنه كان بعرفش إذا بوصل لهي المحلات أو إذا بيكملوا مع بعض بعرفش.
5: نتحدث نتشاور في قضايا كنت بحاجة أن أسمع رأيه كعائلة أو الأولاد طبعا. كنت أستنى اللحظة اللي يكون فاضي فيها عشان نقعد نتحدث، بس مش بتوجيهات ولكن بالتشاور، وهذا كان مهم إله ومهم إلي. أهم شغلة كانت بالنسبة إله خاصة أنه هو بغيب عن البيت نتيجة لإنشغالاته، مثلا لما يدخل على البيت حتى لما بيجي من القدس حتى لما بيجي من البلدية أول سؤال كيف الأولاد؟
6: أبو الأمين كان إنسان أولاً إنسان، ولكن كان كمان عنده عصبية في ارتباطات أولاده بحبه بحب وإلى آخره وكذا. كان كل ما يعني يلاقي برنامج أو يخلق وقت حتى ينزل وياهن على خط البحر على طبرية أو على حيفا أو على محلات التشغيل، ولكن ظروفه السياسية ظروف عمله

0: نص عليه وفرضها على الأولاد كثير من الأمور صعبة جدا.
1: أدرك الموت توفيق زياد قبل أن يتمكن من بناء بديل يواصل دربه بذات النهج الذي ترسخ في أذهان محبيه.
0: برأيي يعني هنالك فرق كبير بين عضو كنيسة وبين قائد. القائد قد يكون قائد حتى خارج الكنيسة هو قائد، وهي يستمد مكانته من الالتفاف الشعبي ومن المكانة الجماهيرية ومن الخاريزما ومن القدرة لقيادة الجماهير. هو ترسخ في الذهنية بيوم الأرض وقيادة الجماهير والمواجهة والجبهة وأشعاره الوطنية.
1: رحل زياد وبقي من يحاول تخليد ذكراه.
0: بلدية الشوامل أطلقت شارع الأصمة، بلدية السخنية أطلقت شارع الأصمة، بلدية أريحة، بلدية عرابي أخذت موافقة زوجته قبل أسبوعين على إطلاق شارع في عرابي على اسم توفيق زياد. فهذا إحياء لذكرى يعني.
2: على مهلي لأني لست كالكبريت أضيء لمرة وأموت، لأني لست كالكبريت أضيء لمرة وأموت، ولكني كنيران المجوس أضيء من مهدي إلى لحدي ومن سلفي إلى نسلي طويل كالمدى نفسي، وأتقن حرفة النمل على مهلي لأن وظيفة التاريخ أن يمشي كما نملي.
3: استمعتم إلى برنامج كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس، إعداد مها بدر، في الهندسة الإذاعية لياس مرجي. شكرا لكم على حسن المتابعة.
4: نلفت عنايتكم إلى أن هذا البرنامج معد.

0: مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس تمكسمها على الآخر.
1: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44.90 شيكل. بقلاوة لوزان 750 جرام 69.90 شيكل. غريبة لوزان 800 جرام 44.90 شيكل. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق. أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة
3: الله على الريحة. كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
2: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
6: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو.

0: مكانه أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو، حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل.

شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
1: أحذية زاهي صليبة
2: فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل اطلالي.
3: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
4: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
5: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز،
1: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: منار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
2: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
4: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحون طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: من مجموعة المشهداوي.

0: في مجمعات 7، تمرة ام الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد اضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عندنا
1: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل 90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل 90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل 90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحمله.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع شيرين يونس.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وإليكم العناوين. جرائم العنف تستفحل في البلدات العربية دون رادع، قتيل في الناصرة وثلاث إصابات بإطلاق نار في كفر يسيف. الشرطة تستدعي مدير منظمة سلام الآن للتحقيق على الرغم من كونه ضحية اعتداء لمستوطنين. وأزمة صامتة تعصف بقطاع الهايتك الإسرائيلي بعد قرار شركات تجميد التوظيف أو المغادرة إلى خارج البلاد. أهلا ومرحبا بكم. البداية مع جريمة القتل التي وقعت في مدينة الناصرة، حيث قتل رجل في الخمسين من العمر على أثر تعرضه لإطلاق نار في المدينة صباح اليوم، وأقرت الفرق الطبية وفاته في المكان بعد إخفاق محاولات إنقاذ حياته. وفي جريمة أخرى أصيب ثلاثة أشخاص بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهم إطلاق نار في بلدة كفر يسيف، نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. الزميل مبدا فرحات مراسلنا في منطقة الشمال ينضم إلينا لإطلاعنا على آخر التطورات. أهلا بك مبدا.
1: أهلا شيرين، سلامتك لجميع المستمعين. بالفعل يعني حوادث القتل والعنف في المجتمع العربي، نبدأ من مدينة الناصرة صباح هذا اليوم جريمة قتل أخرى ومقتل شخص يبلغ من العمر 50 عاما طواقم الإسعاف إلى المكان حاولت إنهاءه، ولكن للأسف يعني من محاولات إنهاءه بدأت بانتشار جوهرا على عن وفاته على الفور. بدورة الشرطة وصلت إلى المكان وبشرت التحقيق من الجريمة. وأيضا في قرية كفر يسيف صباح هذا اليوم حادث إطلاق نار وإصابة ثلاثة أشخاص بحسب يعني طواقم حيان، ده الإصابات كانت حرجة للغاية وإصابتين متوسطة. وأيضا من بين المصابين شخص من المجتمع اليهودي وهو مخمن، يعني كان يتواجد في القرية بصفة رسمية. حتى الآن يعني هذه المعلومات الأولية، ولكن يقف بجانب رئيس مجلس كفر يسيف المحلي السيد عصام شهادي أبو النعيم لديه جميع التفاصيل يعني، وبإمكانه يعني إطلاعنا على الموضوع. أبو النعيم، يعني للأسف إطلاق نار إصابة ثلاثة أشخاص، وهل من بين المصابين أيضا موظف في السلطة المحلية؟
2: أي نعم، اليوم صباحا الساعة 9 صباحا تم زيارة موقع بكفر يسيف من قبل شخصيات اللي هو مخمن من قبل المحكمة المركزية، مخمن من قبل شركة التأمين، مخمن من شركة المقاول اللي اشتغل في حينه بهذا المكان. جاءوا مع مهندس مجلس كفر يسيف سيد مجد سعيد، المستشار القضائي سيد طعمي عودي، للعيان يعينوا الموقع.

0: موظفين حكومة يهود. هم يهود جايين من المحكمة وجايين من شركة تأمين تفحص الموقع. أنا من هون بدي أطالب، وهي المرة رح أطالب وأقول كيف كل زملائي من طالب، أنا بدي الشرطة تهتم فورا في ضبط الجنا، والإمكانية موجودة. إحنا وين بدنا نوصل؟ موظف بطل يقدر يطلع من شغله يعمل عمله، مواطن مش قادر يطلع من بيته يقول وين حقه، محمد خطيب طلع يفرج الناس إذا أنا إلي هون يا عمي، السبب مش أنا في وقع إيش، مجرد موقف بين ناس تم الإطلاق النار عليه، وكمان مع الأشخاص اللي واقفين جايين يعينوا المكان حكم وظيفتهم حكم عملهم تيقوموا في عملهم بشكل مخلص. من هون بدك وجع؟ لا مش بس الشرطة العادية، لجهاز الأمن الداخلي، لجهاز الأمن الداخلي أي نعم يأخذوا الأمر لأيدهم ويعني يمسكوا الجاني بشكل فوري. بصيرش إحنا كل خمس دقايق في عنا حادث في بلادنا وقرانا العربية، كل خمس دقايق كل عشر دقايق في حادثة قتل وكأنه ما صارش إشي. لا يا عمي، إحنا بدنا ندير معنا أرواحنا، بدنا ندير معنا حناسنا على موظفينا على أهلينا، وبدنا نشد مع بعضنا تنعمل لأنه ضب السلاح من أيدي الناس الجنى اللي ما بتستاهلش تمسك السلاح. هون بطلب كمان مرة الشباك اللي بيقولوا له شباك، يا عمي اعملوا معروف، بكرة الفشك بوصل لبيوتنا كلنا، الحقونا والحقوا هذا الدم اللي عم بيكون عجل سدى حرام على كل نقطة دم بتنزل. بتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، بتمنى الشفاء العاجل انه يتم العلاجين بشكل فوري، وتم علاجين في مستشفى الجليل الغربي ابن عليا، يوصلوا لبيوتين سالمين وغلمين. وانت عمي هات نضب سلاح اللي مش مرخص من ايدين
1: نعم أستاذ عصام، يعني تقول يجب أن تأخذ الشرطة دورها، جهاز الأمن العام، نتمنى طبعا السلامة للمصابين. شو الخطوات الآن أنت من ناحيتك كرئيس سلطة محلية؟ مش أول مرة، مش أول جريمة ومش ثاني جريمة، وللأسف تطاول موظفي جمهور أحيانا منتخبي جمهور ومسؤولين وناس ما لهم مش علاقة. شو دور السلطات المحلية؟
0: دور السلطات المحلية إحنا نلاحق الأجهزة الأمنية، نلاحق السلطة، نلاحق الشرطة يأخذوا دورين على ما يجب. لك يا عمي أنا مش عم بقول مش مخدين دورين مش عم يشتغلوا، بس مش كما يجب. يعني ما بصيرش يضل وكأنه هالسلاح فالت بإيدين المجرمين. لما أنا بدي أعمل خطة عمل إنه أجي أنا أسحب السلاح من إيدين المجرمين، أنا بخفف الموضوع العنف والجريمة، بخفف الجريمة، بصيرش أنا معطي انفلات بهالسلاح بإيدين الناس. يعملوا برنامج عمل، يعملوا إمكانيات اللي نيجي إحنا قديش بالإمكان نسحب هاي السلاح اللي بيأذي يا عمي، وعم بقتل أهلينا، عم بقتل كل مواطن بإسرائيل. بطلت اليوم عربي يهودي، كمان كل اليهود وكل العرب هني بخانة واحدة إقبال هؤلاء المجرمين.
2: طب نعيم، طبعا احنا ضد العنف الجريمة بكل أنواع، ولكن يعني احنا نتحدث عن إصابة شخصين من المجتمع اليهودي، كيف بتشوف تعامل الشرطة وكيف التواصل معك مع بقية جرائم القتل اللي صارت؟
0: يا عمي بعده مش معروف إشي. أنا إسا باللحظة هاي شرفني المراسل منه قاعد كنت مع الشرطة وتحدثت في الموضوع وطلبتن بشكل واضح وصريح فورا اهتموا في الموضوع، وبحب اليوم أسمع منكم إنه بالفعل مسكتوا الجنا على كل الإمكانيات اللي بين إيديكم. أنتوا أصحاب الأجهزة الأمنية، أنتوا معاكم سلاح، أنتوا معاكم القانون، إحنا كرؤساء مجالس من طالب إحنا منساعد إذا منقدر، بس أنتوا أصحاب هذا المشروع اللي اسمه توقيف العنف والجريمة في مجتمعنا العربي، لأنه بطل على مستوى مشروع عربي فحسب، صار على مستوى كل مواطنين إسرائيل. الحقونا يا عم وديروا بالنا، عبالتوا علينا لأنكم أنتوا موظفين من شان تهتموا بهاي الشغلات.
2: يعطيك العافية.
1: فعلا
2: بدا متوكر حتى الان، واكد رئيس المجلس السيد عصام شادي بان احد المصابين من قريه كفر يثيب وهو موظف في السلطه المحليه، وايضا اصابتين من المجتمع اليهودي. سنتابع التطورات والتحقيقات في هذه
1: بدا في جريمه الناصره، في عندك شويه تفاصيل جديده اذا التحقيق
2: حتى الان
1: لانه في امتناع حتى الان كمان عن

0: حديث كمان في الناصر هيك مع الجهات اللي توجهها.
1: نعم بالفعل بالفعل يعني حتى الآن حتى شيرين يعلن عن هوية القتيل ولم يعني يتم ذكر اسم القتيل في مدينة الناصر. حتى الآن الشرطة تحقق في جميع الاتجاهات، لم تصل إلى أي مشتبهين أو معتقلين، وأيضا في قرية كفر ياسيف حتى الآن لا يوجد معتقلين. يعني الشرطة تحقق في جميع الاتجاهات في جميع جرائم إطلاق النار للأسف دون الوصول إلى جناح أو مشتبهين.
0: أشكرك جزيل الشكر من كفر ياسيف زميلنا مبدا فرحات مراسلنا في منطقة الشمال. شكرا مبدا، يعطيك العافية. السيدة شهيرة شلبي المديرة العامة المشاركة في جمعية مبادرات إبراهيم، أهلا بك سيدة شهيرة.
2: أهلاً يا هلا، أهلا فيك.
0: يعني مش ملحقين، لا عد جرائم، لا ضحايا، لا مصابين، شو الوضع عندكم؟ أنتوا كمان أنتوا بتتابعوا على طول وبتوصلنا بياناتكم وفيش حلول؟
2: طلع المتابعة مش حل، المتابعة عندها هدف واحد، أن تخلي القضية على الأجندة السياسية والأجندة الاجتماعية ما تنتساش للحظة، بس هي مش حل. الهدف من المتابعة أنه يصير في تحرك، والتحرك هذا مش عم بيجي، يعني مش عم بيساعد. يعني المجتمع العربي عم بيتحرك مرات وبعود بيهدى مرات. يعني شفنا احنا كل الثورة اللي صارت وكل الاندفاعية اللي صارت بشو اسمه بفترة مظاهرة سخنين، وبعدين صارت المظاهرة المشتركة اليهودية العربية في تل أبيب، صار في مظاهرة سيارات قبل كم من يوم، بس مش كافي، مش كافي. يعني احنا كمجتمع زي اللي يئسنا وبطلنا نثور على هاي الظاهرة، بس منعد ومنخاف ومنخاف أولادنا، وكل يوم بتروح على كل بيت بس بيحكوا لك مين انطخ، وطخوا على فلان، حتى لما بموتش حدا طخوا على فلان، وفلان سكر المصلحة تبعته، وفلان هاجر، وفلان بعرفش ايش. في نوع من اليأس تبع انه يصير اشي في الموضوع ومشكلة عن جد. انا بحكي لك اليوم كإنسان اللي بنشتغل في هذا الموضوع صرنا كتير سنين وعم نتابع كل قضية، ومنروح على الكنيسات ومنكتب فيها اوراق ومنشتغل مع القيادة العربية ومنشتغل مع القيادة اليهودية، في حالة يأس تامة. اللي انا اليوم بديت اشك ان الدولة معنية بالوضع اللي موجود.
0: بديت تشكي من جديد يعني؟ ولأنه أصلا الحديث
2: بأكد عشان
0: الحديث أكد الشك اللي يعني طول الوقت بالفعل بنحكى فيه. طيب شهيرة تحدثتي، كان في زخم، كان في، هل يعني ممكن أجل وقت نبلش نفكر بالبدائل بطرق ثانية؟ هل اللوم على القيادة كيف لازم نرتب أمورنا ونواجه؟ شو اللي لازم ينعمل بهاي الفترة؟
2: طلع في لوم على كم من مؤسسة، أوكي إحنا كل الوقت نحكي إن اللوم هو على وزارة الأمن الداخلي اللي هي وزارة الشرطة أنا بسميها، وعلى بن غفير وكل المؤسسة الموجودة حواليه وقيادة الشرطة الموجودة حواليه، مش عم تعمل شغلة أبدا، مش عم تعمل شغلة. يعني لما بتصير في مظاهرة بيعتقلوا العشرات، العشرات كان في مظاهرة ضد الحرب بحيفا، عشرات اعتقلوا. بكمية الشرطة اللي بتكون هناك بتعدي كل البلاد العربية وبتحميها من العنف والجريمة، يعني في شرطة مش إنه ما فيش، بس موصلوش بدنش لما في جريمة قتل بتشوفيش حدا،
0: أو حتى في شرطة وفي ملكات وفي ميزانيات قاعدة بتتحول من الخطط اللي مفروض للمواطنين العرب من خطة التقدم،
2: يعني عم تسرق مش عم تحول، عم تنسرق من المجتمع العربي، عم تنحط عند بين كبير مش عم بيعمل فيها ولا إشي للمجتمع العربي. هاي أول لوم. ثاني لوم هو علينا إحنا كمجتمع كيف نكتب جهودنا إنه نحارب هاي الظاهرة. بس في كمان إشي، يعني وين العائلات؟ لأن أنت لاحظ اليوم إنه أكثر الناس اللي متورطة في موضوع الجريمة هي الشباب. طب وين عائلاتهم؟
0: أهلهم.
2: طب أنا لما كأم أهلهم وين العائلة؟ لما أنا كأم أبو بشوف ابني ركب الجيب أسود بكبر بيت مع عجل مغنيسيوم، بعرفش قديش العجل يمكن بيشتري، بعرفش إيش، وين بسألش أسلم؟ صار في عنا زي كأنه إنه في عنا انتفاع من ظاهرة العنف والجريمة، وصار كل واحد اللي يمطعوش مع جاره بروح بيجيب له ابن عمه اللي مع المسلح، وكل واحد عنده مشكلة أرض ما بعرفش مع مين. في احنا كمان كمجتمع علينا مسؤولية، في عنا زي كأنه تراجع أخلاقي بكل موضوع العنف والجريمة وقيمنا، ولازم نرجع لإلها. لازم يكون فينا كمان برامج في المدرسة، يعني فرجيني مدرسة اليوم بتحكي عن جريمة القتل اليوم صارت في الناصري، حكي واحدة بتحكي عن شو صار في كفر ياسيف، أو عن أم الفحم اللي صار في أم الفحم. يعني ولا حدا مننا زي كأنه يعني من
0: يعني لا بالتربية ولا بالتعليم موجود الحديث، لا في البيت ولا في المدارس.
2: مضبوط، فيش عنا فيش عنا تثقيف للموضوع، فيش عنا معلمين بيحكوا على الموضوع، فيش عنا أهالي اللي بيحكوا على الموضوع، يعني لا عنا حراك جاهز.

0: جماهيري وشعبي، ولا عندنا تربية وتثقيف.
1: طب في ظل هذه الأوضاع المشكلة اللي فينا نوعا ما أو في شرائح منا، طبعا هي أساسها قد يكون أيضا أنه بسبب السياسات الممنهجة والمتعاقبة، المشكلة اللي بمتابعة الأجهزة المختصة، هل الحل هو مجرد أنه نغير من يقف على رأس الأجهزة؟ هل شو اللي لازم ينعمل الآن؟
0: تغيير من يقف على رأس الأجهزة هو كتير كتير كتير كتير مهم، لأنه لما بيكون في عندك حكومة ولما بيكون في عندك وزارة اللي معني تعالج القضية، فش بفكرش في أي حدا في المجتمع العربي ما بيكونش مبسوط، بيكون في عنده خطة، بيكون في عنده ميزانيات، بيكون في عنده فعل في الأرض الواقع. وكلياتنا كمان مؤسسات العمل الأهلي والقيادة المحلية والقيادة العامة القطرية راح تتعاون من أجل حل مشكلة الجريمة، بس ما فيش عندك برنامج، ما فيش عندك حدا اللي هو حاطط الموضوع على الأجندة.
1: يعني الجهات السياسية في هذه الحالة أنه تقف متفرجة ولا لا تشمل أجندتها أي توجه من هذا النوع عملي.
0: مضبوط، هاي مشكلة عويصة.
1: يعني بدنا نبقى في مراحل تشخيص وترتيب الأمور للأسف.
0: لا بس في عندنا كمان انتخابات كمان شوية، يعني بشهر 9 بيحكوا الانتخابات بشكل 9. فعندنا كلياتنا ونفقط هاي الحكومة وإحنا نجيب حكومة ونعمل حكومة اللي هي بتهتم في قضايانا، عندنا فرصة ومنا ندوعها يعني اليوم، وبعد شي كتير وقت، بعد في 3 أشهر للانتخابات، خلينا نكثف جهودنا حتى أن احنا نقدر نوصل قيادتنا بشكل تقدر تأثر على سياسة الحكومة.
1: صحيح، يعني على الأقل هذا الأساس والواجب تجاه مجتمعنا. أشكرك جزيل الشكر السيدة شهيرة شلبي المديرة العامة المشاركة في جمعية مبادرات إبراهيم، شكرا جزيلا لك.
0: يا هلا يا هلا، أهلين فيك.
1: طيب إذن بهذه القضية سنخرج إلى فاصل، بعده نكون في موضوع آخر لعل وعسى يعني تكون لدينا ربما أخبار أفضل، مع أنه يعني بطلع على النشرة مش أفضل إشي من ناحية الأخبار اللي جبنا لكم إياها اليوم، بدنا نتحمل فاصل وبعده نعود. بقوا معنا.

0: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق سخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
2: أنا بحكيلكو فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
2: في مكيف، في تورنادو انفرت.
4: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
5: في العيد كلنا عائلة كبيرة، وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم، كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وإنتوا الخير، بالتعاون مع جمعية أمانينا.
6: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس، محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
7: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: حقك كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
2: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: المنتصف مع شيرين يونس.
4: ثانية وعشرون دقيقة بعد الواحدة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. بعد ثلاثة أيام من عمليات البحث المكثفة في البحر قبالة شاطئ أشدود، عثرت فرق الإنقاذ صباح اليوم على جثمان الشاب المقدسي وائل سكافي وسط حالة من الحزن والأسى بين أهله ومعارفه، وهذا إلى جانب أنه كانت الفرق الطبية وفرق الإنقاذ عثرت على جثمان صديقه قبل أيام. السيدة حمامة جربان طبعا منقذة وسباحة، أهلا بك حمامة.
5: أهلا فيك
4: سيدي. يعني شاركتي كما دائما في محاولات الإنقاذ، أيضا كان عندك نوع من إرشاد لكل من تجند في هذه المحاولات، ولكن للأسف النتيجة كما يعني قلنا قبل قليل. نعم
5: صحيح الحمد لله. أول شيء يعني كنا نتمنى أنه يكون على قيد الحياة، ولكن كان الإشي معروف يعني بعد 3-4 أيام غريق، فكان صعب يعني مناطق كثير صعبة وشواطئ كثير غير آمنة في أشدود. الرؤية كمان صعبة كانت، ولكن بعد يعني 4 أيام كان معروف إنها الجثة راح تطفو لحالها وتطلع على سطح المية.
4: وهذا عمليا اللي صار.
5: صحيح.
4: طب تحكي لي أكثر بالفعل حمامة عن الظروف اللي سمعتي، طبعا حاولنا التواصل مع العائلة، صعب جدا الآن يحكوا شو اللي صار، وين كانوا، أنت معلوماتك عمليا عن هاي المنطقة.
5: أكيد أول شيء الله يرحمه الشاب، يعني إحنا كثير الصراحة يعني عملنا المستحيل إنه بيطلع الشاب عشان أهله ببلده عيلته أحبابه كله يعني يتريحوا، لأنه صعب كثير إنه يقعد 3-4 أيام بالمي ومفيش يعني مش مبين أثر لإله. بس قديش الإشي كان صعب، يعني الشباب اللي كانوا معه والشاب اللي غرق معه قديش الإشي صعب بالنسبة لإله، أليم وهو بيخرف بينا إنه كيف صار معه. لكن أنا يعني إذا لاحظته إنه يوم الأربعاء نزلت فيديو تحذير انه يوم الخميس والجمعة ممنوع حدا ينزل على البحر، اللي ينزل

0: يعني حياته راح تكون بخطر. وهي هي النتيجة إنه يوم الجمعة كانت حياة الشباب هاي بخطر، لأنه كان المعروف بهاي طبعا هاي الأيام كان رياح قوية جنوبية غربية، الشباب نزلوا بسحابات انجرافية رملية من أصعب السحابات اللي بالبحر. فالشباب اللي صار معهم إنه نزلوا ما بعد عدم تواجد المنقذين، الشط اللي شفناه غير
1: شط
0: آمن،
1: كان شط أصلاً مسموح فيه بشكل عام يعني؟
0: لا لا مش مسموح فيه، يعني هن بعاد عن نقطة المنقذين تقريباً على يمينهم 500 متر كانوا بيصبحوا على وين جنب كاسر الأمواج. فكثير الإشي هناك طبعاً صعب. يعني حكينا الشاب إنه نزلوا يصبحوا، طبعا الموج كان عالي، الرياح كانت قوية، فأجت موجة عليهم، حاولوا أن يرجعوا على الشط، ولكن فش يعني ولا مرة نقاوم الطيارات ولا مرة ولا بحياتنا لما ننسحب لعمق المية. فبحكي أجت موجي اختفى، بطلع ورايا اختفى سكافي بطل يبين. وعمليا هو بيحكي لي ان انا صرت بالهواء ومش عارف، يعني جري مش على الارض، مش على بحسش بالرمل يعني اشي، يعني سحبنا وبيحكي لي بهاي الكلمات يعني بالموت، كانه هو طلع مسكين واجوا ساعدوه يعني بعد ساعه ساعتين انه قاوم يعني وطلع لحاله. ولكن الشاب رحمه الله عليه ما قدرش حدا يساعده، كان الاشي يعني متوقع انه يختفي بهاي الطقس البحر معروف بهاي الأيام، إنه بعد ثلاث أيام ثلاث أربعة أيام يعني ماكسيموم إنه تطلع الجثة لحالها. عشان هيك أنا كنت أعطي تعليمات إنه فيش حاجة حدا يفوت على المية، فيش حاجة حدا يدور، إنه المساعدة منيحة إيد بإيد صحيح، والتقديم العمل خير، ولكن
1: نهاية كانت معروفة. عشان هيك
0: معروف الإشي لأنه أنا جيت أول يوم ما كنتش لأني عارفة فيش نتيجة، ثاني يوم جيت قرأت المنطقة وعرفت، ثالث يوم ما كنتش متواجدي، اليوم إنه الصبح أصريت إنه أطلع الساعة 5 الصبح لأني كنت عارفة حسب الطقس حسب الحم، لأنه المية ما كانتش مساعدة قبل يومين بارد المية، اليوم حمت الدنيا وساعدت الجثة إنها تطفو وتطلع على سطح.
1: طب هيك نصائح كالعادة حمام، بما أنه كمان بداية الصيف والناس بتروح، شو الأهم
0: أكيد
1: إشي؟
0: أكيد أهم شيء، أهم شيء يعني نصيحتي لكل عائلة، يعني أنتوا حياتكم مهمة، مش بس لكم كمان مهمة علينا، مهمة لأحبابكم أخواتكم عائلتكم. أهم شيء أنكم تعرفوا حالة الطقس، بتتواجدوا بشواطئ آمنة متواجد بها منقذين، تصبحوش بشواطئ مفتوحة، ممنوع من عن باتن، بدنا نراقب بالأعلام الموجودة، الأسود ممنوع من عن باتن ننزل نسبح، في رياح قوية، رياح شمالية غربية، أمواج، تنزلوش تخاطروش بحالكم، اصبحوا مع وجود المنقذين في ساعات الدوام. يعني المنقذين ببلشوا الساعة 7 للساعة 6، بعد الساعة 6 رجاء وخاصة بالليل ما حدا ينزل على البحر، لأنه البحر يعني متقلب.
1: صحيح.
0: إله ساعاته، إله وقته، إله الثانية، إله دقيقته، إله يعني بلاش خلص تنزل على البحر جداً. حتى لو شفت البحر يعني عالي تنزلش اقعد خد شم هواء انبسط، ولكن تخاطروش بحالكم، خاصة عند الأطفال لما يكون السحابات الانجرافية الرملية أخطر شيء راح تشوفوه بالبحر، يعني تنتبهوا على الأولاد لأنه الأولاد خفاف، تحاولوش تنزلوا بأشياء خفيفة اللي هي مثلا حدا بيلعب بكرة القدم بفرشة عجل مش مناسب، السطرة مش مناسبة، يعني بدكو
1: حذر الشديد يعني بالمجمل.
0: نعم. وعندكو ثقافة، عندكو توعية، معالم البحر مهم جدا لأن حياتكم بتهمنا، وأتمنى بس السلام والأمان للجميع.
1: بالتأكيد، نشكرك جزيل الشكر المنقذة والسباحة حمامي جربان، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: أهلا أهلا فيك، يسعدك. شكرا.
1: استدعت الشرطة المدير العام لمنظمة سلام الآن لأور عمحاي للتحقيق تحت طائلة التحذير، وذلك على الرغم من كونه ضحية اعتداء نفذها مستوطنون في الضفة الغربية خلال جولة ميدانية نظمتها الحركة، فيما لم يعتقل أي من المعتدين حتى اللحظة. سهرايم توفيم لأور عمحاي من كل، شلوم أخشاب، شلوم لأور.

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
3: بدون مقدمات، طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: ميو ميو موستي والمزي أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتي نايس تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لما

سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
5: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: المنتصف مع شيرين يونس.
1: ثانية وأربعون دقيقة بعد الواحدة، أهلا بكم من جديد. كشف تقرير اقتصادي أن ارتفاع كلفة الموظفين بسبب قوة الشيكل إلى جانب الحرب وعدم الاستقرار يدفع شركات الهايتك الإسرائيلية لتجميد التوظيف ونقل الوظائف إلى الخارج، بينما تبرر الشركات هذه الخطوة بأنها تأتي بسبب الذكاء الاصطناعي. أنس أبو دعابس زميلنا محرر الشؤون التقنية في راديو الناس ومقدم برنامج صوت التك، أهلا بك أنس.
2: أهلا بك شيرين.
1: يعني حجي قضية الذكاء الاصطناعي ولكن الواقع يقول غير ذلك، شو حجم الوظائف اللي بالفعل بده يخسرها قطاع الهايتك أو الناس اللي بدها تخسر وظائفها في البلاد بسبب هاي القرارات؟
2: صحيح، يعني عمليا للأسف الشديد هذه المرة أيضا الأخبار من عالم التقنية يعني لا تسر الكثير، خاصة يعني أننا نشوف يعني هذه الأخبار نوعا ما متلاحقة في الأيام الأخيرة، وأغلبها يتحدث حول تصريح للموظفين، وعادة تصريح جماعي ليس يعني إقالة عينية هنا أو هناك. هذا الأمر مثل ما ذكرت شيرين يعود إلى العديد من الأسباب، يعني إذا ننظر يعني بالنظرة العامة إلى كل السنوات الأخيرة منذ كل ما يخص أزمة القضاء في إسرائيل وما بعدها 7 أكتوبر والحرب وإغلاق المطارات، ومؤخرا فقط موضوع التغيير في سعر الشيكل مقابل الدولار، هذا كله عمليا يرفع من كلفة الموظفين في البلاد. يعني لنقرب الصورة للمستمعين، الحديث هو عمليا عن أن هذه الشركات هي عمليا تصدر خدماتها إلى الخارج، فهي بالتالي تبيع خدماتها بالدولار بينما تقدم المعاشات بالشيكل،
1: تدفع الرواتب بالشيكل.
2: صحيح، وهذا أمر طبعا جعل من كلفة الموظفين أعلى بأكثر من 20% فقط في غضون يعني الربع سنة الثاني في الأشهر الأخيرة. هذا بطبيعة الحال يعني يضاف إلى كل التحديات المتعلقة أيضا في الذكاء الاصطناعي اللي عمليا يعني يحوز على أكثر وأكثر مهام داخل عمل
1: يعني الشغلتين معا. طب بدي أسألك حتى هيك نرتب كمان أو نفوت بالتفاصيل، هل هاي أزمة إذا بدنا نحكي عن الجانب المادي في الموضوع والمالي، أزمة مؤقتة وعابرة أم إنه الخطة قد تكون أو الخطط بعيدة المدى؟

0: فيها يعني استمرارية للمدى البعيد لدى الشركات؟
1: يعني صراحة هذا يعني سؤال المليار ليس المليون. يعني حقيقة هذا الأمر شيرين يعود إلى الكثير من المتغيرات للإجابة عنه. من جهة يعني الشركات تحاول يعني بمساعي للضغط على الحكومة لتغيير الوضع الراهن على عدة أصعدة. من جهة هناك مطالبة بدخول بنك إسرائيل إلى كل ما يخص سعر صرف الشيكل مقابل الدولار لي يعني سد هذه الفجوة الكبيرة التي عمليا لا يرى لها يعني نوع من النهاية في الفترة القريبة. من جهة بالمقابل نسمع عن كمان شركات التي عمليا تهدد بنقل خدماتها من البلاد إلى أماكن أخرى. يعني فقط اليوم سمعنا عن شركة ويكس عمليا تعلن عن تسريح أكثر من 800 موظف. هذا يعني يضاف إلى المئات اللي تم إقالتهم فقط قبل أيام في شركة ميتا في فرعها في تل أبيب كجزء من عمليا كل التسريح في شركة ميتا فيسبوك عالميا. يعني هذه الأخبار تحاول الضغط على الحكومة لتتدخل في هذا الأمر. لا ننسى شيرين أنه عمليا سوق الهايتك هو سوق دولي وعالمي، بمعنى أنه الشركات تقارن عمليا الموظفين بين كل الدول. عمليا الموظف الموجود في الولايات المتحدة اليوم أصبح أرخص من الموظف في تل أبيب، وهذا طبعا كله يجعل
0: الموظف الإسرائيلي بات غاليا.
1: صحيح، يعني في بشكل كبير جدا. يعني هذا أمر لم يكن معهود في السابق. يعني كنا نعتاد أنه الموظف فقط الآسيوي في الهند أو يعني سابقا في شرق أوروبا هو الذي كان أرخص من الموظف الإسرائيلي من حيث التكلفة. أما الآن الحديث أصبح يعني حتى على الموظف الموجود في سيليكون فالي في الولايات المتحدة أصبح أرخص. وطبعا موضوع الذكاء الاصطناعي أصبح حجة، يعني عمليا كثير من
0: بس
1: الشركات.
0: بس لأي مدى أنس يعني حاليا حجة؟ بس قديه ممكن بالفعل أنه نموذج التوظيف يعني بده يتغير بسبب الذكاء الاصطناعي بالهايتك؟
1: بدون شك هو يعني يعني تغير بشكل كبير حتى في السنتين الأخيرتين. من جهة نرى أنه الكثير من الوظائف يعني جزء منها لم يعد له داعي في يعني بداية من مهام متعلقة في كتابة الكود وحتى مهام إدارية التي أصبحت عمليا يعني تضم في داخل الطاقم الواحد داخل شركات الهايتك إلى أكثر موظفين تحت ذات الإدارة. ولكن بالمقابل شيرين هناك العديد من الفرص، وهذا أمر أيضا يعني لابد من التنويه له على مستوى الطلاب اللي الآن هم موجودين في التعليم في أمور الهندسة والبرمجة. إحنا بنشوف اليوم تغيير في الوظائف، هذا لا يعني فقط قلة الوظائف، هذا يعني تغيير التركيبة التي تبحث عنها الشركات. بنشوف اليوم العديد من الوظائف المتعلقة في الذكاء الاصطناعي لم تكن سابقا. هذا أمر بحاجة إلى يعني الكثير من التغييرات كمان على المستوى الأكاديمي كمان على مستوى المهارات التي فعلا. وهذا أمر يعني بحاجة إلى وقت إلى حين أنه سوق الموظفين وسوق الباحثين عن العمل يكون يعني قد تجهز لهذه التغييرات. لكن الأكيد أنه احنا بنشوف يعني هذه الموجات من التسريح ومن تغيير يعني بنية الموظفين في الهايتك تتغير بين فينة وأخرى. هذا تغير في فترة الكورونا وتغير في فترة يعني الأزمة الاقتصادية التي سبقتها. الآن نحن يعني في خضم كل ما يتعلق في الذكاء الاصطناعي وتغيير الدولار مقابل
0: تغييرات جديدة. صحيح
1: فعلا. وهذا أمر يعني لابد من يعني التوقع أنه الحكومة أيضا يعني يكون فيه لها دور أكبر مما هو عليه في الفترة الحالية. ولكن مع وزير مالية يعني عمليا يفضل أن تذهب أموال الضرائب إلى أماكن أخرى، قد يكون هذا الأمر صعب أنه نشوفه في الأشهر القريبة
0: للأسف. زميلنا أنس أبو دعابس محرر الشؤون التقنية في راديو الناس ومقدم برنامج صوت التك، شكرا جزيلا أنس. شكرا.
1: شكرا لك.
0: الموظف الإسرائيلي بات غالي الثمن، وكل الأوضاع الآن يعني كما ذكر أنس قابلة للتطور والكثير من التغييرات في سياق ومجال الهايتك. غادر طلبة مدرسة التسامح الثانوية في أم الفحم قبل أيام إلى

0: مدينة لوس أنجلوس الأمريكية للمشاركة في مسابقة الروبوتيكا الدولية، حاملين معهم اسم مدرستهم وبلدتهم وطموحات كبيرة تمتد بعنان السماء. ناصر محميد رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الأخوة والتسامح بمدينة أم الفحم، أهلا بك أستاذ ناصر.
1: مساء الخير لك أكثرين ولجميع المستمعين.
0: كيف شعوركم هيك وبعثين أولادكم أو عدد هيك من أولادكم في هالوفد للمشاركة في هالمسابقة؟
1: صراحة هاي مسابقة بكل فخر واعتزاز، احنا فخورين بطلابنا في مدرستنا. طبعا مدرسة التسامح هي مش جديد عليها مشاريع زي هاي وإنجازات، ولكن هذا إنجاز سابق تاريخي على مستوى البلاد وعلى مستوى الوسط العربي، فهذا فخر لنا وعلى أمل إنه أولادنا يعبروا بعد دورة، وهناك نتأمل إنه يكون اكتشاف لأحد الطلاب ويوقفوا عالميا
0: إن شاء الله. بيوصلكوا هيك أخبار منهم؟ قديش رح يقعدوا؟
1: هم رح يقعدوا لحد 10 أيام، من المفروض 3-4 شهر يكونوا بالبلاد تالمين غانمين إن شاء الله.
0: وشو بخبروكم عن التجربة هاي كونهم كما تقول من يعني الأوائل في المجتمع العربي اللي بيشاركوا؟
1: يعني صراحة إحنا هو مش جديد علينا هاي الدورة، وهاي الدورة هي صارت 3 سنين في مدرسة التسامح. إحنا تعبنا عليها في هدوء تام، كنا في مسابقات محلية وعبرنا مراحل جدا متقدمة، فأولادنا جاهزين للمسابقة وعلى أمل إنه يعبروا بعد شلاف إلى على على إحنا بنقول إنه لما جهزنا الطلاب جهزناهم على أساس إن يكونوا جاهزين مهنيا ونفسيا، واللي جهز الطلاب طبعا أنا بدي أخص بالشكر شخصين بالإضافة للباقين بعد ما أنا أشكر الجميع. هم الأستاذ نعمان زعبي والأستاذ عبد زعبي، هم شخصين إلهم كل الشكر والتقدير اللي جهزوا طلابنا لمسابقة مشرفة مثل هذه.
0: طيب أخيرا أسألك هيك باختصار، المدرسة جاهزة؟ عادة الروبوتيكا مش يعني مساق اللي موجود بكل المدارس، وكيف الوضع عندنا بالبلاد وبمدارسنا العربية؟
1: طبعا في تقصير في بعض المدارس، احنا كنا جاهزين نعم. المخشير الروبوتيكا أو الجهاز تم تصنيعه على أيدي طلاب مدرسة التسامح، هاي طبعا مش كل طلاب بيقدروا على هاي على هذا الإنجاز. الروبوت هم ياخذوا من عندنا من هون، هم صنعوا، احنا مدرستنا جاهزه، ومدير مدرستنا هو متخصص حاسوب، فمن هون بلشت الفكره اساسا انه نعمل ابداع بيكون اكتشاف من مدرسه التسامح لطلاب عالميا من ضمن هاي المشاركه.
0: يلا نتمنى لهم النجاح والعوده السالمه والامنه، وبدنا نشكرك استاذ ناصر محميد رئيس لجنه اولياء امور الطلاب في مدرسه الاخوه والتسامح بمدينه ام الفحم. شكرا
1: لكم، وشكرا لكل من تابعنا في مسيره مدرسه التسامح، وبدي اخص بالشكر للجنه اولياء امور الطلاب اللي قامت على ثقه الشخصي في تمويل معظم اكثر من 80% من مصاريف، وهذا مشروع كلف فوق ال 120,000 شيكل.
0: يعطيهم يعني الف عافيه، وشكرا لك أستاذ ناصر،
1: بالتوفيق.
0: على الأقل ننهي هذه الجولة الإخبارية وهذا المنتصف يعني بقعة ضوء من مجتمعنا العربي. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف، ونشكر الزملاء في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الهندسة الإذاعية لياس عبد الملك، في التنسيق والإنتاج ماجي علوطي، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. في أمان الله وحفظه.

تقريبا دقيقة. الخوارزميات. كثيراً ما نسمع مصطلح الخوارزميات في البرمجة والحاسوب والهواتف الذكية. فما هي الخوارزميات؟ الخوارزميات هي نوع من الإرشادات والتعليمات المتبعة لحل مسألة أو مشكلة ما في مجال البرمجة والحاسوب. وقد سميت الخوارزميات بهذا الاسم نسبة إلى من

0: ابتكرها، وهو العالم محمد بن موسى الخوارزمي. ويعتبر الخوارزمي واحداً من العلماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم العلوم المختلفة، وكانت مساهماته تصب في مجال الرياضيات والجغرافيا وعلم الفلك، وكان أبرزها في مجال الجبر وعلم المثلثات.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين.
4: أحذية زاهي صليبة.
5: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
9: مستعدون لتجربة قيادة مميزة؟

سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: بندورة فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة لمعة لكل إطلالي.
0: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة.

عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما ظهر اليوم بجروح خطيرة وغير مستقرة إثر تعرضه لصاعقة كهربائية في بلدة الرامي بمنطقة الجليل، ما أدى إلى فقدانه الوعي وتوقف قلبه وتنفسه، حيث هرعت الفرق الطبية إلى المكان وباشرت على الفور بعمليات إنعاش مكثفة للمصاب. قتل صلاح زعبي البالغ من العمر 63 عاما صباح اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة جبل حمود بمدينة الناصرة، وأكد المسعفون بعد محاولات فحص أولية إقرار وفاة الرجل في المكان متأثرا بجراحه البالغة، وبدورها فتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة. في جريمة أخرى، أصيب 3 أشخاص بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهم لإطلاق نار في بلدة كفر ياسيف، واستدعيت على وجه السرعة الفرق الطبية وباشرت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشفى لاستكمال تلقي العلاج الفوري. وأفادت مصادر محلية بأن المستهدفين كانوا ضمن طاقم مهني وصل إلى المكان لتنفيذ مهمة تتعلق بملف قضائي. في حديث لراديو الناس، دعا رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي عصام شحادي الأجهزة الأمنية بالوصول إلى الجناة في هذه القضية وفي غيرها من جرائم العنف التي تضرب المجتمع العربي.
1: ما لحقوش يوقفوا الشباب في الموقع، بدقائق قليلة جدا تم إطلاق النار عليهم من بعد أمطار من شخص اللي مش معروف مين. في 3 إصابات، في إصابة قوية، في إصابتين لموظفين حكومي يهود. أنا من هون بدي أطالب، أنا بدي الشرطة تهتم فورا في ضبط الجونة والإمكانية موجودة. إحنا وين بدنا نوصل؟ موظف بطل يقدر يطلع من شغله يعمل عمله، مواطن مش قادر يطلع من بيته يقول وين حق. بصيرش احنا كل 5 دقائق كل 10 دقائق في حادثة قتل وكأنه ما صارش اشي. لا يا عمي، احنا بدنا ندير معنا ارواحنا، بدنا ندير معنا حناسنا على موظفينا على اهالينا، وبدنا نشد مع بعضنا تنعمل لانه ضب السلاح من ايدي الناس الجنى اللي ما بتستغلش تمسك السلاح. يعني ما بصيرش يضل وكأنه هالسلاح فالت بايدين المجرمين. لما انا بدي اعمل خطة عمل انه اجي انا اسحب السلاح من ايدين المجرمين، انا بخفف الموضوع العنف والجريمة. بصيرش انا ما اعطي انفلات بهالسلاح بايدين الناس.
0: أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الأركان يال زمير اقترح في نقاش أمني مهاجمة مبان في بيروت ردا على تهديدات المسيرات المفخخة التي تطلق من لبنان. وميدانيا، أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بإصابة مبنى في المطل جراء سقوط مسيرة مفخخة دون وقوع إصابات بشرية. وقبل ذلك كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن طائرة مسيرة انفجرت في منطقة تنتشر فيها قوات الجيش جنوب لبنان مؤكدا عدم وقوع إصابات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران سيكون إما عظيما وذا معنى حقيقي أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. كما أكد أن أي اتفاق جديد مع إيران سيكون النقيض الكامل للاتفاق النووي الذي أبرم خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وصفت ترامب الاتفاق الموقع في عهد أوباما بأنه كارثة، مدعيا أنه منح إيران مسارا مباشرا ومفتوحا نحو امتلاك سلاح نووي. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بشأن مضيق هرمز ما زال غامضا في ظل غياب تفاصيل واضحة بشأن آلية تنفيذه ومدى استمراره، وهو ما يعني أن عودة الملاحة الطبيعية قد تستغرق أشهرا. إلى ذلك، أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بوجود فجوة واضحة بين ما يتداول في الإعلام الأمريكي وما يتم تداوله بشأن قرب التوصل إلى اتفاق، معتبرة أن الروايات المطروحة لا تعكس صورة موحدة للمفاوضات. وبحسب ما أورده الإعلام الإيراني، فإن مسودة التفاهم الحالية تتضمن بنودا لوقف الحرب على الجبهتين الإيرانية واللبنانية، إلى جانب فتح مضيق هرمز والموانئ الإيرانية بشكل تدريجي خلال 30 يوما. وإلى أحوال

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. في وقت عم تتزايد في تحديات داخل المؤسسات التربوية وعمليا تتعقد في احتياجات الطلاب بين ضغط نفسي متصاعد لأجل الكثير من العوامل والظروف اللي بتفرض نفسها على واقعنا، المدارس عم بتلاقي نفسها أمام أدوار تتجاوز التعليم، وبالمقابل الأهالي أيضا عم بيلاقوا أنفسهم في مواجهة أسئلة يومية كتير مرات ما في إجابات جاهزة إليها. في ظل هذا الواقع يبرز الحديث المتكرر عن الشراكة التربوية وأهميتها، وهذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. على كرسي المختص تجلس نسرين حمصي جبرين، مستشارة تربوية مرشدة في مجال العائلية والوالدية في الخدمات النفسية الاستشارية ومعالجة للطفل والعائلة. أهلا وسهلا فيك نسرين.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: يعني إحنا هيك عم نحاول من زمان ننسق أوقاتنا، ونشكر الله أنه هيك زبطت وأخيرا نلتقي في هذا العدد من برنامج المختص المفيد. أنا بعتقد أنه موضوع غاية في الأهمية، اليوم رح نخوض في كل تفاصيل، ولكن ما قبل نسرين، إحنا دايما بنحب نعرف المستمعات والمستمعين عن الضيف أو الضيف اللي راح يرافقن صوته وترافقن أيضا مقولته ورسائله بهاي الحلقة. كيف بتحب تعرفي عن نفسك إضافة للتعريف المهني اللي أنا ذكرته؟
1: طبعا في البداية هيك بتوجه بالشكر للاستضافة هاي، وطبعا بالذات عبر منصة زي راديو الناس اللي هي بالنسبة لنا عن جد منصة بتشرفنا كتير في مجتمعنا، عم نشوف مساهمتها الكبيرة والواسعة بالذات في كل ما يتعلق في القضايا اللي هي جوهرية في مجتمعنا، إذا كانت التربوية الاجتماعية السياسية على كل الأصعدة. فشكرا لك عفاف، وبالذات معك كمان بشكل خاص.
0: شكرا شكرا، وأنا دايما بشرفنا نسرين.
1: إيه هيك تمام. بالإضافة للأشياء اللي انت ذكرتيها بالنسبة للتعريف الوظيفي تاعتي، طبعا أنا جاي من مجال اللي هو الاستشارة التربوية، سنوات عديدة في هذا المجال، وبشكل خاص بما أنه إحنا اليوم رح نتركز في موضوع الشراكة التربوية ما بين الأهل والمدرسة، أنا بالإضافة لكوني مستشارة أنا إلي سنوات كمان طويلة في مجال عملي بموضوع الإرشاد، موضوع العائلة والوالدية اللي هو ضمن الخدمات النفسية الاستشارية في شافي.
0: طب نسرين، يعني أنا كمان شهادتي يمكن مجروحة، أنا كتير بوثق بمهنيتك ورسائلك، وهيك في عندك باع طويل وسنوات متراكمة في العمل في هذا المجال، ويمكن اليوم هيك بخلي هالرسائل اللي بدنا نبثها كتير تكون حقيقية وشفافة أيضا من خلال عملك مع مختلف الشرائح. بداية لما عنوننا هاي الحلقة بالشراكة التربوية، خلينا نوضح لما بنذكر هذا المصطلح شو قصدنا، كيف بنعرف الشراكة التربوية؟
1: خلينا نعرفه المصطلح في من حلة الأدبيات، كيف بيتم تعريفه لما بنحكي إحنا شراكة تربوية. إحنا بنحكي عن مصطلح جدا فضفاض واسع جدا، كتير بحاجة لأدويات وأليات نصل لمرحلة بنسميها الشراكة. طبعا خلال إحنا المحادثة اليوم تعيدنا رح نتطرق لهذه المستويات وكيف نصل لهذا المحل اللي إحنا بنطمح له. ففي البداية الشراكة التربوية هي تعريفها كالتالي، إنها هي علاقة تعاونية على مستويين، المستوى الفردي مع الأهل، لما احنا بندعي اهل بشكل مباشر باجل قضية طالب او طالبة، او على المستوى التنظيمي احنا كمدرسة كيف بنتعامل مع الاهل ومجموعات الاهل ضمن البرامج المتعددة او الاشياء اللي احنا بنتواصل باليوم يوم فيها مع الاهل او على مدار السنة. فهذه المسؤولية احنا بنسميها مسؤولية مشتركة بين هدول الجهتين اللي هن اهم مؤسستين في المجتمع، اللي هن المدرسة والاهل، اللي هن بيقوموا في بناء الانسان.
0: صحيح.
1: فإحنا بنحكي عن سنوات طويلة اللي بدنا نحاول من خلالها نبني مسار أو سيرورة تربوية للطالب اللي هي ما تقارب 15 سنة. إحنا اليوم نشوف الطلاب بفوتوا في جيل مبكر على المدرسة بالحضانات بالروضات، وبعدين الانتقال للمسارات المختلفة الابتدائي الإعدادي الثانوي. فهاي السنوات هي

0: مش بس مجرد سنوات، لا، تزويد الولد بالمعرفة وتطويره من الناحية الذهنية، احنا نكون في بناء انسان بكل معنى الكلمة.
1: صحيح صحيح.
0: فهذا هو بتطلب منا بالفعل انه احنا نطلع عليها، على انها هاي ثقافة عمل مستدامة وعملية ديناميكية اللي بتتطلب منا يكون في توافق بيناتنا احنا الجهات المسؤولة التربوية في هذا الاطار.
1: وقديش مهم هذا التوصيف، انه يعني عم نحكي في نهاية المطاف على بناء انسان نسرين، وهو فعليا كذلك داخل هاي المساحة المشتركة والشراكة التربوية اللي حكينا، مع الأسف مرات بصير في خلل، مرات هيك الأمور بتتعثر. فهون بدي أسألك نسرين، ليش الشراكة التربوية ضرورية وحتمية مثل ما احنا ذكرنا في افتتاحية هذا اللقاء؟
0: نبلش من الفرضيات الأساسية اللي احنا منآمن فيها، ليش احنا منشوفها بالفعل حتمية. بدأنا نطلع على كل موضوع انه اهم شيء نآمن احنا من محلنا كمؤسسات تربوية انه الأهل هن الأوصياء الطبيعيين على أولادهن. يعني احنا بنحكي مع ولادة كل طفل، في عنا ولادة والد، ولادة والد، والدي، فهدول هن المسؤولين على أولادهن من ناحية في كل قضية عملية تنميته، تطويره، متابعته، كل الاشياء اللي هن لازم يقوموا فيها من ناحية. الأهل بتحولوا لشركاء، اوكي، والمدرسة كمان شريكة في اللحظة الولد لما بفوت على المنظومة التعليمية. احنا اليوم بنشوف مقارنة مع سنوات سابقة، احنا اليوم بنشوف طبعا نتيجة كمان تغيير في ظروف الحياة، خروج المرأة للعمل، الأوضاع الاقتصادية، اليوم حتمت انه كمان الولد يفوت في جيل مبكر على المؤسسة التربوية، فباللحظة الولد بفوت فيها او الطفل على المؤسسة التربية تحولوا في هاي اللحظة الجهتين هني لشركاء. طبعا احنا بدنا نحكي طبعا اسا عن مش بس انه كيف عمليا هاي الشراكه بدنا اياها تكون موجود بشكل اللي هو فعلا يضمن للولد التطور بالمسار اللي احنا من امن المفروض انه يكون موجود المسار الصحيح.
1: والاجابه على سؤال الكيف نسرين، يعني هيك يعني الخطوات الاساسيه لهاي الشراكه ومبادئها الاساسيه كيف بتنظري لهن؟
0: اوكي، هيك بس اضيف كمان شغله عفاف، اللي هي كمان احنا مهم جدا ناخذ بعين الاعتبار الابحاث العلميه والادبيات لايش بتصير، يعني كلها تثبت يعني عبر كل الزمان انه كل ما كان في شراكة تربوية اكتر كل ما انعكس على الولد في عدة مجالات. نعم طبعا من الناحية التحصيلية كان تحصيله افضل، بابعاده عن السلوكيات الخطرة، الحالة النفسية، تعزيز انتمائه للمجتمع، فكتير من الاشياء لا شك انها لها انعكاس ايجابي في حالة انه فعلا انه كانت العلاقة اكتر فيها قرب واكتر في انسجام ما بين هدول المؤسسات.
1: وفكر انسجام هون كمان كلمة اساسية ومفتاحية طبعاً. في هاي العلاقة طبعاً. الخطوات الأساسية أو المبادئ الأساسية اللي بتشوفيها فعليا بتحقق هاي الشراكة التربوية نسرين؟
0: طبعا المبادئ الأساسية هي تعتمد على كتير، أول إشي إحنا يعني عمليا بتقسيم الأدوار بيناتنا جدا مهم، يعني كتير مرات بصير عنا تداخل بالأدوار، يعني هون كل طرف كل شريك، فكل ما توضحت الأدوار أكتر كل ما إحنا كنا في أقل من التصادم، وكل ما إحنا كنا عمليا أكتر فهمنا كل واحد فينا كمان شو واجبه وشو حقوقه. فحسب رأيي إحنا لازم كتير مهم نشتغل على موضوع تقسيم الأدوار بيناتنا في البداية وتكون واضحة للطرفين. تصور تبع الأهل بشكل عام إنه المدرسة هي المحل اللي بيكون في تعليم الولد وتلقينه وكمان تربيته.
1: أيوة.
0: أوكي. وممكن كمان المدرسة بالمقابل اللي هي بتتوقع كمان من الأهل إنه الأهل يكملوا هذا المسيرة اللي هي بتتضمن هدول المسارين اللي إحنا مسميه التربوي والتعليمي. طبعا هنا كمان مسارات تانية إحنا بدنا نآمن فيها، اللي هي المسارات الاجتماعية، المسارات التربوية والقيمية والأخلاقية، كلياتها متداخلة في بعضها. فهنا ما في عندي أنا بس مسؤولية كأنه أنا عم بزتها على طرف، إحنا طرفين مع بعضنا إذا قمنا في هاي العملية التكاملية مع بعضنا، قمنا بتقسيم الأدوار بالشكل الصحيح بدون إلقاء اللوم أو المسؤولية على طرف واحد. ده أشبع عفاف هنا العملية التربوية عن جد أو هي الشراكة في العلاقة الزوجية.
1: على فكرة هي كتير شبيهة
0: جدا جدا، يعني كمان بتقسيم الأدوار ما بين الأم وبين الأب. فما بنقدر إحنا ننكر في تغييرات صارت عنا في مجتمعنا بشكل خاص، في مجتمعنا العربي كمان، في الأدوار، في تبادل الأدوار. يعني في البداية إذا بنطلع، يعني بدي أستعرض شغلتين هنا. واحد إنه حتى العلاقة في السابق ما بين المدرسة وبين الأهل كيف تغيرت على مر الزمان. يعني على بالألف وتسعمية ما قبل الألف وتسعمية كانت العلاقة جدا واضحة، كانت في إقصاء لدور الأهل. بالمثل العربي تبعنا المعروف اللحمات والعظمات.
1: أيوة الكل لحمات وإلا العظمات. أيوة صح
0: بالضبط. فكان إقصاء تانا. فكان كمان الأهل في حالة تجنب إنهن يكونوا في تار خلاص مركنين عليه. تنسوش كمان
1: ونعطي يعني إقصاء ونعطي صلاحية كاملة للمدرسة كمان.
0: صلاحية كاملة ومطلقة. هذا ما بحكيش إنه ما كانش فيه كمان مرة تكون حالة من العدائية. طبعا مرات تكون في مواقف اللي فيها يكون في صراعات اللي هي جدا صعبة ما بين الأهل وبين المدرسة. بس المعظم كانت إحنا مطمنين ومركنين. تنسيش كمان الأهل كانوا من ناحية مستوى تعليمي هني أقل. فهني يركنوا على الشخص اللي هو بيفهم أكتر بيعرف أكتر. فإحنا عنا ثقة فيه. طبعا على مرور الزمن إحنا بنشوف إنه هاي اتغيرت. يعني بين 1900 إلى 1980 صار يفوت مفهوم إحنا بنسميه الانفورمينج أكتر. يعني المدرسة تقوم في دور الإعلامي للأهل. يعني إعلامهن حتلنتهن إطلاعهن على بعض الأمور اللي بتحدث مع ابنهن أو على مستوى المدرسة. بس بعدها العلاقة إحادية هنا. بين 1990 لل 2010 صار في إشي إحنا بنسميه أكتر انخراط. يعني للأهل يفوتوا في أدوار في علاقة بنسميها ثنائية. بس بعد المدرسة هي اللي بتكون في الدور القيادي. طبعا في اليوم في العصر الحديث بين 2010 لليوم احنا بنشوف طبعا في بعض المدارس اليوم بنسميها اكتر بتآمن في الشراكة وبتطبقها بشكل عملي. اللي احنا بنشوف عن جد في توازي في العلاقة ما بين الاهل ما بين المدرسة وبين الادوار التربوية. انا عرضت هاي الاشياء اذا بالمقابل بناخد ما بين دور المرأة ودور الرجل في التربية. يعني اذا الام والابو يعني كان كمانات بالمره بالزمانات
1: كمان بدي اقوله كمان هاي العلاقه والصلاحيات والادوار تغيرت على مر الزمن.
0: تغيرت كليا وهذا كله بالداخل مع بعضه. فهذا بيأثر. يعني اليوم لما الرجل بيكون بإلقاء المسؤولية والمهمة على المرأة والمرأة اليوم تخرج للعمل هي زيها يعني الشريك زيها زيه. فهون لازم نبدأ نبلش من جديد نقسم بيناتنا المهام. اللي نشوف إنه هذا تقسيم المهام هون نفس الإشي المدارس مع دخول كتير طبعا تغييرات وعوامل اللي هي أثرت على طبيعة هاي الشراكة رح نتطرق لها يعني
1: صحيح.
0: لاحقا
1: صحيح. طيب معناته نسرين هيك نطلع لفاصل قصير. بعد هذا الفاصل طبعا رح نتطرق للكثير من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع غاية في الأهمية. نتحدث طبعا عن الشراكة التربوية وعن هذه الأدوار المختلفة اللي طبعا يعني إذا كانت واضحة وسليمة ربما لا تحدث خلل في هذا الموضوع. نخرج إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم هذا العدد من برنامج المختص المفيد.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
3: أحذية زاهي صليبة
4: بدون مقدمات. برازي لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: مستعدون؟

سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة.

0: المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة، أعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: بالمختص المفيد مع عفاف شيمي.

0: عدنا ونواصل معكم في هذا العدد من برنامج المختص المفيد تحت عنوان الشراكة التربوية. على كرسي المختص في هذه الحلقة ترافقني نسرين حمصي جبارين، المستشارة التربوية المرشدة في مجال العائلية والوالدية في الخدمات النفسية الاستشارية والمعالجة للطفل والعائلة. عن جديد أهلا وسهلا فيك نسرين.
1: أهلا وسهلا فيك عفاف.
0: يعني هيك كتير تطرقنا لأمور يمكن جوهرية في الجزء الأول من هذا العدد، وحكينا بشكل مفصل عن الشراكة التربوية، تعريفها، مفاهيمها، أسسها ومبادئها، وليش هي ضرورة حتمية فعليا. خلينا نربط شوي الأمور أكثر بمجتمعنا نسرين. يعني اليوم إذا بسألك شو بيميز المجتمع العربي بما يتعلق بالشراكة التربوية؟
1: سؤال في غاية الأهمية وبالفعل جدا مهم. نتطرق إيش بحدث في مجتمعنا فيما يتعلق. طبعا أنا ذكرت الحقبة الزمنية والتغييرات اللي صارت، وأكيد لا شك هذه كمان صارت في مجتمعنا مع تنسميها تفاوت في كل ما يتعلق في موضوع. فممكن كمان إحنا الشراكة التربوية في مجتمعنا انعكاسها يكون حسب الحقبة الزمنية اللي ذكرتها تنعكس. يعني مثلا لا شك في بعض مدارس عنا ممكن يكون على مستوى أفراد اللي هن المعلمين أو مستوى سياسة المدرسة ما زالت تتبع سياسة الإقصاء للأسف، يعني إبعاد الأهل عن المدرسة والأهل بعدين بيكونوا بهذا المحل. وممكن إنه بعض المدارس بالعكس عم نشوف جزء كبير منها عم بفوت في هاي العملية أو هاي السيرورة اللي فيها مشاركة مع حكيت درجات متفاوتة مع طموح لأنه نصل لدرجة أعلى من هذا. بس بحب أحكي شغلة أشير لمجتمعنا العربي وهذا إشي نطلع عليه من الناحية المنظار الإيجابي، إنه حسب الأبحاث اللي بتعكس بتحكي إشي من الشكل إنه لليوم إنه المجتمع العربي بعدهن في عندهم مستوى من الاحترام والثقة اتجاه المدرسة مقارنة مع المجتمع اليهودي اللي للأسف هناك في أقل ثقة في المؤسسة التربوية وأقل احترام بالتوجه للمنظومة التعليمية.
0: وحتى بدي أقول على مستوى المعلمات والمعلمين والهيئة التربوية والإدارية، يعني على الرغم إحنا مرات يمكن هيك بنوقف عند حالات فردية بنقول بطل في احترام للمعلم، لا نفكر إنه مكانة المعلم بمجتمعنا بعد موجودة.
1: نشكر الله إنه في بعد موجودة. فهذا اللي بخلينا هاتوا نتمسك بهذه القيم اللي إحنا عن جد بنآمن فيها، بنآمن في أدوارنا. بس طبعا ما بنقدر كمان إنه نتغاضى اللي ممكن في عنا صراعات، في عنا نزاعات، في عنا مشاكل، ولا شك بده يكون إلها تنسوش إنه في كمان مؤثرات خارجية اليوم هي إلها كمان تأثيرها الكبير على جودة هذه العلاقة على طبيعة هذه العلاقة.
0: بما أنك عم بتقولي ما نقدرش نتغاضى، بفكر أنه اليوم يعني أكثر قضية شاغلة بال كل فرد من أبناء المجتمع العربي هي العنف المجتمعي. نسرين قديش نقدر نقول في رابط معين ما بين الشراكة التربوية والعنف المجتمعي؟ لأنه دايما لما بنحكي على هاي الظاهرة نرجع نقول التربية هي الأساس، فأنا على يقين أنه في علاقة موجودة.
1: طبعا أنا بدي أشكرك على هذا السؤال الجوهري اللي هو جدا مهم، اللي هو الرابط ما بين أكيد في انعكاس مباشر، انعكاس كتير كبير على كل موضوع العنف ما بين العنف والشراكة التربوية. إحنا ذكرنا في البداية إنه الشراكة التربوية من إسهاماتها الإيجابية هي طبعا تقليل السلوكيات الخطرة على مستوى الفرد. الفرد هو جزء من المجتمع، الأفراد هن اللي بشكلوا المجتمع. فإحنا اليوم إذا بننجح بتعاون أو إحنا ببناء علاقة ما بين الأهل وبين المدرسة في تشخيص الحالات اللي هي

0: ممكن بتشير لسلوكيات عنيفة. طبعا احنا مهم جدا قبل ما السلوك العنيف, يعني احنا مزبوط احنا مش هذا موضوع حلقتنا اليوم ولقائنا اللي هو العنف, بس ما نقدرش نتجاهل انه شو سبب العنف. ضافي العنف هو نتيجة اوكي, هو مش سبب. العنف هو نتيجة لكتير اشياء ولكتير اللي هي متراكمة. يعني عمليا احنا اذا بنيجي بنحكي عن العنف هو مش بنشأ فجأة, هو نتيجة تراكمات تربوية واجتماعية. اذا كان جاي من البيت واذا كان من المدرسة. كمان المدرسة في بعض الاحيان هي بتشكل عامل احباط, بتشكل كمان عامل صحيح. اللي هو مؤثر بشكل سلبي على شخصين. كتير من الطلاب اللي هني راحوا لمسارات صعبة متطرفة سلبية حتى في الإجرة
1: صحيح.
0: بيحكوا عن تجارب جدا قاسية مش بس في داخل الإطار العائلي, كمان في داخل الإطار
1: طبعاً
0: المدرسي
1: طبعاً. وإحنا ذكرنا قبل مصطلح الإقصاء, أنا بفكر أنه طبعاً بعيداً عن التعميم بس لنكون شفافين وواضحين نسرين, كمان في حتى أطفال يعني في مرحلة الطفولة تم إقصاء في المدرسة, ومثل ما حكيتي مع الأسف هاي بتكون النتيجة, هيك الانزلاق لهاي العوالم.
0: أنا بدي أذكر يعني إيش الأسباب اللي ممكن تكون
1: فضل.
0: يعني اللي هي خلق بعائلة واحد, عشان أربط مع موضوع الشراكة. لما إحنا وظيفتنا إذا كنا كأهل أو كطاقم تربوي بدنا نحاول ننقل رسائل تربوية قدر الإمكان تكون متناغمة ومنسجمة مش متناقضة. يعني في البيت في رسالة وبالمدرسة في رسالة.
1: مثل
0: يعني مثلا أنا بدي أنمي وعندي أولادنا قيم احنا بدنا اياها تكون موجوده وتترجم على بشكل قيمه الاحترام, قيمه تقبل الاخر, قيمه المسؤوليه, اداره الوقت, كل هذه الاشياء. احنا في المدارس بنقوم بتعليمها للطلاب من خلال حصه التربيه, من خلال اليوم ما يسمى بالمهارات الحياتيه او التعليم او الذكاء العاطفي والاجتماعي. طب إيش هذه الفايدة لإلها إذا إحنا ما منكون في تطبيق ممارستها بشكل عملي؟
1: وكأنك كمان عم بتقولي التربية بالقدوة.
0: التربية بالقدوة لا شك. يعني إحنا هاي الأشياء الأولاد عادة مش بتذكروا إيش بسمعوا, الأولاد بتذكروا إيش بشوفوا.
1: يعني بنفعش أنا أحكي لابني بدنا ننبذ العنف بس أنا بعنف جاري حتى لو لفظيا أو كلاميا على سبيل المثال.
0: 100% تخيلت عن نطبقه على مبدأ الشراكة. لما أنا بشوف أمي أو أبوي بأي أسلوب عم بتوجه للمعلم المعلمة والعكس طبعا كمان المعلم والمعلمة كيف بتوجه للأهل وكيف بيحكي معهن أو كيف بيتعامل معهن. فهاي هي إحنا بنسميها الرسائل التربوية. كتير مرات كتير عندنا كمان إشي اسمه غياب الحدود الواضحة. فيش عنا حدود واضحة بالذات مرات من البيت. يعني كل موضوع تنظيم الوقت, كل موضوع الحدود اللي هي أنا وإنت مسموح لي أفوت على البيت وإنت طول أطلع العلاقات الصداقات استعمال الأدوات التكنولوجية الشاشات
1: وغياب الحدود الواضحة هذا بنعكس داخل الصف داخل المؤسسة التربوية حتى مع علاقة الطالب أو الطفل بالآخر.
0: 100% لما الولد جاي مع حدود واضحة من البيت وبيفهم لهي الحدود والمدرسة بتكمل تشتغل من خلال هاي الحدود بيكون أهون للولد لأنه تطبيقها. أما التناقض في هاي الرسائل بما يتعلق في الحدود أكيد راح يكون كمان انعكاس لإلها سلبي. في مرات كتير كمان واحدة من الأسباب هو مسميه ضعف الاحتواء العاطفي. يعني لما الأولاد بمروا في أزمات إذا كانت نفسية اجتماعية, ولد منبوذ اجتماعي أو بتعرض لتنمر بروح البيت ما بلاقوا أذن صاغية لإله أو ما بيتم تشخيص حالته
1: ولا حدا بنتبه حتى للمؤشرات خليني أقول أو للرسائل اللي هو ببثها ومش بالضرورة كلامية.
0: 100% وهاي الأشياء إحنا لازم نتعلمها ونعرف عنها وممكن بالمدرسة. يعني يكون أنا عندي بالصف طالب وعم بمر في أزمة من هالشكل أو في هذا وأنا مش عم بعرف عنها أو بحاولش أتواصل معه أو حتى لو سمعت عنها أنا بغض النظر أو البصر عنها وخلصنا. فهذا الإشي طبعا أكيد يعني فإحنا كمان كتير هذا بزيد الشعور بالوحدة عند هذول الأولاد بالظلم الإهمال وإطلاق الأحكام للأسف.
1: صحيح.
0: مرات كتير من ضخم الصراعات الصغيرة. يعني خلافات بتصير هي جزء من الحياة. يعني الخلافات هي موجودة فهنا يمكن كتير منيح نتطلع نتطرق لهذا الموضوع.
1: مش السلام. دايما راح نكون متفقين ومتوافقين وكتير مرات في اختلاف في وجهات النظر أو حتى في الرؤى يعني تجاه كل الأمور.
0: أنا أحبك أصير اليوم أعلمك شوية صيني من خلال كمان
1: يلا.
0: اللقاء طبعا أنا ما بعرف صيني
1: نستفيد
0: بس كتير هيك لفت انتباهي أنه كلمة صراع باللغة الصينية عفاف هي كلمة مكونة من كلمتين هي ممكن تكون الجزء الأول منها خطر والجزء الثاني منها فرصة. أوكي. فهذا بحكي إشي واحد إنه الصراع بغض النظر بأي صعيد موجود إذا شخصي مهني حتى سياسي اليوم
1: بأنه عم نعاني يا ريت يسمعوها
0: يا ريت إنه ممكن هذا الصراع بما إنه هو عبارة عن طاقة إحنا من طاقة كبيرة

0: هاي الطاقة إذا منحاول نقننها يعني ندخلها في قناة نوجهها بالشكل الصحيح، إحنا نوجهها لمحل إشي اسمه تجدد ونمو من خلالها. فالصراع هي إشي حتمي في الحياة بيصير، نكون واعيين لإله بس هات نديره بالشكل الصحيح. فهنا هاي دعوة عن جد، ما نخاف وما نحس إنه إشي يعني رح يكون يعني انهيار لإلنا. إسا إحنا بحالة واجهنا صراع أو أزمة في العلاقة ما بيننا بين الأهل وما بين المدرسة،
1: صحيح.
0: فجدا مهم نتطرق لهذا.
1: صحيح. وبما أنه عم تحكي عن الأزمة هيك نرجع ونقول إحنا يعني عم نضوي على هاي الجوانب، بس مع الأسف على أرض الواقع نسرين من قدك بيعرف يعني الحياة مش وردية، فممكن وارد جدا أنه هيك تختل التوازنات ويصير في خلل في هاي الشراكة اللي إحنا عم نحكي عنها. شو بنعمل في هاي الحالة؟
0: أول إشي هيك أنا بدي أذكر مصطلح إشي اسمه الصوت الوالدي. بما أنه إحنا طبيعة العلاقة اللي بتربطنا ما بين الأهل ومن المدرسة هي علاقة يومية، يعني إذا أنا بدي أجي أسأل إسا هيك جمهور من المستمعين اللي عم بسمعنا، معلمين، مدراء، كل واحد من محله، مستشارين، كل واحد من محله، لا يمكن أنه يمر يوم بدون ما يكون في عندي تواصل مع الأهل تقريبا. يعني إذا كان في رسالة أنا ببعثها للأهل أو في إعلامهن عن برنامج أو دعوتهن، في عندي أنا تواصل. فلما إحنا منفوت في حالة منسميها من الإشكالية أو الصراعات اللي إحنا حكينا عنها إن هي حتمية في الحياة وبتصير، في عندي إشي اسمه لما أنا بجيب الأهل وبدي الأهل، في عندي إشي اسمهن صوت والدي. لازم أكون أنا مجهز إني أسمعه ومزغل له. فالأهل عادة لما بتلقوا تليفون، يعني أنا أخذ سؤال كتير بسأله بلقاءاتي الإرشادية أو الدورات الاستكمالية اللي مررها، إذا كان لطواقم معلمين أو إذا كان لمستشار، إيش بخطر في بالك لما بيجيك تليفون من المدرسة بخصوص ابنك أو بنتك؟ على الإطلاق عفاف كل ياتين بيكون جوابهن مصيبة صارت،
1: إشي سلبي،
0: إشي صعب، إشي زبا.
1: بعرفش ليش هيك دماغنا منظومتنا هيك بتشتغل. يعني أنا كمان مش أم، بس دغري فكرت طرحت على سؤال قلت يكون في سبب يعني لإشي مش إيجابي.
0: ولا مرة حدا جاوبني إنه في إشي إيجابي. فأنا بتمنى إنه نصل لهذا المحل
1: إن شاء الله.
0: فاللي بيصير عنا عفاف بهيك حالة لما أنا بتلقى تليفون أو دعوة لأنه صار عندي إشكالية، مشكلة مع ابني بشي معين، مش في كتير عنا قضايا طبعا، بس هون أول صوت بيشتغل عندي هو صوت الوالدي. أوكي، معناته أول شغلي ممكن أنا يكون شعور عندي إنه إحساس بالعجز، إحساس بالفشل، إحساس بعدم الثقة بنفسي.
1: بس هذا الصوت الوالدي مرتبط بالتجارب الخاصة وهيك
0: مرتبط بكتير إشياء. إحنا راح أتطرق لكل موضوع المركبات اللي مفروضة عنا بالذات. إحنا مع كل ما زي ما ذكرت سابقا مع كل ولادة إحنا لطفل، إحنا بتولد عنا والد عنا بصير عنا، فإحنا كمان منتطور بالضبط في نفس المسار مع أولادنا. وحتى يعني شخصيتنا بتتغير مع الولد الأول، إحنا إشي مع الثاني إشي، لأنه التجارب اللي أنت إسا حكيت عنها لا شك لها إنعكاسها علينا، يا إما ممكن تزيد ثقتنا بنفسنا أو بالعكس تقلل منها. طبعا الإشي متعلق بكتير أمور
1: طبعا.
0: بس عادة زي ما حكيت إنه مجرد بناخد تليفون أو اتصال من المدرسة هذا طوالي بخليني أفوت في تصور ذاتي والدي، ممكن يكون كمان صار عم بتذكر بذكر مركبات الذات أو مهني حسب طبعا وين أنا موقعي وين أنا موجود، اللي أنا بشعر إنه هاي المنظومة التعليمية كأنها بتشتغل ضدي، إنه هاي المنظومة التعليمية عم بتسلط على نقاط الضعف اللي عندي، بتحملني اللوم، بتحملني المسؤولية، وبتخلينا أشعر إن إحنا مش أكفاء. بكتير من اللقاءات المشحونة اللي بتيجي عليها الأهل بيجوا مع شعور عادة بالدونية للمدرسة، بيجوا من محل إنه المعلمين هني كأنهن بيعرفوا أكتر منا أو المختصين اللي موجودين أمامنا.
1: طب مش ممكن يكون خلينا نقول هيك في جزء من المسؤولية إنه وصل هذا الشعور للأهل كمان على الطاقم التدريسي والتربوي اللي ما بحكي خلينا نقول بمستوى العينين مرات نسرين.
0: طبعا إحنا لما منتصل يعني بلش مجرد بالمحادثة الهاتفية، يعني كتير مهم أنا أخذ بعين الاعتبار الإنسان اللي أنا عم بحكي مع المتلقي إيش الوضع اللي هو موجود فيه. يعني كمان كتير مثلا مرات أنا بفضل إن أسأل تليفون بقدر أحكي معك، أو إسا مثلا مناسب إن أحكي معك، أو حتى الرسالة اللي بدأ أبعتها مفادها أو مثلا مضمونها بدأ بيشجع الطرف الثاني عشان يرجع لي ويجاوبني. فهنا كتير مرات ده أنتبه لإشي ما يتسمى سيتينج بشكل عام. يعني إذا كان باتصال عبر الهاتف أو إذا كان الاتصال المباشر، لما بيجوا الأهالي عنا لجلسات معانا

0: شو بناخذ من عين الاعتبار؟ الظروف اللي احنا بكونوا موجودين فيها. تخيل لما اجيب انا ام وابو وبدهم يقعدوا امام طاقم مهني احنا بنسميه، طريقة الجلوس تاعتنا قديش هي عن جد فيها مريحة، الأجواء اللي موجودة، انتبه لكل الأشياء قبل ما نبلش في محادثة، نبلش بشكل عام نحكي كيف الحال، شو الأخبار، هيك نبلش في أجواء ودية أكثر.
1: صحيح. وانت ذكرتي قبل الذكاء العاطفي والاجتماعي، فكر هون له دور أساسي.
0: دور أساسي، دور أساسي، واو بالفعل. يعني هنا احنا كتير كمعلمين اكتسبنا من خلال الدورات اللي بنتعلمها ومنعرف تاعتنا والثقافة، في شيء اسمه اليوم ذكاء اجتماعي وعاطفي اللي هو اساسي، اللي فعلا بتخلينا ننتبه لهذا بنسميه الوعي. الوعي الذاتي والوعي الاجتماعي. مرات انا كمعلمة او كمعلم لازم اكون عندي وعي ذاتي لمشاعري بهاي اللحظة.
1: صحيح.
0: فهش إشي مثلا إذا أنا شعرت معي إشي معين اتجاه هدول الأهل، أفحص مع حالي هل ليش هذا الشعور رح يرافقني أو هو اللي عمليا مسيطر علي ومخليني عمليا أتوجه للأهل بهذا الأسلوب أو بهذا الشكل. فكتير مهم نفوت في هذا العمق من هاي الأشياء وننتبه لإشي اسمه الصوت الوالدي. أنا ذكرت عفاف إن الصوت الوالدي مركب من ثلاث مركبات. عنا في إحنا بنسميه المركب الوالدي أو الذاتي، بنسميه الذات الوالدية. يعني في حضور الأهل بتحضر معنا هذه الثلاث مركبات عادة، في واحدة منهم ممكن تضغى على الثانية أو ممكن الثلاث يكونوا متفاعلين في نفس اللحظة. في عنا الذات الوالدية اللي هي فيها كيف أنا كأم وكأبو شايفة حالي أو كيف أنا شايفة دوري. يعني لما أنا اليوم بجي بحكي لأم عن تصرف غير لائق فيه الولد أو مشكلة معينة صارت معه أو تحصيل متدني، طوالي أنا بنسب الإشي لإلي لدور الوالدة. يعني أنا ممكن أجاوب بجمل اللي هي بتأرجي إن أنا واو أنا منجحتش هنا، في إشي غلط صار، أنا فيش عندي حدا من أولادي هيك. يعني بصير أدور كالإشي أنا. صحيح. بدور كأنه أنا في فشل عندي في التصور تبع الوالد في الدور اللي أنا موجود فيه. عندي المركب الثاني اللي هي مسميها الذات المهنية، اللي فيها ممكن أنا أنتبه الأم الأبو اللي جايين عندي من أي مجال هني جايين، مجال قيادة، مجال مسؤولية.
1: ليش هذا الإشي مهم؟
0: مهم جدا لأنه بدك تشوفي على سير المحادثة. يعني أنا جبت قضية شائكة وعم بعرضها قدام الأهل، الأم والأبو فاتوا في حالة دفاعية. أيوة. اللي تشوفي فيها السيطرة هي الذات المهنية. يعني ممكن هذا الأبو أول شغلة أو الأم يجي يحكي لي بهمش إيش القوانين والأنظمة اللي أنتوا بتعتمدوا عليها، يعني من خلالها إيه أنا في مجال عملي أنا بشوف إنه هيك لازم ينعمل، أنا بدي المدير أحكي معه.
1: هذا الإشي مش قانوني هيك، يعني ممكن
0: هذا الإشي مش قانوني، أنا بفكر إن أتوجه نفرد لمؤسسة أعلى أو للمسؤول الأعلى. فهي الجمل هاي بتأرجينا وين الأهل موجودين. في الذات اللي هي أكتر عمليا تأثير وأكبر علينا وهي موجودة عادة في اللاوعي تبعنا، كتير بتأثر علينا، اللي هي الذات الشخصية. اللي هي عمليا الطريقة اللي احنا بنشوف حالنا فيها، تصورنا عن حالنا،
1: هي المتأثرة بتجاربنا نسبياً.
0: تجاربنا الماضية، مخاوفنا. يعني كتير من الأهل فافوا هن بيحكوا لما بنشوفهن في كتير بيحكوا وأنا والطفل كمان صار معي هيك. وأنا كمان كنت زي ابني. يعني كتير مرات أهل نحكي لما عنا مشكلة مثلا كترة حركة أو صعوبة في الإصغاء والتركيز
1: بيجيبوا هذا الجانب،
0: وأنا كنت زيه كمان. فهن كتير بيجيبوا هاي الأشياء وهاي التجارب، ولا شك هاي في إلها تأثير وفي إلها كمان مرات. بس إحنا إذا كمعلمين كنا منتبهين لهاي الطبقات نسميها في المحوار.
1: أيوة. هي فعليا طبقات.
0: طبعا هاي الطبقات اللي إحنا منسميها الظاهرة والمخفية، يعني زي الجبل الجليدي.
1: صحيح.
0: إحنا منسميها. فمرات كتير حتى الأهل لما بفوتوا نفرد في حالة من الهجوم والتوتر، كتير مهم نفسر من وراها عايش عم بدور هذا الأبو، عن إيش عم بدور، في احتياجات كامنة موجودة وراء هذا السلوك.
1: وبفكر نحكي يعني الحوار هون كمان أساسي، لأنه برجعني لما حكيتي على موضوع الصوت الوالدي، وكأنه هاد بخلينا نتواصل كمان إحنا مع صوت الوالدي تبعنا.
0: 100%. يعني إحنا لما بيحضر الأم والأبو إحنا كمان الذوات تعيدنا بتحضر معنا. بس إحنا منشوف حالنا في الحوارات هاي الموجودة. كمان أنا بجي بحكي أنا كأم، يعني أنا مرات كتير كمستشارة كمان بجي بالذات تعيد الوالدية. يعني بحكي أنا ابني صار معاه أو بنتي صار معاه هيك. بس طبعا أنا بكون في وعي إنه أنا منتبه إيش الرسالة اللي بدأ أوصلها. يعني مرات كتير نفرد أنا كمان صارت تجربة صعبة من هالشكل معي، كمان أعطي مسميها تطبيع، يعني إنه طبيعي بتصير. أيوة. هاي المشاكل. أيوة. واردة وإنه

0: من عملية النمو والتطور اللي ممكن عن جد إحنا تأثر طبعا علينا. فكتير مهم إحنا في اللقاءات نشوف أني جانب إسا اللي عم بنشط أكتر عند العائلة. أنا ذكرت موضوع الاحتياجات، الاحتياجات الإنسانية عفاف، في احتياجات كلياتنا بنسميها عالمية عند كل إنسان على وجه الأرض، اللي إحنا بنسميها أربع احتياجات نأخذها بعين الاعتبار. واحد الاحترام، أوكي. يعني مرات ردود الفعل اللي ممكن تصير بيناتنا أنا وياك إسا عم فوت في نقاش وإن هيك صارت عندي حدة، ممكن أنا أفكر إنه عفاف مست بهذا الجانب إن هي قللت من احترامي، أوكي. فهذا اللي أنت أكتر مس في عندها. الجانب الثاني هو الشعور بالأمان، ليش أنت عم تعطيني في خلال هذا المساحة هذا الشعور الاحترام الأمان. الجانب الثالث اللي هو الانتماء، هل عم بتعزز انتمائي لهذا المحل اللي أنا إسه موجودة فيه. والجانب الأخير اللي هو التقدير، التقدير للدور تبع اللي أنا عم بعمله. لما أنت بتشيري لي كمان لأشياء إيجابية أنا عم بعملها، مش بس أنا كوني جاي لأبو أو لأم لسلوك سلبي أو لمعضلة معينة.
1: عن جد هيك أربع ركائز أساسية
0: جدا مهمة، جدا جدا مهمة في العلاقة وننتبه لها. تاني مرات كتير أهل بيجوا بطلبوا مطلب معين، المطلب اللي كأنه هذا الإشي الظاهر في وراه حاجة أساسية، مجرد لبينا له الحاجة حتى هون المطلب ببطل إشي محوري وبيبطل إشي أساسي،
1: ببطل هو بالأولوية،
0: ببطل هو الأولوية.
1: نرجع منقول كمان هيك الحوار يمكن وقنوات الحوار اللي تكون مفتوحة ومبنية على الاحترام. هون نسرين هيك لحتى نبلش نلخص الأمور، بدي أسألك على نماذج هيك عملية إذا بتحبي تذكري لتعزيز الشراكة التربوية ما بين المؤسسة التربوية والأهل وأولياء الأمور. طبعا
0: إحنا لا شك خلال الحوار أشرنا إلى كتير، يعني أشرنا لكل موضوع، مثلا أهم شيء بناء الثقة، الثقة المتبادلة اللي كيف إحنا نبنيها، وهي الثقة هي عمليا بدها تنبنى في مسار، يعني خلال كل الفترة، يعني مش بشكل فجائي إحنا بنوجدها، إحنا بدنا باليوم يوم عمليا نعززها ونشتغل عليها. في عدد كبير من النماذج اللي إحنا بنستعملها، يعني أنا مثلا من خلال تجربتي هيك المتراكمة كمان قمت في تطوير في بعض من هذا النماذج اللي هي استمدت جزء منها من نماذج موجودة وحاولت إني ألائمها لكل موضوع الشراكة التربوية. يعني إذا أذكر على سبيل المثال ذكرت أنت عفاف كل موضوع الذكاء العاطفي والاجتماعي، فأنا أخذت مكونات هذا الذكاء وحاولت إنه أجي من خلالها أعرض نموذج اللي هو تدريبي للمعلمين اللي بإمكانهم الاعتماد عليه. فسميت النموذج وضحت، أوكي، تعني تطلع على كل حرف إيش هو بشكل عشان توضح الصورة. الواو هي عملين الوعي الذاتي والوعي الاجتماعي. الوعي الذاتي أنا لمعلم لإلي زي ما ذكرتي تجاربي أنا السابقة في كل ما يتعلق في موضوع العلاقة مع الأهل، مش أنا عندي تجارب هالمتراكبة سلبية إيجابية عم بتأثر قيمي مبادئي اللي أنا بآمن فيها، أوكي، اللي أنا بشتغل حسبها، صفاتي كمان. كل هذا الاجتماعي أسلوب تواصلي إذا كان في العلاقات الأولى في حياتي أو الشخصيات الأولى التربوية إذا كان مع أهلي كمان، هدول شخصيات مؤثرة اللي معلميني أنا في السابق كمان. هذا كله للمعلم أسئلة كتير من يطرحها. باجي للتاني هي الضغط، هي ضبط الذات. إحنا نتعلم أهم إشي في أي نقاش في أي حديث على أي مستوى، إذا حتى في علاقات الزوجية أو في علاقات العائلية في علاقات ما ديش أنا عندي قدرة على ضبط الذات، عشان هيك حاول قربتي كمان هذا عفاف مع الموضوع العنف.
1: طبعا كله مرتبط،
0: كله مرتبط. الحا هي إشارة لحل اللي مسميها النزاعات، لأنه في كمان أساليب إحنا لازم نتعلمها كمعلمين من خلال نتعلم معنا التجسير، كيف بناتنا نربط القنوات مع بعضها، نوصل بناتنا الرؤى المشتركة، الرؤية المشتركة لإلنا مع بعضنا. والتا هي نتعلم إشي اسمه التعاطف. هذا جدا مهم، إحنا من خلال الاحتواء لصعوبات الأهل لصعوبات الطلاب، ومتوقع منا إحنا كمعلمين وكطاقم تربوي كمدرس إحنا اللي نكون مبادرين بالأساس.
1: صحيح، وهذا بالأمر الأساسي هيك بقدر يخدنا لواقع مختلف كليا. نسرين، وفي الختام بدي أسألك يعني نصيحة ذهبية، مقولة، رسالة اللي بتحبي يعني نوجهها في ختام هذا اللقاء اللي عمليا حكينا على موضوع غاية في الأهمية، يمكن كمان بسطناه وفككناه. نسرين، يعني لما كنا نقول شراكة تربوية يمكن قد يتبادر للأذهان إنه الأمور أبسط من هيك، ولكن لا، لازم نشوف كل هاي الجوانب اللي طرحناها.

0: بحب إنه يعني كل خطوة صغيرة منكون فيها هي خطوة مباركة، هي خطوة اللي ممكن عن جد تودينا للخطوة اللي بعدها، للخطوة اللي أكبر لإلها. ما نخاف من الاختلافات في الرأي وجهات النظر، الاختلافات هي جزء من الحياة، جزء أساسي في كلاتنا. الحوار عادة بحدث بين الأشخاص، مين اللي هن في صراعات بيناتهم وده، بس الحوار هذا يكون مبني على أسس، مبني على قيم مبادئ اللي هي أنا بدي إياها مش بس تطبق علي أنا، أنا بدي كمان على الطرف الثاني يأخذ حقه في القيم والمبادئ والاحتياجات اللي ذكرتها. في النهاية هيك بحب أختم عفاف مع مقولة لشخصية اللي أنا كتير طبعا بحب هيك أقرأ لها وأسمع لها وبنفس الوقت آمن وأطبق كمان المعنى،
1: متأثر فيها،
0: لجلال الدين الرومي: خارج كل هذا الصواب والخطأ يوجد هنالك حقل. هو ممكن الكلمة تكون حقل أو فناء، طبعا الترجمة من الفارسية. أيوة. ليس فيه سوى الحب لنلتقي هناك.
1: جميل جدا، وأنا كمان متأثر كتير بمولانا جلال الدين الرومي. نسرين، بدي أشكرك جزيل الشكر على حضورك وعلى يعني كل هذا لك الزخم في طرح هذا الموضوع من وجهة نظر مهنية اللي أنا مثل ما حكيت بوثق فيها وبحترمها جدا. شكرا جزيلا إلك.
0: شكرا لإلكم،
1: وإن شاء الله في لقائنا القادم هيك نتحدث عن أمور تذهب بمنحى إيجابي أكثر، إن كان بما يتعلق بالمؤسسات التربوية أو أيضا الشراكة التربوية اللي كانت عنوان حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة، على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة، والشكر طبعا موصول لنسرين حمصي جبارين، المستشارة التربوية المرشدة في مجال العائلية والبلدية في الخدمات النفسية الاستشارية والمعالجة للطفل والعائلة. زملائي اللي رفقوني أيضا في هذه الحلقة في الهندسة الإذاعية: الياس عبد الملك ومحمد علي أبو ليل في التنسيق، زميلة ماجي علوتي في الإخراج والديجيتال، جواد العمري وعري نصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان، وإلى اللقاء.

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
4: أحذية زاهي صليبة
5: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
7: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
6: في مكيف وفي تورنادو انفرتر،

0: كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
2: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى.

0: يلا اجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 اكيد نستناكو في مجمعات 7 طمرة ام الفحم الطيري الطيبي ورهط عيد اضحى سعيد من مجمعات 7 في 7 مفاجآت عنا
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية اي بليس محلك لأجهزة ابل خاضع لشروط الحمله

حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما ظهر اليوم بجروح خطيرة وغير مستقرة إثر تعرضه لصاعقة كهربائية في بلدة الرام بمنطقة الجليل، ما أدى إلى فقدانه للوعي، حيث هرعت الفرق الطبية إلى المكان وباشرت على الفور بعمليات إنعاش مكثفة للمصاب. قتل صلاح زعبي البالغ من العمر 63 عاما صباح اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة جبل حمودي بمدينة الناصرة، وأكد المسعفون بعد محاولات فحص أولية إقرار وفاة الرجل في المكان متأثرا بجراحه البالغة. بدورها فتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة. في جريمة أخرى، أصيب 3 أشخاص بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهم لإطلاق نار في بلدة كفر ياسيف، واستدعيت على وجه السرعة الفرق الطبية وبشرت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشفى لاستكمال تلقي العلاج الفوري. وأفادت مصادر محلية بأن المستهدفين كانوا ضمن طاقم مهني وصل إلى المكان لتنفيذ مهمة تتعلق بملف قضائي. في حديث لراديو الناس، دعا رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي عصام شحادي الأجهزة الأمنية بالوصول إلى الجناة في هذه القضية وفي غيرها من جرائم العنف التي تضرب في المجتمع العربي.
1: احنا وين بدنا نوصل؟ موظف بطل يقدر يطلع من شغله يعمل عمله، مواطن مش قادر يطلع من بيته يقول وين حقه. بصيرش احنا كل 5 دقائق كل 10 دقائق في حادثة قتل وكأنه ما صارش اشي. لا يا عمي، احنا بدنا ندير بالنا ارواحنا، بدنا ندير بالنا على ناسنا، على موظفينا، على اهالينا، وبدنا نشد مع بعضنا تنعمل لانه ضب السلاح من ايدي الناس الجنى اللي ما بتستاهلش تمسك السلاح. يعني ما بصيرش يضل وكأنه السلاح فالت بايدين المجرمين. لما انا بدي اعمل خطة عمل انه اجي انا اسحب السلاح من ايدين المجرمين، انا بخفف في الموضوع العنف والجريمة، بصيرش أنا معطي انفلات بأسلاح بإيدين الناس.
0: قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في بئر السبع ضد شرطية سير، تتهمها بتزوير توقيعات سائقين وتحرير مخالفات مرورية كاذبة خلال عملها على طرقات مدينة إيلات والمنطقة المحيطة بها عام 2023. باركت اللجنة السبعية المنبثقة عن لجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اليوم البيانات الصادرة عن أحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى رد القائمة العربية الموحدة الإيجابية والتي دعت بمجملها إلى إقامة قائمة مشتركة تقنية تعددية، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة السياسية وتوحيد الصف العربي. وأعلنت اللجنة أنها أعدت طرحا مهني ستعقد بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الأركان يال زمير اقترح في نقاش أمني مهاجمة مبان في بيروت ردا على تهديد المسيرات المفخخة التي تطلق من لبنان. وميدانيا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى في المطل جراء سقوط مسيرة مفخخة دون وقوع إصابات. وقبل ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة انفجرت في منطقة تنتشر فيها قوات الجيش جنوب لبنان، مؤكدا عدم وقوع إصابات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران سيكون إما عظيما وذا معنى حقيقي أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. كما أكد أن أي اتفاق جديد مع إيران سيكون النقيض الكامل للاتفاق النووي الذي أبرم خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. إلى ذلك، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول إيراني أنه من المتوقع صدور إعلان اليوم يتضمن مزيدا من التفاصيل بشأن مذكرة التفاهم، مضيفا أن مذكرة التفاهم لا تتضمن اتفاقا نوويا بل مجرد تعهد بالتفاوض على الملف النووي لاحقا. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بشأن مضيق هرمز ما زال غامضا في ظل غياب تفاصيل واضحة بشأن آلية تنفيذه ومدى استمراره، وهو ما يعني أن عودة الملاحة الطبيعية قد تستغرق أشهرا. إلى ذلك، أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بوجود فجوة واضحة بين ما يتداول في الإعلام الأمريكي وما يتم تداوله بشأن قرب التوصل إلى اتفاق، معتبرة أن الرواية المطروحة لا تعكس صورة موحدة للمفاوضات. وإلى أحوال الطقس.

0: ختام الموجز لحظات، وتلتقون الزميل فادي زغيري في برنامج حركة سير. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فش بعد راديو الناس؟
3: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
4: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دايماً نسمع راديو الناس.
5: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
6: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
7: راديو الناس أحسن ناس عمي.
8: هيدا حكينا راديو.
0: تقريبا دقيقة.
9: السيرة الشخصية والذاتية.
10: بين السيرة الشخصية والسيرة الذاتية، عندما تقدم أوراقك للعمل في وظيفة ما، فإن من ضمن ما تقدمه هو السيرة الشخصية الخاصة بك. فما هي السيرة الشخصية؟ وهل ثمة فرق بين السيرة الشخصية والسيرة الذاتية؟ السيرة الشخصية، ويقابلها بالإنجليزية curriculum vitae واختصارها الشائع CV، هي المعلومات الخاصة عن شخص ما تبرز مكانته الدراسية والعلمية والمهنية والشخصية، وهي نفسها المستند الذي نقدمه ضمن الأوراق اللازمة لطلب توظيف في وظيفة ما. أما السيرة الذاتية، ويرادفها أيضاً الترجمة الذاتية ويقابلها بالإنجليزية autobiography، فهي أحد الأنواع الأدبية السردية التي يسرد فيها الكاتب جوانب يختارها من حياته.
9: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد لي مساك والمستمعات والمستمعين يا ميت، أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم 2/25 أيار مايو 2026، وهيك مقبلين على عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. هيك بعد يومين رح نستقبل العيد. كل عام وإنتوا بألف خير. وتوقع هيك بلشت يعني أجواء العيد وإزدحامات العيد والتحضيرات لعيد الأضحى، فإن شاء الله يا رب هيك بتكون أيام مليئة بالسعادة والخير والهدوء، وإن شاء الله كل الحجاج بيرجعوا لنا بخير وأمن وسلام. يلا جينا لنبدأ المشوار والاستراحة، استراحة منتصف النهار الممتدة على مدار الساعتين. ساعتنا صارت 3:10 باستوديوهاتنا، وإحنا معكو للخمسة مع أخبارنا منوعاتنا دراساتنا كل شيء جديد ومختلف باستراحتنا. يلا بلشوا اتواصلوا معنا يا جماعة، وانضموا لنا على صوت الراديو، واكتبوا لنا على واتساب على 050-5577-399.

يا مساء الورد والياسمين، اهلا وسهلا، يسعد لي هالمساء الحلو. تحيه لكم جميعا، تحيه لكل السائقين والسائقات الموجودين حاليا بازدحامات على مختلف الطرق. واكيد هذا الوقت يا جماعه لتحكوا لنا وين الازدحامات. بدي احيي كل اللي بلشوا يتواصلوا معنا على الواتساب، كل اللي بلشوا يسجلوا الحضور، وبعد شوي رح نحييكم جميعا فردا فردا، وكمان رح نشوف شو وضع الطرق. واضح انه في ازدحامات، ازدحامات هذا اللي عم بسمعه منكم بداية، ازدحامات بكل محل، اجواء عيد الاضحى المبارك.

يلا بنشوف أول إشي درجات الحرارة وكمان كيف رح يكون الجو بالأيام المقبلة. حاليا بمدينة الناصرة 25 درجة مئوية عم بتسجل درجة الحرارة، والراس الجو بيحكي عن ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى وفق معدلها السنوي، ويكون الطقس معتدل وصافي خلال ساعات النهار. وهذا الأسبوع هيك أسبوع العيد كمان رح تكون الأجواء صيفية، فيمكن هاي فرصة لتبلشوا ترتبوا أموركم، شو بدكم تعملوا بالعيد، تحطوا برامج للعيد، وإن شاء الله بيكون عيد سعيد. واضح أنه من خلال رسائلكم على واتساب هيك بلشنا نحس يعني بالأجواء بمختلف الأماكن، وطبعا هذا كله متعلق بالإزدحامات اللي عم تكتبوا لي إياها. مفرق أم الفحم مزدحم على الآخر، أزمة خانقة عم بيقول لي أبو سليمان. وين الزحمة اللي عم تحكوا لي إياها؟ مين معي على رقم اللي بنتهي ب967؟ إزدحام خانق عنا بالحارة بالمنطقة، مين معي؟ وين أنت؟ مين أنت؟ مرحبا فادي، أزمات خانقة كفر كان المشهد الريني الناصري. أنا بشغال على الباص وأجواء عيد، يا رب هيك يهدي بال الناس وتكون الأجواء أجواء سعيدة بالمطلق. الازدحامات بقلبي، الله يسعد لي قلبك يا رب، خلي قلبك.

0: أزمات خانقة كمان بشوارع باقة الغربية أم الفحم. لحظة، مين عم ببعث لي من باقة؟ كرم، مساء الخير. وفاء في أم الفحم، أزمة على شارع 65 كمان، أزمة خانقة حاليا. أحمد يسعد هالمساء. أنهار، مساء الخير في برطعة، كل عام وأنت بألف خير. كمان عم تحكي لي على أزمة خانقة في مدينة برطعة، واضح أنه الأزمات يعني داخل البلدات جماعة. مرحبا فادي، كل عام وانت بخير، عيد سعيد. شكرا جزيلا نوال، عيد سعيد عليك كمان. احنا عيدنا ان شاء الله يا رب هيك بيكون عيد سعيد. مرحبا، ازدحام كمان من عكا الى نهرية. ابعتوا لي اسماءكم يا جماعة، لا عم تبعتوا لي رسائل من دون اسماء. مين اللي بعت لي ازدحام من عكا الى نهرية؟ كمان زحمي بمدينة حيفا.
1: لما بشوفك بترد الروح.
0: شارع ستة شو وضعه يا جماعة؟ فيش حدا على ستة؟
1: حييني.
0: هل من أحد على شارع ستة؟ مساء الخير يا سهيل.

يعني اكيد شارع ستي مزدحم، بدهاش سؤال عم بيحكوا لي. شارع ستي زحمة عند مفترق باقة الغربية باتجاه عيرون شمالا، وكمان عند مفترق كفر قاسم أزمة على شارع ستي.

طيب يا جماعة، بدي أبدأ لكم بهذا الموضوع الأول والتحديث الأول الهام جدا، هيك تاخذوه بعين الاعتبار. بتعرفوا هدول الأشخاص اللي بيعتمدوا أنه يعملوا فورورد للرسائل اللي بتوصلهن؟ في ناس اللي يعني بتقوم بتمرير الرسالة، لما بتوصلك الرسالة بيكون مبين أنه هاي الرسالة تم تمريرها لإلك أو معملها فورورد على واتساب. يا جماعة ما تعودوش تعملوا فورورد، تمام؟ ليه؟ لأنه صار يبين اسم ورقم صاحب الرسالة الأصلي. يعني فادي بعت لك رسالة على واتساب، بدك تبعت الرسالة اللي بعت لك إياها تعمل عليها فورورد من فادي العبد الله. فلما بتوصل عبد الله مبدئيا بيكون مبين اسم فادي ورقم فادي. والسؤال اللي يسأل، ليش واتساب عم يعني بتقوم بهذا التحديث وعندها أسبابها بطبيعة الحال؟ اليوم عم بيختبروا هذا التحديث الجديد وطبعا المرتبط زي ما حكيت لكم بالرسائل المحولة وبالأخص على واتساب بيزنس، والتحديث ممكن يخلي مصدر الرسائل أوضح من قبل ومش رح يصفي مجهول. وبحسب المعلومات يا جماعة إنه واتساب عم تعمل هذا التحديث ببساطة عشان تقوم بالحد من رسائل الاسبام، كمان عشان يحاربوا الأخبار الكاذبة، لزيادة الشفافية بالمحادثات ولمعرفة مصدر الرسائل المنتشرة بشكل أوسع. وفي مرات بتوصل رسالة مثلا بيكون مكتوب عليها من فوق forward many times، هي بتكون واحدة من الرسائل اللي كتير كتير كتير كتير محولة، فبالتالي اليوم صاروا يقدروا يعرفوا مصدرها. وبشكل عام هاي الرسائل اللي بتكون هيك محولة كتير بتكون عم تحمل أخبار والكثير من الفيك نيوز داخل هاي الرسائل. ورغم انه هاي الميزة بعدها تجريبية، بلشت تثير تساؤلات كبيرة حول الخصوصية على واتساب. فبطبيعة الحال يا جماعة أنا بشوف إنه هذا التحديث ممكن يكون عن جد أأمن، وممكن إنه يقوم بالحد من ظاهرة نشر الأخبار المضللة أو الفيك نيوز. وخدوا

بعين الاعتبار من يوم وغد. لما بوصلكوا رسالي اوعوا تعملوا فورورد على الرسالي، لانه لما بتعملوا الفورورد رح يبين عند الشخص اللي عم بتحولوا له مين هو الانسان صاحب هاي الرساله. ففكروا مرتين اذا حابين الشخص يعرف مين اللي بعت لكم الرساله ولا لا. اوعوا تعملوش فورورد كمان مره.

0: لحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم نجمي 4904.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز

0: لبرم. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق. أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين.
1: أحذية زاهي صليبة
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
2: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا لنتابع. يسعد لي مساكو، اهلا وسهلا، ويعطيكو الف الف عافيه، بالاخص لكل اللي مروحين من الشغل، اللي موجودين بازدحامات على طرق البلاد، على مهلكو على الطريق، وفي عنا كمان اسا يعني عطله مبدئيا 4 ايام من الاربعاء للسبت، في عندكو عطله عيد، فتستعجلوش عايش. يلا كمان احكوا لي وين عم بتكون ازدحامات على 050-55-77-399، أي الطرق المزدحمة، مهم تخبرونا عشان نحكي لكل السائقين والسائقات. مساء الخير لصوفي من شفا عمر، كل عام وانتي بألف خير يا صوفي، تحياتي لإلك. تحية كمان لأنس عم بنضملنا، تحية لإلك، كل عام وانتي بألف خير، وألف مبروك لآية، وألف مبروك أكيد لكل الناجحين بامتحان مزاولة مهنة التمريض.

مها يا مها، مساء الخير. تسجيل حضور متأخر اليوم، اليوم عم تختمي الكرت متأخر مها. طيب اسمعوا، جبت لكم موضوع اليوم حلو، بس بدي أسألكم بالأول قبل ما أحكي لكم. العنوان بيقول مش الشكل الخارجي، يعني مش الجمال ولا الرومانسية هن اللي بيزيدوا من جاذبية شريك الحياة. طب إذا مش الجمال، الشكل الخارجي ولا الرومانسية، إيش اللي برأيكم ممكن يزيد من جاذبية شريك أو شريكة الحياة؟ يلا اكتبوا لي على 0555-77399، لأنه بعد شوي بتوقع إنه يعني الإيجابي حسب طبعا يعني هاي الدراسة راح تكون مفاجأة لكم مبدئيا. يلا إذا مش الشكل الخارجي ولا الرومانسي، شو اللي ممكن إنه يزيد من جاذبية شريك الحياة؟ وتحكوا ليش بأشياء مش متوقعة، اللي بدي يقول الاحترام والمسؤولية والولولة. لا من إسا بحكي لكم، لا أمر غير متوقع.

يلا هاتوا نشوف شو عم تكتبوا لي. عبد مصري: مساء الخير، أزمة خانقة جدا، شارع 6 باتجاه الجنوب، ببلش من مفرق باقة لاتجاه الجنوب، في حادث طرق هناك. مساء الخير يا عبد، رجاء منكم جميعا توخوا الحيطة والحذر، رجاء رجاء رجاء. يلا إذا مش الشكل الخارجي

0: ولا الرومانسية شو اللي ممكن يزيد من جاذبية الشريك؟ اسمع الإجابات ميرال. عم بيحكولي المصاري، بس اكتبولي أسماءكم رجاء رجاء، في عندي ملان أرقام من دون أسماء، فاكتبولي أسماءكم عشان كمان هيك نسجل الإجابة بأسمكم. المصاري مبدئيا مصاري أبوه للعريس، هذا أحمد. مساء الخير يا أحمد، ختام كل عام وإنتي بألف خير يا رب. شوفي هاي الإجابة ميرال، أكتر إشي ممكن يزيد من جاذبية شريك الحياة، تعرفي شو؟ هيك أمير يدعي إنه شريك الحياة يكون توكسيك. ممكن صراحة ممكن. مها عم بتقول الكاريزما، أنس النظافة بجميع أشكالها، رائد المصاري المصاري المصاري. مساء الخير لمحمود أبو حلمي، سعد هالمساء. أم خالد عم تقول المصاري الذكاء، هناء المصاري. أوكي العفوية أو الكاريزما شيماء.
1: أدي أكيد تراب للقمر،
2: نغزة نغزة نغزة.
0: آسيا عم بتقولي الكلام الحلو والاهتمام والمصاري. لا حكينا مش الرومانسية ولا الكلام الحلو ولا الشكل الخارجي، إذا مش هيك شو يا آسيا؟
2: اتزق اتحك اتزق،
1: بصراحة ما شفتش رقة، دي أكيد تراب للقمر، دي على
0: رنة العطر أو الريحة. عم بحكولي أوكي بلشتوا تفكروا، إذا فكروا لي برا المربع يا جماعة، برا المربع. شو ممكن يزيد من جاذبية الشريك أو الشريك بنظر حياة شريك الحياة إذا مش الشكل الخارجي والرومانسي؟ يلا فكروا لي بخارج المربع كمان، إنه يكون توكسيك. لا إحنا يعني مزحناها مزحة يا جماعة، مش تروحوا لي على علاقات توكسيك إسا عشان هي. اللباقة وإنه يكون مع مصاري. اكتار كتبين لي موضوع المصاري. السلام. الكذب أحلى طريقة لإقناع، يعني يكون كذاب هذا بيزيد من جاذبيته. مريانة عم بتقولي الهدايا الثمينة والأفكار لعيد الميلاد. هي عم بتلمح له مريانة. اسمعي ميرال شو كاتبي. هدايا ثميني، أفكار لعيد الميلاد، وعلى عيد ميلادي زين لي بجاج السيارة من اللي ورد. أوكي أي لطشة. طب احكي لنا اسمه، خلص نحكي له من المرة. حنان عم بتقول لي يكون الطرف الآخر بحب الأكل، يكون مغامر، يكون بيعرف يطبخ، يكون بحب البرجر، وحيد أهله ويكون عنده ورتي. أوكي الصراحة من دون وقاحة. أوكي الكرش اسمه كرم، لمح له كرم. بتروح بتزين بجاج السيارة حبيبي، بترتب الأمور تمليه ورد، فكر خارج المربع وهيك بتكون جذاب بعينين مريانة. يا رب يكون عم بسمعنا كرم.
1: الحلقة اللي عامل قلق أعذروا قلبي.
0: طيب اسمعوا، حكيتوا على كتير كتير كتير أشياء، في منها أشياء صحيحة، في منها أشياء مش صحيحة، في منها أشياء منطقية، فيها أشياء مش منطقية، ولكن يا جماعة مش الوسامي ولا الرومانسية ولا المصاري كمصاري كفلوس كعملي، وإنما ركزوا منيح، هذا له علاقة بالشريك والشريكي. إدارة الأموال بحكمة هي اللي ممكن تزيد جاذبية شريك الحياة. طبيعة الحال كل شخص فينا يا جماعة بحلم أنه يتمتع شريك حياته المستقبلي بعدد من الصفات، زي ما حكيته الأناقة، الحلاوة، التفكير بطريقة عملية، ولكن الأبرز يا جماعة وطبعا حسب هاي الدراسة أنه يكون عنده إدارة سليمة للأموال.

ولا الحياه الماليه، وطبعا من اجل ضمان حياه مستقره ماليا. وهي الصفه هي من اكثر الصفات الجذابه بشريك الحياه طبعا حسب ما اكدت هاي الدراسه.

أكتر أو واحد من كل ثلاث أشخاص بيعتقدوا أنه إتقان إدارة الشؤون المالية هو واحد من أكتر السمات الشخصية جاذبية حتى أكتر من الشخص المنفتح أو المهتم بالأسرة أو الطموح. وطبعا هذا حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، وهذا هو الحال بالنسبة ل 35% من جيل الألفية، وهي النسبة الأعلى بين جميع الأجيال، بحيث أنه 56% اعترفوا أنهن من المحتمل أنه ينهوا علاقة بسبب سوء إدارة الأموال. وبشكل عام اتفقوا الأشخاص اللي أجريت عليهم الدراسة أنه صفة الثقة 60%، والشخص اللي بإمكانه أنه يخليك تضحك بنسبة 53%، واللطف حصل على 42% على رأس قائمة الصفات المرغوبة بالعلاقات وفقا لهاي الدراسة. وعم بحكوا انه المواقف تجاه المال اتغيرت، بحيث انه اصبحت المسؤولية المالية تعتبر بشكل متزايد علامة على النضج بدلا من كونها امر ممل او مقيد. وحكوا انه مع استمرار تأثير تكلفة المعيشة على القرارات اليومية، فمن غير المستغرب انه الشباب بحسوا انه المسؤولية المالية هي واحدة من اكثر السمات اهمية كمان عند شريك الحياة وكمان عند شريكة الحياة. وبالنسبة لقطار يا جماعة، حسن إدارة المال بدل على الثقة والتفكير المستقبلي، وهي صفات برغب فيها الناس بعلاقة دائمة. ووجد البحث كمان أنه متوسط عمر الأشخاص اللي بيبدأوا البحث عن شخص يتمتع بفطنة مالية هو 26 سنة، بحيث أنه 51% من البالغين اعترفوا بأنه هذا أمر بيركزوا عليه أكثر من أي وقت مضى، و 12% بس بفضلوا شخص ينفق المال بسخاء، مقارنة ب 56% بفضله شخص بيركز على الادخار والأمان المالي. وبشكل عام 78% وافقوا على أنه حسن إدارة المال صفة جذابة بالشريك، و 14% حكوا أنها سمة جذابة للاستثمار في الأسهم والبورصة وغيرها من الاستثمارات. فيا جماعة الخير، اللي بفكر انه بس يكون معاه مصاري هذا الامر الجذاب، لا، السؤال كيف ادارة الشخص الاخر للمصاري والمال. شو رأيكم؟

0: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم واحد للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم نجمة 4904
1: بيرفكتو يعني الكمال وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة مش مجرد حلو عادي هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار بيرفكتو كفر كنا زورونا وعيشوا الفرق بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177

0: وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
2: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
3: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
4: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخن، خنيني عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك. وكل عام وأنتم بخير.
5: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد.

0: واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: بندورة فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة لمعة لكل إطلالة.
3: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: يلا عدنا والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. يسعد لي هالمساء، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وبالأخص على طرق البلاد. حاليا بدنا نطلع إلى مركز متابعة حركة السير ونشوف أحوال الطرق.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع 65 مزدحم من عيرون وحتى مفترق عرعرة، وأيضا من مدخل قرية 2 وحتى مفترق طمرة، وشارع 66 مزدحم من مدخل مدرخ عوز وحتى مفترق مجدو، وطريق السلامة لكم جميعا. فاصل موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل خليل أديب، وعودة للمتابعة.

0: زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين. حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين.
1: أحذية زاهي صليبة معكم خطوة.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
3: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
2: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: مستعدون لتجربه قياده مميزه بالشكل

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: الله هالريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
5: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
6: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
7: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
9: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قتل صلاح زعبي البالغ من العمر 63 عاما صباح اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة جبل حمودي بمدينة الناصرة. وأكدت الطواقم الطبية بعد محاولات إنعاش وفحوصات أولية إقرار وفاة الرجل في المكان متأثرا بجروحه البالغة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة.

0: بحسب قولها. باركت اللجنة السبعية المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اليوم البيانات الصادرة عن أحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى موقف القائمة العربية الموحدة والتي دعت بمجملها إلى إقامة قائمة مشتركة تقنية تعددية، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة السياسية وتوحيد الصف العربي. وأعلنت اللجنة أنها أعدت طرحا مهنيا وبرنامج عمل سيعرض على الأحزاب السياسية ويناقش خلال سلسلة لقاءات ستعقد بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. تتواصل صافرة الإنذار في عدد من بلدات الجليل الغربي مع تسجيل إنذارات نظافية خشية تسلل طائرات مسيرة من جهة لبنان. وفي ظل التصعيد، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى العودة لما وصفه بالقتال المكثف في لبنان، معتبرا أن واقع الإنذارات المتكررة في بلدات الشمال غير مقبول. أعلن الجيش الإسرائيلي أن التحقيق الأولي أظهر أن الهدف الجوي الذي سقط في بلدة المطلي كان طائرة مسيرة أطلقها حزب الله. وأضاف الجيش أنه جرى إطلاق مسيرتين إضافيتين من لبنان سقطت إحداهما داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود، فيما سقطت الأخرى في منطقة انتشار قواته جنوب لبنان من دون تسجيل إصابات. وجه الجيش الإسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان منطقة في جنوب لبنان، داعيا إلى إخلاء مبنيين ومحيطهما لمسافة 300 متر. وقال المتحدث باسم الجيش إن المبنيين يستخدمان بحسب زعمه من قبل حزب الله، مشيرا إلى أن الجيش سيعمل ضد ما وصفه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبلغ مقربين منه أن قدرة إسرائيل على التأثير في قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران محدودة في ظل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. من جهته، هاجم رئيس حزب يش عتيد يائير لابيد الاتفاق الجاري مع إيران واصفا إياه بالكارثة، واتهم لابيد الحكومة الإسرائيلية بسوء إدارة الملف، معتبرا أن أخطر ما في الاتفاق هو صياغته من دون مشاركة إسرائيلية مباشرة على حد تعبيره. نقلت مصادر إعلامية إيرانية أنباء عن سماع إطلاق دفاعات جوية في محيط جزيرة قشم، مشيرة إلى عدم وضوح الأسباب وراء ذلك حتى الآن. من جهتها، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول رسمي بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي وصلا إلى الدوحة لعقد لقاء مع رئيس الوزراء القطري محمد الثاني في إطار مباحثات تتعلق بالاتفاق المطروح لإنهاء الحرب. وبحسب التقرير، ستتركز المباحثات على ملفي مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب بحث آليات الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمشاركة محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من دول الشرق الأوسط إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام في أعقاب ما وصفه بالتقدم في الملف الإيراني، حيث أعلن ترامب أن المفاوضات مع إيران تتقدم بشكل جيد، مؤكدا أن الاتفاق المرتقب سيكون اتفاقا مهما أو لن يكون هناك اتفاق. وفي سياق، نقلت واشنطن بوست عن مسؤول إيراني قوله إنه من المتوقع صدور إعلان اليوم يتضمن مزيدا من التفاصيل بشأن مذكرة التفاهم، مضيفا أنها لا تتضمن اتفاقا نوويا بل تعهدا بالتفاوض على الملف النووي لاحقا. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الاتفاق المبدئي بشأن مضيق هرمز ما يزال غامضا في ظل غياب تفاصيل واضحة بشأن آلية تنفيذه ومدى استمراره، ما يعني أن عودة الملاحة الطبيعية قد تستغرق أشهرا. في غضون ذلك، فادت وكالة تسنيم الإيرانية بوجود فجوة واضحة بين ما يتداول في الإعلام الأمريكي وما يطرح بشأن قرب التوصل إلى اتفاق، معتبرة أن الروايات المتداولة لا تعكس صورة موحدة للمفاوضات. أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى دون معدلاتها السنوية بقليل، ويكون الطقس باردا نسبيا خلال ساعات المساء. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. تعبير قيد أنملة، إذا أردنا أن نقول إن فلاناً لم يتقدم أدنى حركة وظل مراوحاً في مكانه لا يتحرك أبداً، قلنا فلان لم يتحرك قيد أنملة، وذلك بخلاف الخطأ الشائع حين نقول فلان لم يتحرك قيد أنملة، لأنه لو نظرنا بدقة في المعاجم لوجدنا أن لفظة قيد تعني الحركة.

0: حركة سير مع فادي زغير.
1: هذا البرنامج برعاية فودابيل، حب العيلة فرحة كل عيد.

يلا عدنا لنتابع معكم المشوار. يسعد هالمساء مجددا، تحيه لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:08 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، ومستمرين بمشوارنا واستراحتنا، استراحه منتصف النهار حتى الساعه 5 على هوا راديو الناس. يلا اليوم كمان احنا وانتو وشركة فود ابيل مكملين معنا حتى وقفة عيد الاضحى المبارك، وهيك الاستعدادات في البيوت ولطاولة العيد غدا وعشاء العيد كتير مهم يا جماعة. تستعينوا بمعدات فود ابيل لانه هناك عندهم كل شيء بتحتاجوه للمطبخ، وما تنسوا انها الماركة الاجود والافضل لعالم الطبخ. وهناك السلسلة الجديدة في الأسواق، السلسلة الهجينة من فود ابيل المتوفرة بالمتاجر المختارة، وعنا جوائز اليوم قيمة جدا من هاي السلسلة بقيمة 250 شيكل كل جائزة. يلا يا جماعة احنا على أبواب العيد وتحضيرات العيد، وطبعا يعني هيك أجواء العيد دايما مختلفة، في عنا عادات وفي عنا تقاليد وعنا أشياء منحبها بالعيد، وفي عنا أشياء اللي بالعيد أقل منحبها، أقل منحب نتعامل معها. اليوم بدي أسألكو عن أكتر عادي بالعيد، تمام؟ في عادات حلوة في عادات مش حلوة، أكتر عادي بالعيد ما بتحبوها ومتمنيين لو هاي العادي تختفي من عادات العيد. كمان مرة، أكتر عادي موجودة بالعيد ما بتحبوها ومتمنيين إنه هاي العادي تختفي من عادات وتقاليد العيد. يلا على 04-611-6666، واليوم رح أربحكو جوائز من فود ابيل بقيمة 250 شيكل من السلسلة الهبريدة بفود ابيل. أكتر عادي كمان مرة، العيد فيه كتير عادات حلوة، في عادات أقل حلوة. شو هي العادي اللي ما بتحبوها بالعيد ومتمنين إنها تختفي من عادات العيد؟

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461166666. كمان مرة العيد فيه عادات حلوة، فيه عادات اللي هي أقل حلوة أو يمكن أقل مفضلة، ومش كل العادات بتوقع هيك بتحبوها وبتتماهوا معها. فإيش أكتر إشي بالعيد ما بتحبوه؟ هاي العادة متمنين لو بتختفي من عادات العيد. يلا نبدأ مع أول اتصال معي أسيل. مساء الخير يا أسيل، شو أخبارك؟ أسيل الصوت عندك كتير سيء يا أسيل. حسن الصوت يا جماعة لما بتكونوا على الهواء رجاء. يلا معنا أسيل. يا أسيل مساء الخير، كل عام أنت بخير.
1: وأنت بخير فاضي،
0: شو أخبارك؟
1: تمام الحمد لله،
0: كل شي منيح. الحمد لله. أسيل شو أكتر عادي ما بتحبيها بالعيد بتتمني لو تتبخر من عادات العيد؟
1: الأسئلة الفضولية من الناس بلطنش يسألوها.
0: يعني أعطيني سؤال.
1: مثلا يعني ناس أنت مش شايف عادلك فترة طويلة وفجأة بتسألك شو أنت بتعمل اليوم.
0: أوكي،
1: يعني بفهم إنه عيد بفهم وإنه هي مناسبة، بس يعني في ناس
0: للحظة المناسبة بتبرر لهن يسألوا أسئلة هنا ما لهنش فيها. أنا فهمتش.
1: هذا اللي أنا
0: بقول لك
1: إياه، إنه أنا
0: لا أنا بسأل بالنسبة للناس، وكأنه إذا في مناسبة بنفع يعني أسأل سؤال أنا مليش علاقة فيه، هيك بشوفوا الإشي
1: شكله.
0: أوكي أسيلي، صد لي هالمسا الحلو.
1: شكرا،
0: هلا تحياتي، كل عام وانت بخير، الى اللقاء.
1: انت
0: باي باي. هلا باي باي. على فكره هي الشيء الحلو بالعيد انك انت بتلتقي وكانه زي ما حكت اسيل باشخاص من العائله القريبه والبعيده اللي بتلتقوا، يمكن بس للاسف صرنا نلتقي بس بالاعياد، وهناك بتبلش الاسئله والاستفسارات. بعرفش إذا هي بتكون بدافع الفضول ولا بدافع الاطمئنان، بس مرات كتير بدافع الفضول، فهي عادي مش كتير لطيفة. يلا 0461166666. مساء الخير مها.
2: الله يسعد مساك. حيا فادي، شو الأخبار؟
0: هلا مساء الفل، شو أخبارك؟
2: الحمد لله والشكر، الله يسعدك.
0: كل عام وأنت بخير يا مها.
2: وأنت وجميع الأم وجميع المستمعين يا رب بألف ألف ألف خير يا رب.
0: إن شاء الله يا رب. شو يا مها واحدة من أكثر عادات العيد اللي ما بتحبيها؟
2: كل إشي بالعيد بحبه، كل إشي حرفياً.
0: فيش عادي بتحبيهاش معقول؟
2: كل إشي بالعيد، كل اسمه عيد. أنا زي يعني بحب عن جد، بس أنا العيد يعني بالثاني وإنت يكون وإنت يجي إله طقوسه إله عاداته، بحب أحذر كل إشي من يم، يعني بكون أستناه عن جد بكون أستناه.
0: والله شو بيميز يعني هلا دي بتحكي بفرح على العيد، شو بيميز
2: عيد العيد عندك؟ عيد فادي خي، هذا عيد، عيد الله. يعني إذا إحنا ما أشهرناش الفرحة وما أشهرناش الانبساط فيه أزوين بدنا ننبسط.
0: في كتير ناس بتقولك العيد صار يمر كأنه زي أي يوم عادي.
2: لا ما هو هذا الحق عليهم بالآخر، بتبع البني آدم شو مقرر كيف يحس بهذا العيد. في ناس بتحسها زي إنه هيك أخذتها ترند، إنه إحنا بدي ألبس البيجامة وأنام بيوم العيد. أنا ضد على الآخر كمان، بالعكس اشهروا الفرحة، اشهروا الانبساط، خلي البيوت مفتوحة. بالعيد أنا عن جد بحب أستقبل أحبابي، بحب أستقبل الناس، وبالعكس ما عنديش أي مشكلة مع أي سؤال بالعيد. اسألني كل الأسئلة محرش بالعيد.
0: يلا جايين نعيد عليكم بالعيد معها.
2: أحلى وسهلة. أحلى وسهلة. البيت مفتوح يم للجميع كمان.
0: إن شاء الله يا رب ضل بيتك عامر بالفرح، كل عام وأنتم بألف خير مها.
2: يسعدك. وأنتم بألف خير يا رب. هلا هلا. باي, باي,
0: باي باي. إلى اللقاء. يلا من مها لمنتهى. مساء الخير منتهى.
3: مساء الورد يا
0: فادي، كل عام وانت بخير.
3: وانت بألف خير يا غالي.
0: هلا يا منتهى. منتهى اكيد في عادي بالعيد مش كتير بتحبيها اكيد.
3: تبذير الفاضي مليان
0: تبذير. بس بقول لك سمعتي مها من شوي بتقول لك عيد انبسطوا اصرفوا فرح.
3: بس في ناس يعني زي ما بقولوا ترمي داي
0: اكتر من اللازم. تبذير على شو برأيك؟ وين انت بصفي تبذير؟
3: على كل إشي، على المصاريف، على أنا أعرف كل شيء بتعلق بالمصاريف. لازم الناس تخفف.
0: شو بتحسي الناس عم بتبالغ بشو مؤخرا؟
3: وهي الناس اللي بتترك بيوتها وبتروح تعيد برا.
0: السفر بالعيد وكذا
3: لازم يخففوا كمان، لأنه العيد حلو يكون بالبيت. أنا هيك بحب يعني أنا عادة بسافر دايما بعد العيد. بحب أعيد جو العيد.
0: حلو. فبتقولي واحدة من أكتر العادات السيئة هي كمان السفر خارج خارج البلاد.
3: خارج البلاد يعني الإلفة بطلت هيك حتى الأهل بطلت هيك الناس يقربوا مع بعض زي أول. صح. يعني اليوم بتلاقي الإخوة كلها مسافر الخوات مسافرة. حلو إنه الواحد يخفف هاي الأشياء. حلو إنه اللمات الحلوة هاي مش بتيجي كل يوم بس أيام العيد حلو حلو اللمة حلو العيلة.
0: منطقي جدا. منتهى يسعد لي هالمسك والعام وانت بخير.
3: ويسعدك. وفادي بدي أحكي شغلة. قولي. بدي أهني بنت أخوي اللي عرسها الأسبوع الجاي.
0: ألف مبروك.
3: وبقولها إن شاء الله الله بيهنيها وعرسنا إن شاء الله 3/6.
0: ألف مبروك. ألف
3: يعني
0: مبروك.
3: إحنا فايتين بجو العيد وجو العرس.
0: حلو. الله يديم الأفراح يا رب. الله يديم الأفراح. شكرا منتهى.
3: سعد هالمساء.
0: باي باي. إلى اللقاء. يلا من منتهى لفهيمة مساء الفل يا فهيمة.

0: شو هالفهيمة المعيدة المبسوطة المسلطنه المكيفة
1: طبعا الدنيا يعني خاصة أعطي فرحتي لحدا قد ما أنا مبسوطة بعيد الأطفال.
0: والله بتحبي العيد فهيمة؟
1: كتير.
0: شو المميز بالعيد؟
1: بكفي لمة البنات حوالي الأحفاد الحبايب بنات خالتي هذا الإشي الحلو.
0: تعرفي شو الحلو كمان؟ يعني أنا مثلا بحب كتير كتير كتير العيد بعكا وانت من عكا.
1: يميت أهلا وسهلا.
0: والله وبحس عكا هيك رمز من رموز العيد عندنا هون.
1: جو يعني صح. جو شكل تاني شكل صح. تاني حبك انت شكل تاني.
0: طب اسمعي بين كل هاي الأشياء اللي بتحبيها بالعيد إلا ما في عادي مش كتير بتستلط فيها بالعيد؟
1: طلع كل إشي بالعيد حلو. كل إشي الإشي اللي بحبوش يعني باجي بدأ أبعت أنا مثلا على الواتساب أو مسج يعني بدأ أقول كل سنة وأنت سالمة أو كل عام وأنت بخير. طب ليه أبعت هيك؟ طب أنا بقدر أرفع تلفون وأقول كل سنة وأنت سالمين ينعاد عليكم بادات البال يا رب. إن شاء الله بتدل حياتكم كلها أفراح كلها سعادة. هذا الإشي هيك أحلى.
0: بتقولي وكأنه واحدة من أسوأ عادات العيد هاي الرسائل اللي صارت تنبعت لكل يعني الناس يعني زي بعض.
1: يعني حتى لو بدأ أتواصل مع مين مكان بريت البلاد لو بأمريكا نقدر نتصل. مش غلط إنه نتصل نقول يعني كل سنة أنتوا سالمين وهذا إشي حلو.
0: ولا قديش صح. أنا بدي أحييك فهيمة كل عام وأنت بألف خير يا رب.
1: خير وعليك عزومي بكرة إحنا صايمين وأنا عاملة تريدي وأنا بعد موعودي فيك.
0: خلص أنا على العيد جاي أزور عكا إن شاء الله وأزورك.
1: بتلاقيني بساحة الجزار تحت ركبة على الحنطور.
0: خلص فهيمة ينعاد عليك بالخير والصحة والهنا يا رب. والله يديم الأفراح عامرة عندكم يا رب.
1: إن شاء الله
0: على الجميع يا رب. إلى اللقاء. باي باي باي. عكا فرحة العيد يا جماعة والله. فهمت.

0: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
1: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بقشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخن، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
2: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللمة والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين. حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين.
8: أحذية زاهي صليبة مع
9: خطوة خطوة. الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
10: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحه ما كانت توصل برساله، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحه صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلي.
11: سمنه البقره الحلوب جولد ميدال، الجوده الذهبيه اللي بتعمل اطيب معمول، والاهم انها ريحه بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
12: ما بيقرب القلوب الا منتجات البقره الحلوب.
11: سمنه البقره الحلوب جولد ميدال، اصل العيد.
13: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
14: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
13: في مكيف، في تورنادو انفيرتر.
15: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
16: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز

0: إيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم 4904.
1: هذا البرنامج برعاية فود أبيل، حب لعيلتي فرحة كل عيد.
2: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا رجعنا، يسعد مساكو، تحية لإلكو وين ما كنتوا عم تسمعونا، أهلا وسهلا. 4:30 تماما ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، ومكملين بمشوارنا لليوم، مشوار 25 أيار، يومين قبل عيد الأضحى المبارك، إحنا وإنتوا وشركة فود أبيل. واليوم في عنا 3 جوائز من سلسلة فود أبيل الهجيني أو الهبريدت بقيمة 250 شيكل. يلا عم نحكي عن عادات العيد، وهيك العيد حلو بفرحه، حلو بطقوسه، حلو بتقاليده، حلو بأكلاته، بطلعاته، بمشترياته، بحلوياته. العيد حلو بكل شيء، ولكن إلا ما يكون يا جماعة فيه لابد من أكم عادي هيك اللي بتحسوهن أقل حلاوة بالعيد وبدكوا إياهن يتغيروا. ولحد إسا حكيتوا إشي كتير حلو اللي حكولي إنه مهم السفر إنه ما يكون بالعيد والناس ترجع تحتفل ببيوتها ومع عائلاتها. قضية المعايدات اللي عم بتكون أغلبها معايدات نصية وكوبي بيست من شخص لآخر، حكيتوا على كل قضية التدخل بالخصوصيات وما إلى ذلك. يلا نسمع كمان كمان عادات معي جمانة. مساء الخير جمانة. شو أخبارك؟ كل عام وأنت بخير، نعاد عليكي.
1: كل عام وأنتم لجميع الناس اللي بتسمع
0: الراديو. الله يسعدك، شو أخبارك جمانة؟
1: والله الحمد لله كيفك.
0: تمام تمام. شو يا جمانة؟ أعطيني هيك عاد.
1: دخل كان نسائي صدق يقلبوا علي الصراحة إذا بحكي.
0: مين؟
1: كل النساء اللي حكت هلا بدهم يقلبوا علي إذا أنا بدي أحكي.
0: ليه؟
1: ليه؟ لأنه فيه صار أنا بعد تجربة طبعاً. مش هيك في النسوان هلا بقول لك إنه لازم العيديات بتعرف كيف. في ناس وضعها كتير صعب. يعني إذا الأخ أجى عند الأخت ما معوش يعيدها بتقوم مشكلة. فهم لازم كمان يصبركوا عليهم، يعني الأوضاع مش هينة. لازم يصبر شوي. إذا ما المرة ما تعيدتش من جوزة أو ما جبلهاش بعرفش شو، فبتقوم لقيامة في البيت. الصبر صدقني فادي، الوضع كتير صعب. صح. وأنا شايفة في عيون التنتين.
0: صح.
1: صراحة.
0: صح. صح.
1: يعني الناس، يعني أنا دخلت أخوي على بيتي بتسوى الدنيا كلها، ولا بدي منه ولا إشي. يكون سالم غانم، هذا اللي بهمني.
0: حلو تولي. وكان
1: وانا حبيت اطلع احكي هذا الموضوع الصراحه، لانه عن جد عن جد انا بشوف الشغلات هاي بعيوني وصار

0: صارت قدامي يعني, هم بعيلتنا كمان مش كل شيء مطاري, مش مش الدنيا كلياتها جيب وعطي. صاروا يقدحوا الزلام برا, صاروا يروح يسافروا.
1: تقولي وكأنه صاروا هذا نوع من أنواع الهروب من الالتزامات المادية. تعرفي جمانة كتير ناس عم نسمع بقولك أنا لما بسافر خارج البلاد العيد بكلفني أقل.
0: صحيح لأنه الأخت إذا أنت ما عطتهاش 200 و300 و400 أنت مش أخ, بتصير تحكي عنك.
1: مش كل مش كل الأخوات, مش كل
0: لا مش كل الأخوات. أنا ما بعم على الكل, أنا بحكي على ناس معينة اللي هني وكل واحد يعرف حاله. يعني اللي بدي أفهمك إياها, المرأة إذا ما جابلها سنتال ذهب والولاد ما جابلها سنتال ذهب بتقيم الدنيا وبتقعدها بالبيت بيه. طب حس شوي. وبعدين هاي السوشيال ميديا الكذابي اللي لما أنا جوزي جاب لي وأنا جوزي بعرفش شو, هذا كله كذب بكذب يا فادي. كله كذب بكذب, بس شوفوني يا ناس.
1: للأسف. على فكرة ملاحظتك مهمة جدا جمال.
0: أنا حبيت أطلع لأنه عن جد جايين عيد, وإن شاء الله يتم على خير العيد ويتدلقوا فرحانين وقلت المشاكل هاي. علشان فالصراحة آخر فترة عم نحرم نشوف إخوتنا قربتنا بطلوا, صاروا ما بنسمعهم إلا وين على شرم الشيخ, وين على تركيا. طب وإحنا ما نشوفكم.
1: صح. أنا بدي أحييك جمانة, بدي أشكرك على هاي الإضاءة المهمة. بالعكس لا بفكرش حدا لازم يزعل لأنه هاي إضاءة مهمة اللي عم تحكيها. وحكيت جملة كتير حلوة, قلتي فوتت أخوي أو أبوي علي هي بتسوى كل الدنيا واللي فيها, وبفكر أنه هاي لحالها بتقول كل إشي. شكرا جمانة, يسعد لي هالمساء.
0: الله يسعدك يا
1: هلا. يسعدك. إلى اللقاء. باي باي. بدي أربط الموضوع اللي حكته جمانة وهيك ويعني وأشدد عليه. بتعرفوا ذكرت قصة حكتها جمانة سمعتها بالفترة على أخو اللي راح يعايد أخته بالعيد, وهذا الأخو أوضاعه المادية كانت مش منيحة, أوضاعه المادية كانت سيئة بمحل معين. ونظرا للعادات اللي حكت عنها جمانة لأنه رح يتطلعوا أنه ما عايدش أخته, وجوز أخته يمكن يتطلع عليه بنظرة زايحة, بنظرة مش زابطة وما إلى ذلك, فراح واضطر أنه يعايد على أخته. فأول ما دق على الباب فتحت له أخته الباب وحطت بإيده مبلغ معين, كان هو أخته لحالهن على باب البيت. حكت له أول ما تفوت وتسلم علي بتعطيني هذا المبلغ. فالأخو ما فهمش. بعد ما فات وانضم جوزها يعني جوز أخته للجلسة, فراح معطي أخته المصاري اللي أعطته إياهن على الباب وحكت له شكرا كتير وبارك الله فيك وما إلى ذلك, وعلى أساس أنه هاي العدية منه هو لأخته. وبهذا الشكل وبهاي الطريقة أخته بتكون بطبيعة الحال جبرت بخاطره, بس كمان ما حبت تحسسه أنه هو ناقص أو هو ماله شيء. فهاي نقطة تسجل بحق الأخت بطبيعة الحال اللي كانت عارفة ظروف أخوها. بس كمان عشان ما نوصلش لهذا المحل يا أعزائي ويا عزيزاتي على وجه الخصوص, بنفع أنه بعيد واحد أخوك ما يعايدك, وبالأخص بظل هاي الظروف وبظل هاي الأوضاع اللي بنعملها. وبلاش نعمل من الموضوع زي ما حكى جمانة قصة وحكاية ورواية. فبطبيعة الحال عن جد راعوا ظروف العائلات والناس, وافهموا انه يمكن اذا هذا العيد ما كانش فيه عيدية نظرا للظروف الاقتصادية. وواحدة من اكثر الكلمات اللي بنسمعها انه انا بسافر بالعيد لانه السفرة بتكلفني اقل من وجودي بالبلاد. فخذوا كمان هاي النقطة بعين الاعتبار. يلا نروح لك كمان اتصال معي. احمد مرحبا يا احمد.
2: ياك فادي كلامك جواهر
1: حبيبي. كل عام انت بخير. الله يسعد ياك.
2: الله يرضى عليك. كل عام وانت بخير وان شاء الله عيد مبارك وينعاد عليك وعلى كل الناس اللي بتحبها وعلى كل المستمعين والطاقم بالصحه وعداد البال يا رب.
1: امين يا رب علينا جميعا. يا احمد شو اخبارك؟ منيح
2: الحمد لله رب العالمين. نحمد الله. بتعرف فادي اقسم بالله من الصبح ناوي انه يعني ارفع تلفون اني كمان اعيد عليك واعيد على ميرال, حتى قلت حتى لو يكون البرنامج بنطاق مثلا نسائي اللي
1: لا هو مش نسائي, نساء ورجال.
2: لا لا انا بحكي بالوساع اذا بيكون البرنامج برنامج نسائي بدي اطلع على الهواء بس اعيد عليه.

0: الله يسعد
1: لي.
0: الله يخلي لي اياك يا رب.
1: حبيبي فهد الله يحميك، بس طلع الموضوع شيك يعني اللي بتحكي عنه.
0: قل لي شو هيك في عادي بتتمنى لو تتبخر بالعيد عن جد وخلص؟
1: شوف فهد بدي احكي لك الشغله من كل قلبي. انا الصراحه بحب ليله العيد. ليله العيد الصراحه يوم العيد نفسه الصراحه بحس بشويه حزن، إشي شخصي لإلي يعني، بس بتعالى حالي وبمر الحزن وبحطه على جنب وبنمسك مع عائلتي ومع أهلي ومع أصحابي. ولكن بالنسبة لسؤالك، في شغلتين اللي هن بتمنى إنه يتغيروا. واحد منهم في المستمع اللي كانت قبل اللي قبلي حكات إنه الرسائل يعني لا تلفنوا للناس تطمنوا عليه.
0: المعايدات النصية صح؟
1: المعايدات يعني أنا بتلف لفادي، بعيد عليه، بتطمن عليه، بسمع صوته، بحس إيش بمرق بالحياة، بكون الإشي أكتر شخصي.
0: لا تعرف في كمان شغلة أحمد على هذا الموضوع، يمكن يمكن يمكن كنت بستوعب الرسالة اللي بتوصلني مثل مرحبا فادي كيفك شو أخبارك كل عام، انت كيف بستوعبها؟
1: الكوبي بيست الفيلم
0: هاي مصيبة. الكوبي بيست
1: طبعا طبعا طبعا، وبتبين انه كوبي بيست
0: طبعا طبعا، وبتكون اصلا رسالة عامة بطبيعة الحال.
1: 100%. كمان شغلة فادي، انا لما يعني انا سنين بتعرف انا مش تبع سوشيال ميديا ولا كل العالم، فكتير ناس فادي صاروا يقلدوني يعني يقولوا لي طلع أحمد أنت كل عيد بتلفن الناس، صرنا إحنا كمان نتلفن لناس مش بس لك، لناس غيرك.
0: حلو حلو، في بتبلش من شخص صح؟ صح.
1: بالضبط بالضبط. الشغل الثاني فادي مش طول عليك
0: سريعا
1: الله يرضى عليكم يا ناس، وقفوا بتصوير طاولة العيد وتحطوها بالسوشال ميديا. صح. حرام. صح. في ناس يا عمي فيش عندنا الإمكانية. صح. يعني انا مالي ايش انت حاطط على الطاوله، الله يهدي بالك يعني ليه بتصوروا بتوسعوا الصور؟
0: بتعرف شغله يعني مش بس يعني. مش بس عشان فيش ناس ما عندهاش هاي الامكانيه، انا شو بضيف لي اشوف شو انت اكلت وشربت وتغديت وتعشيت؟
1: بالضبط. بقول لك انا مالي ان شاء الله بتاكل خروف محشي بلبن، انا مالي.
0: بتعرف هذاك العيد ورمضان شو عملت انا؟
1: ايش عملت؟
0: والله العظيم حتى في ناس في ناس يعني قراب علي اللي كان منزل صور صفر افطارات برمضان وعلى العيد وكذا، عملت له انفولو. عملت والله لانه هذا موضوع مستفز بدرجات مش مفهوم يا زلمي. قضيه تصوير الاكل انا شو دخلني؟
1: بالضبط. انا مالي ومالك يعني، بتقدر تاكل بدك اياه يعني، ايش اللي بفيدنا هذا الاشي؟
0: صح صح.
1: فالناس يعني تعتبر هذا الاشي وخلص تتوكل على الله وترجع مثل زمان على البساطه وعلى الروح الطيبه.
0: صح. كل عام وانت بالف خير وصحه يا احمد.
1: الله يحمي لي اياك وتضلك سالم وغانم
0: حبيب القلب. شكرا تسلم لي.
1: الله يرضى عليك
0: حبيب القلب. شكرا الى اللقاء. باي باي. هاي عادة تصوير الاكل عن جد صارت عادي، بسموها هيك معدتي ورخيصة عن جد يعني. انسوا لا تحكولي بس انه مراعاة لظروف الناس ومشاعر الناس، هاي عادي رخيصة. لما بدك تصور لي شو بتاكل وشو بتشرب، هذا بدلنك انت انسان جوعان حرفي، فيش الا تفسير تاني. انت انسان جوعان اللي بتصور لي طاولة اكلك، شيء اخر بعرفش اذا في الها تفسير. ابو العبد مرحبا.
2: يا مرحبا. يا
0: شو
2: مرحبا
0: اخبارك؟ يا كل عام وانت بخير.
2: كل عام وانت بالف خير حبيبي. وان شاء الله يعني شو بدي اتمنى لك؟ شو بدي اتمنى لك؟ انه انت الناس بتحبك اكيد يعني ما فيش جدال عليها، بس يزيد اللي بيحبوك زيادة وزيادة وزيادة.
0: الله يخلي
2: لي ومن تعلق لتعلق.
0: حبيبي حبيبي الله يسعد لي اياك. طمني عنك.
2: فادي كل عام وانتم بخير.
0: انتم بخير يا حبيبي.
2: ويعطيكم العافية.
0: الله يسعد لي اياك.
2: وان شاء الله بنعاد عليك وانت هادي البال يا رب.
0: علينا جميعا يا رب.
2: انت والجميع. وكيف كله يهدي النفوس
0: ان شاء الله
2: ويرجعنا لعاداتنا القديمة. كنت بحب السؤال لو بتقولي شو بتحب العيد؟ شو بتحبش؟ والله يا فادي يعني بتشوف واحد مبسوط انت بكل شو معيد عيد.
0: صح. عيد
2: ريحة البيت غير شكل.
0: صح.
2: الاطفال. فادي واحنا صغار كنا ننام جنب الاواعي.
0: صح.
2: ونصحى بكير مشان نلبس.
0: انت كنت مستعجل بدك تلبس الاواعي.
2: طلع كل اشي بالعيد. بس انا خايف من سؤالك يعني كل الوقت حاط إذا كلب يطلع إنسان أو إنسان مش مهم ويقول إنه خلص يعني هاي الزيارات يا بيك
0: جو إذا
2: كلبي أعوذ بالله. لأنه إذا من إذا إذا إذا يعني هاي تقتفي من حياتنا
0: كيف فقدنا كل شيء. طبعا طبعا طبعا
2: خلصنا. كيف
0: تعرف أبو العبد بأول يعني بتوقع أول متصل حكت على قضية يعني إنه قالت شغلة مهمة أسيل، قالت إنه إحنا منشوف أصلا أقاربنا بالعيد. يعني عن جد

0: هي غلط, هي غلط يعني سلطة يعني, يعني احنا دائما بنشوف بعض. بس احكي لك شغلي, احنا دائما بتواصل ماشي, بس زيارة العيد لها نكهة خاصة.
1: صح صح,
0: يعني انت لما تفوت على اختك طلع كأنه الدنيا كلها هيك, او يعني تاني في لها نكهة, بعرفش يعني سبحانه في مكانه. صح, في لها نكهة خاصة.
1: صحيح.
0: كل شيء, حتى أقول لك حتى يعني عدم المؤاخذة, الله يهدي البال, أي شغلة في العيد لها طعمها. إذا ما ريحة الكهوة بالدار غير شكل.
1: صح, الصبح هاي غلات الصبح
0: على ريحة الكعك فادي.
1: الله يهدي بالكو يا رب ويجعلوا عيد سعيد ومبارك. تحياتي يا أبو العبد حبيبي, يديم عليك الصحة والعافية. شكرا,
0: يرضيك يا فادي.
1: الله يخلي لي اياك. شكرا,
0: يلا سلامات حبيبي.
1: هي هاي التفاصيل اللي حكى عنها ابو العبد, حتى ريحة قهوة صباح العيد لها هيك طعم اخر, وهيك بتحس في ريحة مختلفة بالبيت. ام احمد مساء الخير.
2: يعطيك العافية.
1: يعافيك, كل عام وانت بخير. الله يخليك.
2: كل عام وانت سالمين.
1: تبقى بخير. ربنا يجعل
2: الجميع بألف خير يا رب.
1: آمين يا رب.
2: العيد حلو, أجواء حلوة, لمت الأصحاب, لمت العيلة, صلة الرحم, كل إشي في العيد حلو. ولكن أنا بعرفش إذا عندي هيك زي انتقاد بسيط.
1: تفضل.
2: إنه إحنا ليه نحمل حالنا فوق طاقتنا بمفطريات العيد؟ لانه في يعني في ناس مش استطاعتها انه تشتري, واحنا بنشتري شيء مبالغ يعني نشتري مبالغ مبالغ مبالغ, بخلص العيد بنلاقي حالنا يعني انه ندنا فوق طاقتنا. حلو العيد, حلو ضيافه العيد, حلو انه يكون عندنا كل شيء للعيد, ريحه البيت حلوه, لم تصحاب اهم شيء صله الرحم في العيد. لكن عندي هاي بس هاي النقطه, انه احنا بنحمل حالنا في المشتريات اكثر من طاقتنا.
1: صح, ومنصفي شارين كتير اشياء
2: بالضبط,
1: وبعد العيد بتروح يعني هاي الاشياء,
2: وعلما انه دائما موجود يعني في كل البيوت هاي الاشياء.
1: مزبوط.
2: بس بالعيد لازم يكون شيء يعني مختلف عشان احبابنا يعني واصحابنا وزياراتنا, بس احنا بنحمل حالنا فوق اي طاقتنا.
1: العين عليك. انا بدي احييك ام محمد, عيد سعيد يا رب. ينعاد ام احمد, ينعاد عليك بالصحه وهدات البال يا رب. شكرا جزيلا. شكرا
2: هلا,
1: يعافيك, الى اللقاء, باي باي. شغلات مهمه جدا هيك تحدثتوا فيها, وبالاخر يعني هدف العيد يا جماعه كمان ما ننسى كل الروحانيات في العيد, وهيك رفع الدعاء لرب العالمين بهاي الايام المباركة. وطبعا يعني عن جد ما نتجرد من هاي الأمور وننشغل بالأمور المادية والشكلية. فاصل ونعود.

0: وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم نجمي 4904.
3: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
1: في مكيف في تورنادو انفرتر.
3: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: هذا البرنامج برعاية فودابيل، حب لعيلتي فرحة كل عيد.
3: حركة سير مع فادي زغايل.

0: قولوا لضحكاتي زيدي في أيام العيد، ينعد عليكم بالخير والصحة إن شاء الله. بكرة ليلة العيد كمان رح نكون بحلقات خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نعد عليكم بالخير والصحة والسعادة. عم نوصل للجزء الأخير من مشوارنا لليوم مع فودا بيل، وهيك تحضيرات وطاولة العيد مهم تكون مع كل أواني فودا بيل بأشكالها وألوانها المختلفة، الماركة الأجود في عالم الطبخ والمطابخ. اليوم في عندي ثلاث جوائز من السلسلة الهجينة بقيمة 250 شيكل، بعد شوي رح نعرف من نصيب مين رح يكونوا، ولكن قبل هيك بدنا نطلع إلى أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع 75 مزدحم من منشية زبدة وحتى مفترق نهلال، شارع 77 مزدحم من مفترق رماتي شاي وحتى مفترق الزرازير، و79 مزدحم من مفترق جلعام وحتى مفترق سومخ وطريق السلامة لكم جميعا. ثلاث أسماء رابحة معنا لليوم، ألف مبروك لمين؟ فهيمة من عكا، أبو العبد من الناصري، وجمانة من كرميل. ألف مبروك لإلكوا الجوائز المقدمة من فودا بيل، وشكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام. شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي، إلياس عبد الملك، جواد العمري وعارين نصار، الزميلة شيرين يونس. تلتقيكم على رأس الساعة، وأنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد

0: واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
3: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
4: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، فستق حلب محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

حلبجي حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65766

استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. جرائم القتل وإطلاق النار تواصل حصد الأرواح واستباحة البلدات العربية، وحديث خاص مع رئيس بلدية عرابة المصاب بعد تسريحه من المستشفى. وفد إيراني في الدوحة لبحث اتصالات وقف الحرب، واحتمالات نجاح الجهود لا تزال على حالها. وكيف تبدو الأسواق العربية عشية عيد الأضحى المبارك؟ هذه الملفات سنطرحها خلال هذه الساعة الإخبارية التي تأتي

0: بكم عبر أثير راديو الناس، ونحن الآن سنتوقف عند أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية خلال هذا اليوم. الكاتب الأديب محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق الوطنية عن جهود اللجنة للتوصل لاتفاق يرضي جميع الأحزاب العربية لإقامة القائمة المشتركة.
1: هذه الورقة طبعا لا تجيب على كل ما قاله الأحزاب، هذا هي نحن لجنة وفاق ونريد أن نوفق الآراء بين الجميع. في فجوات نريد هذه الفجوات أن نسدها وأن ننهيها. سمعنا أيضا الآن بعض ملاحظات، ليست ملاحظات صعبة جدا، هي ملاحظات بسيطة على كلمة هنا كلمة هناك أو بند هنا أو بند هناك، استمعنا إليها وطبعا ناقشناها معهم ونستطيع أن نتوافق عليها وأن نسير إلى الأمام. ولكن كنت أحب أن يصدر البيان من الثلاثية، لا حاجة لهذا البيان، إحنا في اتفاق وفي بيانات لجنة الوفاة تقوم بذلك، وأنا على ثقة خلال أيام قادمة سوف نخطو خطوة كبيرة من أجل الإعلان عن القائمة المشتركة. جميع الأحزاب أكدت لنا أنهم يريدون قائمة مشتركة ولا حزب يرفض ذلك.
0: النائب دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير عن اجتماع الجبهة ولجنة الوفاق الوطني لبحث سبل التقدم في خطة إقامة القائمة المشتركة.
2: خلال هذا الاجتماع تم إطلاعنا على ورقة الإطار من قبل لجنة الوفاق، اقترحنا بعض التغييرات الطفيفة، ولكن هذه الورقة قلنا للجنة الوفاق أننا نعتبرها ورقة شاملة مفيدة تغطي كل الجوانب السياسية الاجتماعية المدنية، ونرى أنها تشكل ورقة إطار صحيحة في اتجاه إقامة القائمة المشتركة. وافقنا على الورقة مع بعض التغييرات الطفيفة لن تغير إطلاقا، خاصة أنه في الورقة في هناك التعددية وفي هناك التقنية وفي هناك احترام خصوصيات كل حزب، ولذلك أعتقد أنها أصابت النقاط الهامة وتخطت العقبات وساعدتنا في تخطي العقبات.
0: عبيد عبيد القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي في جديد المكر عن عودته لمزاولة عمله بعد إصابته في جريمة إطلاق النار، فيما لا يزال رئيس المجلس سهيل ملحم يتلقى العلاج في المستشفى في ذات الجريمة بعد ذات الجريمة.
3: اشتغلنا أنا وأبو عدي بنشتغل مع بعض من 8 سنين، إحنا هيك كادنسيا تاني. طبعا وجوده هو الأهم بالبلدية، بدون رئيس مجلس صعب تمشي الأمور زي ما لازم، حتى لو في قائم بأعمال أو نائب رئيس، بس الرئيس بضل رئيس، خاصة واحد زي أبو عدي اللي هو نشيط جدا وبيشتغل 24 ساعة كل يوم 7 أيام بالجمعة. بس الحمد لله أنا نازل مع، يعني أنا محتلا بكل الأمور الموجودة بالمجلس، يعني من ألف حتى الياء نازل معنا. طبعا معنوياتي عالية، النفسية منيحة، صح مرقنا حادث صعب بس هذا بيأثرش علينا وما بيقلل من عزيمتنا، بالعكس يمكن الضربة اللي ما بتقتلك بتزيدك قوة. يعني كان صفر التوقعات أنه يتم إطلاق نار علينا، يعني أنا ما كانش معي تواصل مع الشرطة ولا غيرها بالمرة، يعني بتاتا ما بعرف شو عم بيصير ولا بقولولي ولا أصلا بيجوش لعندي يعني تاني أعرف منين. ولكن إحنا مثل ما أنا دايما بقول، يعني مين مكان يكون إحنا منسامح وإحنا منحب، والله يسامحه ويهديه ويسامح الجميع. يعني
0: عصام شحادي رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي عن جريمة إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم في البلدة.
4: ما لحقوش يوقفوا الشباب في الموقع، بدقائق قليلة جدا تم إطلاق النار عليهم من بعد أمطار من شخص اللي مش معروف مين. في 3 إصابات، في إصابة قوية، في إصابتين لموظفين حكومة يهود. أنا من هون بدي أطالب، أنا بدي الشرطة تهتم فورا في ضبط الجونة والإمكانية موجودة. إحنا وين بدنا نوصل؟ موظف بطل يقدر يطلع من شغله يعمل عمله، مواطن مش قادر يطلع من بيته يقول وين حقه، بصيرش احنا كل 5 دقائق كل 10 دقائق في حادثة قتل وكأنه ما صارش اشي. لا يا عمي، احنا بدنا ندير معنا ارواحنا، بدنا ندير معنا ناسنا، على موظفينا، على اهالينا، وبدنا نشد مع بعضنا تنعمل لانه ضب السلاح من ايدي الناس الجنال اللي ما بتستاهلش تمسك السلاح. يعني ما بصيرش يضل وكأنه هالسلاح فالت بايدين المجرمين. لما انا بدي اعمل خطة عمل انه اجي انا اسحب السلاح من ايدين المجرمين، انا بخفف الموضوع العنف والجريمة، بصيرش انا معطي انفلات بهالسلاح بايدين الناس.
0: بروفيسور فهد.

0: الحمد لله. كما واضح انه احنا بشي مرحله هوينه يعني, وكمان حرب ورا حرب ورا حرب, يعني الكورونا 5 سنين, اي انسان طبيعي متوقع انه كمان يكون عنده شويه تعافيات واحتراق نفسي بيرن اوت, فمش شيء اللي هو هوين يعني. فواضح ان احنا وضعيه مش بسيطه يعني, وضعيه عم بتسوق من فتره لفتره, ولكن في امور اللي عم بتتغير, في شغلات اللي عم تنعمل. في حديث عن تقصير كمان ساعات المناوبه او تخفيف الحمل على المناوبين.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس. شهدت كل من الناصرة وكفر ياسيف اليوم جرائم إطلاق نار أسفرت عن مقتل صلاح زعبي في الناصرة, وثلاث إصابات وصفت بين المتوسطة والخطيرة في كفر ياسيف. مراسلنا ضياء حاج يحيى, أهلا بك ضياء, مساء الخير. ضياء مساء الخير.
2: نعم مساء الخير لك شيرين ولكل المستمعين.
1: نعم, يعني كنت اليوم في الناصرة, كنت أيضا في أم الفحم, تتابع كل هذه الجرائم, لنبدأ من الناصرة.
2: نعم, يعني جريمة بشعة في مدينة الناصرة ومأساوية جدا يعني شيرين في كل تفاصيلها. صلاح زعبي من مدينة الناصرة قتل في داخل بيته في ساحة البيت حيث تواجد يعني, وأطلقت تجاهه نيران حين كان برفقة ابنه الذي تواجد معه في ساحة المنزل. بحسب التفاصيل أيضا من العائلة, كنا قد تحدثنا مع العائلة, فإن الضحية كان ينوي تناول الغداء وهنالك أقدم ملثم على إطلاق الرصاص أولا على اقتحام ساحة المنزل وإطلاق الرصاص عليه من مسافة قريبة. أصيب في القسم العلوي من جسده بجروح بالغة الخطورة, اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة. طبعا الحديث يدور عن جريمة وقعت في داخل المنزل وأطلقت يعني عدة عيارات نارية قد كانت يعني ارتطمت في الجدران وفي بعض أيضا النوافذ في نوافذ الحي. نتحدث عن حي جبل حمودة في مدينة الناصرة. بحسب الشبهات الأولية فإن الجريمة تعود لخلاف بين جيران على خلفية بناء وما إلى ذلك, ولكن يعني في هذا الشجار الذي كان أو النزاع الذي كان بين الجيران كانت قد تدخلت لجنة الصلح, ولكن كل المحاولات باءت بالفشل لتنتهي في نهاية المطاف يعني النتيجة مأساوية جدا. يعني الجريمة وقعت في ساحة المنزل وأمام أعين الأولاد وأمام أعين زوجة الضحية أيضا التي كانت شاهدة على الجريمة, وأيضا على الأقرباء وأهل الحي الذين كانوا في الحي في وقت جريمة إطلاق النار. ونتحدث يعني عن ساعة مبكرة ذروة الصباح هذا اليوم, والأحياء وتحديدا يعني هذا الحي رأينا أن سكان الحي يتجهزون يعني لاستقبال العيد, ولكن يعني عائلة زعبي تستقبل هذه الفاجعة وهذه المأساة. طبعا بحسب الشرطة حتى هذه اللحظات لم تتوصل لاعتقال مشتبه بهم, لم تصدر أي بيان حيال ذلك, ولكن الشرطة تقول أن لديها طرف خيط في هذه الجريمة, فيما لم تعلن أي عن إجراءات التحقيق حتى هذه اللحظات.
1: نعم ضياء, في جريمة أم الفحم أمس, هل من جديد أيضا في إطار التحقيق؟ نعم. وما يجري؟
2: نعم, يعني أولا قد نقول أن جريمة يعني هنالك أوجه شبه بين الجريمة التي وقعت اليوم في مدينة الناصرة وبين الجريمة التي وقعت في مدينة أم الفحم. يعني كنا قد تواجدنا وتحدثنا مع والد الضحية علي إغبرية, صادق إغبرية والد الضحية, الذي قال أن الجريمة وقعت في داخل المنزل ليس فقط في ساحة المنزل, إنما في يعني في عقر المنزل حين تواجد الضحية بعد أن تناول الغداء بعد أن عاد من عمله. جلس هو ووالدته وأيضا بعض الأقارب أمام المنزل وفي ساحة المنزل, وهنالك اقتحم مجرم ساحة المنزل على دباب ناري وقام بإطلاق النيران تجاه الضحية وأصاب أيضا اثنان آخرين بجروح وصفت بالخطيرة.

0: متوسطة، والضحية يعني علي إغبارية أصيب بجروح حرجة توفي لاحقا في المستشفى. وهنا أيضا يعني نتحدث عن جريمة يقتحم فيها المجرم ساحة المنزل ويدخل إلى مدخل المنزل ويقوم بإطلاق الرصاص، وهذه يعني تعتبر شيرين. يعني حتى الأماكن التي كانت من المفترض أن تكون آمنة، ساحات المنازل ومداخل مداخل المنازل لم تعد آمنة، وبالفعل يعني هذه أيضا لا تشكل فقط صدما على أهل الضحية وعائلة الضحية، إنما تشكل صدمة على كل الحي. يعني كيف يقتحم هذا المكان الآمن المفترض أن يكون آمنا؟ طبعا حتى هذه اللحظات الشرطة لم تتوصل إلى اعتقالات في هذه الجريمة، فيما أيضا لم تحدد الخلفية بشكل واضح.
1: يعني لا اعتقالات ولا خلفية الجريمة واضحة.
0: نعم.
1: يعني طيب، نتابع مستمرون بمتابعة كل هذه الجرائم. زميلنا ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا لك. شكرا. الآن إلى كفر ياسيف. كنا قد ذكرنا أن هناك أيضا وقعت جريمة إطلاق نار، ولكن يعني لحسن الحظ لم يسقط هناك ضحايا، بينما كان هناك 3 إصابات بين المتوسطة والخطيرة. مهندس مجلس كفر ياسيف المحلي شاهد أيضا على الجريمة، أستاذ مجد سعيد، أهلا بك يا مجد.
2: أهلا.
1: شو اللي صار معكم اليوم؟ أول شيء الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك أخت شيرين. احنا كنا بموقع اللي اشتغل فيه المجلس قبل فترة، كان في عنا حيط اللي وقع قبل فترة، وكان في دعوة قضائية من المجلس. كنا اليوم بعد معينة المحكمة خبير، طلعنا احنا انا والمستشار القضائي والخبير ومن شركة التأمين وصاحب الأرض وأخرى مهندسين ومحامية، كنا قريب 7-8 أشخاص. كان في إطلاق نار اتجاهنا، اتجاه 7-8 أشخاص اللي كنا، اتصابوا بصاحب الأرض وأخرى 2 من الوسط اليهود اللي كانوا معنا، واحد من المحكمة وواحد من طريق شركة التأمين. أنا يعني قدرت يعني أركض وأهرب من النار، بس أصبت من الوقعة يعني ومن الركض السريع والهروب،
1: وقعت على الأرض يعني وانجرحت.
2: أيوة. فالوضع مش أمان ولا بأي محل، لا بالعمل ولا بالشارع ولا بأي محل اليوم في أمان عندنا.
1: قدرتوا تشوفوا عمليا مين اللي أجا كيف؟ يعني أكيد مين الشخص، ولكن كيف الطريق؟
2: الموقع اللي كنا فيه إحنا هو أوطى من ارتفاع الشارع، فإحنا كنا موجودين يعني من تحت، هو إجا على الشارع الفوقاني وكان لابس أسود يعني، وبعرفش ما شفنا وجهه ولا إشي، لأنه كل واحد هرب لناحة، فما كانش يعني واقف وبس يعني، ما حتى يمكن ما هربش.
1: أكيد ولا مرة خطر ببالك أنه ممكن أنت تتعرض يعني تكون في موقع اللي فيه إطلاق نار، تكون هدف مش معروف مين الهدف
2: طبعاً.
1: شو اللي هيك الآن اللي بتفكر فيه بعد ما نجيت؟
2: اللي بفكر فيه انه بطل في امان ولا باي محل، زي ما قلت لك، لا بالعمل ولا بالبيت ولا بالشارع ولا بمطعم ولا باي محل يعني. فللاسف هذا الوضع اللي وصلنا له احنا، ولازم يكون في حل سريع يعني عن طريق كل السلطات والشرطه. للاسف وضعنا جدا جدا سيء.
1: اخذوا افادتك في الشرطه؟ دعوك؟ اتصلوا فيك؟ شو بعد اللي هيك؟ احنا بنحكي بعد ساعات من الجريمه.
2: بعد ما توجهت لحيان علاج الجروح، بعد ما وقعت اجوا شرطيين سألوني شو صار وهيك، وبعدين اجوا اخر شرطيين عندي على البيت كمان اخذوا افادتي وشو صار يعني. اما يعني يطلع بنتيجة هذا اللي كان يعني.
1: شو بتقول لي؟ لازم نعمل، يكون في تحرك، يكون في السلطات تأخذ دورها. طول الوقت بنحكي هذا الحكي مع كل يوم، قبل يعني اليوم خلال المنتصف كمان حكينا مع رئيس المجلس عندكم، وحكى انه لا دعا يعني لا تدخل قوات الامن، الشرطة، الشباك، حتى يعني هو يؤيد هاي الفكرة. شو اللي لازم يصير؟
2: وانا بأيد هاي الفكرة طبعا يعني، دولة الصغير مش ناقصها لا تكنولوجيا ولا معرفة ولا إشي يعني. فأنا حسب رأيي بيقدر يطلعوا الجناة من هذا الحادث ومن أي حادث تاني يعني، فلازم يدخل الشباك، يدخل الوحدات التكنولوجية للقبض على الجناة، لأنه بالآخر لما بيكون في قضايا اللي بتنحل كل واحد بتحاسب، فهذا بشكل

0: ردع يعني لكل المشاكل المستقبلية ممكن تكون يعني. بس لما كل واحد بطخ بالمسكش فبتشجع الناس الثانية إنه تطخ يعني.
1: عندك عندك أمل إنه بما إنه في يعني مصابين اثنين من المجتمع اليهودي ممكن يكون التحقيق أسرع يعني؟
0: مش عندي أمل، أنا متأكد
1: لهاي الدرجة
0: بالضبط. يعني بعد دقائق من الحادث كانت الهليكوبتر عم بتقوم فوق الريف.
1: صار لك تشوف شو وضعهم كمان الجرحى المصابين؟
0: إيه لا صراحة بعدني، لأنه في عندي كتير ناس بالبيت وتليفونات، فماش ملحق يعني أفحصنا شو وضعها. أنت طبعا تمنى لي الشفاء
1: طبعا،
0: بس لا بعدني ما صح ليش.
1: طيب الحمد لله على سلامتك، ونتمنى بالفعل المصابين الشفاء العاجل، ونشكرك جزيل الشكر، وأكيد رح نتابع كمان التحقيق في هذه الجريمة.
0: شكرا لكم على الاهتمام.
1: شكرا جزيلا مهندس مجلس كفر ياسيف المحلي أستاذ مجد سعيد، شكرا.
0: شكرا لك.
1: سنخرج الآن إلى فاصل وبعده نواصل، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم 4904.
6: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
7: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
8: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
9: أحذية زاهي صليبة
10: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
11: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
12: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: راديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فيما يتواصل التصعيد في لبنان وعند الحدود الإسرائيلية مع استمرار الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله. الزميل عبد القادر عبد الحليم، مساء الخير، مراسل التلفزيون العربي والزميل في راديو الناس.
1: مساء الخير لك شيرين ولكل المستمعين.
0: يعني عبد القادر، من أين نبدأ؟ آخر تطورات في الساحة السياسية بشأن إيران أم الميدان اللبناني؟
1: يعني دعينا نبدأ من إيران ربما، لا سيما وأن الأنباء تواردت حول وصول قليباف رئيس البرلمان الإيراني وكذلك عباس عرقجي وزير الخارجية الإيراني، وكلاهما ضمن الوفد المفاوض أو يرأسان، حتى قليباف كان يترأس الوفد المفاوض في باكستان، وعرقجي سابقا ترأس الوفد المفاوض قبل الحرب الإسرائيلية الأمريكية الأخيرة على إيران، في محاولة على ما يبدو لوضع تفاصيل تجعل انفجار هذا الاتفاق أقل احتمالية. كانت اللهجة الأمريكية متفائلة أمس أول أمس، لكن تراجع هذا التفاؤل مع بعض التصريحات للرئيس الأمريكي ترامب بصورة معينة، واليوم حتى اللحظة لا حديث عن أن الاتفاق لم يعد محتمل، لكن من الواضح أن هناك نقاط معينة لا تزال بحاجة إلى تباحث. وفق ما ورد من بعض المصادر، ما يتم نقاشه في الدوحة هو أكثر من نقطة خلافية، يتم نقاش مسألة اليورانيوم المخصب كتقديم التزام معين مبدئي دون تحديد ربما وجهة كالولايات المتحدة أو غيرها، لكن تقديم التزام بأن إيران مستعدة، ستكون مستعدة لمناقشة هذا الملف بصورة حقيقية، وأنه ليس ضمن خطوطها الحمر في اتفاق النهائي المستقبلي. أيضا مسألة الأموال الإيرانية المجمدة، في المقابل ترامب في أكثر من تغريدة أو أكثر من منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشيال تحدث عن أنه لن يذهب في طريق أوباما بالإفراج عن أموال إيرانية تتيح للإيرانيين أمورا ومبالغ ضخمة على حد تعبيره، وهذه مسألة إيرانية مهمة، إيران تريد مقابل من ضمن ما يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه لإيران كمقابل لأي تنازلات، مثلا سواء في مسألة مضيق هرمز أو حتى في المسألة النووية. أهم ما يمكن أن يقدم هو الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وهي بالمليارات حول العالم، وبالتالي رئيس البنك المركزي الإيراني أيضا موجود في العاصمة القطرية الدوحة لبحث هذه المسألة. ما كان يطرح خلال الأيام الماضية أن الولايات المتحدة تريد أن تقوم بخطوات رمزية فقط بعد أن تفي إيران بعدة التزامات، بمعنى أنها لن تقدم هذا الإفراج عن المبالغ المالية، وهناك خلاف، يعني أكثر من خلاف، هناك خلاف أولا حول حجم المبلغ الذي يمكن أن يفرج عنه، والخلاف الآخر هو أيضا موعد الإفراج عن هذه المبالغ. بالتالي هذه النقاط تبحث في العاصمة القطرية الدوحة. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني هو من يقود هذا المسار التفاوضي أو هذه المباحثات والوساطة بين الجانبين بعد المباحثات.

0: السابقة في باكستان.
1: يعني قطر تستبدل في هذه الحالة عبد القادر باكستان أم أنه في تعاون للضغط على الطرفين وربما كذلك كما يذكر على الولايات المتحدة؟
0: لا لا هو أكثر تعاون منه استبدال. باكستان لعبت دور معين، عاصم منير رئيس أو قائد الجيش الباكستاني لعب دورا معينا وكان في طهران قبل أيام، والآن هناك دور مختلف. الجوانب المتعلقة مثلا في مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية للدوحة تحديدا لقطر تحديدا دور أكبر في هذه النقاط مقارنة بمسائل أخرى كان لباكستان دور أكبر فيها، كمسألة مضيق هرمز التي عمل عليها الجانب الباكستاني بصورة أكبر، وبالتالي يبدو أن الملفات مقسومة بناء ربما على نقاط ما يمكن أن يقدمه كل وسيط من قوة. علاقات قطر ببعض المسؤولين الإيرانيين قد تكون أفضل، علاقات باكستان بمسؤولين آخرين قد تكون أفضل، وذات الأمر ينطبق أيضا على الولايات المتحدة. يعني بكل تأكيد محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس الوزراء القطري على سبيل المثال كان منخرطا في مفاوضات وفي مباحثات مع ويتكوف ومع كوشنر بصورة أكثر كثافة مما كان عليه الحال من القادة الباكستانيين، بالتالي كل يلعب دوره، وهناك دور إقليمي وراء كل هذا الدور أصلا، يعني من عدة دول من تحالف.
1: صحيح، هناك دور عربي وإسلامي كذلك بالفعل.
0: صحيح. وهنا نعود إلى حديث ترامب المفاجئ جدا اليوم الذي عمليا تحدث بما يشبه الابتزاز، كان مفاجئا لأن هذا الأمر ذكر في المباحثات أو في حديث ترامب مع قادة الدول الإسلامية والعربية أول أمس بصورة مفاجئة، مسألة رفض حتى الاتفاق بالتطبيع مع إسرائيل
1: بالانضمام
0: إلى اتفاقيات أبراهام. ولو أنه شيرين هنا أشير إلى شيء ربما، وهو أن مفهوم اتفاقيات أبراهام بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختلف قليلا،
1: مفهوم اقتصادي أكثر
0: ليس فقط، لكن هناك دول مطبعة بالفعل يعني تمتلك علاقات كاملة مع صحيح. إسرائيل، ولكنها بالنسبة لترامب غير منخرطة في اتفاق أبراهام الذي يتيح مزيد من توثيق هذه العلاقات، بالتالي تحدث عن أنه يتفهم أن لا تنضم دولة أو دولتين، ربما قد يكون يشير إلى السعودية وقطر مثلا وباكستان، وبالتالي يريد من الدول المطبعة
1: أن تفعل
0: هذا التطبيع باتفاقيات اقتصادية. لكن بكل الأحوال بغض النظر عن التفسير هذه المسألة كانت مفاجئة، ومن الواضح أنها منعجة لأن الأمر يتعلق بتفاوض إيراني أمريكي حول حرب بدأتها الولايات المتحدة وأثرت فيها على حلفائها في دول الخليج بشكل أو بآخر، والآن كأنها تبتز هذه الدول في سبيل وقف هذه الحرب كثمن مقابل لوقف الحرب.
1: عبد القادر، انتقالا إلى ما يجري في لبنان، أيضا على الأقل في إسرائيل يقولون إنه الجيش بانتظار إعاز من يعني إلى أين الوجهة من المستوى السياسي، وحتى ولو كانت إسرائيل مصرة على الاستمرار واضح إنه هناك كلمة للولايات المتحدة،
0: وواضح مهما نفت إسرائيل أن الملف الإيراني يلعب الدور الأكبر وليس ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة. إذا لم ينتج عن هذه المفاوضات الإيرانية الأمريكية اتفاق أو إطار اتفاق أو مذكرة تفاهم مهما كانت التسمية، توقف شبح الحرب على الأقل لشهرين حتى يتاح مجال للمفاوضات، فمن الصعب الاعتقاد أن الحرب في لبنان ستتوقف، بل على العكس يعني هو واضح أن الجيش الإسرائيلي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وفق بعض التسريبات يضغط حتى للذهاب إلى خطط أكثر تصعيدا، ضرب مجددا توجيه ضربات وأوامر إخلاء في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي صور، وما حد ما يحدث في صور حاليا يثبت أن المستوى السياسي أيضا يعني ينطاع لبعض هذه الضغوطات على الأقل التي تطرح من الخطط العسكرية. لكن يعني هناك ارتباط واضح بين الملف الإيراني والملف اللبناني، نهاية هذا الشهر سيكون هناك اجتماع على مستوى أمني بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، لكن من الواضح أن الثقل الأكبر في مسألة يعني
1: تطورات إيران
0: القتال والتطورات على الجبهة الشمالية هي كتبعات للمفاوضات الإيرانية الأمريكية أكثر منها تبعات مباشرة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل عبد القادر عبد الحليم الزميل في راديو الناس ومراسل التلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لك.
1: الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الإيراني أستاذ مهرداد فرهمند، مساء الخير.
2: مساء النور وتحية هي إليك وإلى جميع المستمعين الأعزاء.
1: فرص التوصل بالفعل إلى اتفاق، خاصة أن كل الأطراف باتت منخرطة أو أطراف إقليمية كثيرة، ليس فقط باكستان وإنما دول عربية طاولتها هذه الحرب أو نيران هذه الحرب، معنية بدور الوساطة وبإنهاء هذا الملف.
2: بالضبط، يبدو أن احتمال التوصل إلى اتفاق أكبر من أي وقت مضى، لكنني ما زلت غير متفائل وأنتظر أن يقلب نتنياهو الطاولة ويوسد اللعبة. هناك عوامل مشجعة وعوامل مثيرة للتشاؤم في الوقت ذاته. لو عوامل مشجعة هي أن محمد باقر قاليباف رئيس مجلس إيران والمسؤول عن المحافظات توجه اليوم إلى قطر برفقة عباس أراغشي وزير الخارجية وعبد الناصر همتي رئيس البنك المركزي. حضور عبد الناصر همتي في هذا الوقت يشير إلى أن موضوع تحرير جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة أمر جدي. يقال أن قطر وافقت على أن تتسلم هي بنفسها المبلغ المالي المعادل الذي تنتظره إيران من أمريكا، وبعد التوصل إلى الاتفاق تتسلم هذه الأموال نيابة عن إيران من الولايات المتحدة. من الطبيعي أنه لو لم يكن الموضوع جديا لما تم مثل هذا السفر. وعندما أنظر إلى الإعلام العربي يبدو أنهم يرون الاتفاق كأمر محتوم، وكما أشرت عن قادة دول المنطقة في الشرق الأوسط لعبوا دورا في الوصول إلى مسودة الاتفاق، وجميعهم أعلنوا دعمهم لإطار الاتفاق بصوت واحد.
1: طب الجانب السلبي، هذا في الجانب الإيجابي أو الرؤية الإيجابية، وقلت أنه على الرغم من تفاؤلك لكنك لست على يقين كامل بأنه بالفعل هذا ما سيحدث، ما السبب؟
2: في تصريحات دونالد ترامب خلال 48 ساعة الماضية، يعني تصريحاته متناقضة. في البداية كان من المقرر أن خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما سينتهي الحصار البحري على إيران، وستفرج الولايات المتحدة عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة. لكننا رأينا أمس بعد المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وترامب أن ترامب غير كلامه وقال أنه لن يفرج عن الأصول حتى يتم توصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملف النووي. وقال ماركو روبيو أيضا، هو قال أن لن ندفع المال حتى نستلم اليورانيوم، no dust no dollar. العنصر المثير للتشاؤم الآخر هو الشرط الذي وضعه ترامب على القادة العرب، حيث قال إنه في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران يتوقع منهم الانضمام إلى اتفاق إبراهيم. لا أعرف كيف يمكن لحاكم دولة إسلامية أن يفكر حتى في الانضمام إلى اتفاق إبراهيم بعد الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة ولبنان. لهذا السبب أقول أن نتنياهو قادر في أي لحظة على قلب الطاولة وتخريب اللعبة. والسؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لي، هل قادة دول المنطقة في اجتماعهم ليلة أمس مع ترامب أخذوا في الحسبان احتمال تدخل نتنياهو لتفجير الصفقة؟ كيف يمكن أن يكون ترامب قد توصل إلى تفاهم مع قادة المنطقة حول مسودة الاتفاق، ثم يأتي نتنياهو في اليوم التالي ويفسدها دون أن يصدر أي صوت من قادة الدول؟ أليست هذه إهانة للدول التي تعتبر صديقة وحليفة
1: لكن الأمريكا؟ هذا في حال بالفعل أفسدها نتنياهو، لأنه أيضا هناك بعض الأنباء التي تقول أنه ترامب بشكل أو بآخر وإن كان ينسق مع نتنياهو ولكنه ليس على ذات التنسيق كما كان في بداية الحرب ولا على نفس الإصغاء. هل توافق هذه الرؤية إسرائيلية بالمناسبة؟
2: أنا قرأت مثل هذا الرأي في تقرير في نيويورك تايمز على فكرة يوم قبل أمس، بس يعني ما أدري، يعني ما أعرف إذا يعني فينا نراهن على هذا الرأي أو لا.
1: نعم، يعني ليس واضحا كما تقول. طيب ننتظر بالفعل. أستاذ مهرداد فرهمند الصحفي والمحلل السياسي الإيراني، شكرا جزيلا لك، شكرا، مساء الخير.
2: تسلم.
1: فاصل وبعده نعود. ابقوا معنا.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأمواصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
3: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم. وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
0: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق سخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك. وكل عام وأنتم بخير.
4: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد.

0: صوت المنار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: بندورة فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة لمعة لكل إطلالة.
0: زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
3: أحذية زاهي صليبة معكو خطوة
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: راديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد، 41 دقيقة بعد الخامسة، ونحن الآن إلى مدينة الطيبة وخيمة الاعتصام الاحتجاجية ضد مخططات مصادرة الأراضي لمصلحة مشاريع قطرية وبنى أساسية هناك. الزميل ورد قراقرة يعني تبادل الدور مع زميلنا ضياء حاج يحيى ابن الطيبة، موجود ورد في الطيبة. مساء الخير ورد.
1: أهلا بك شيرين وبجميع المستمعين. نعم شيرين، يعني بعد قليل أو عند الساعة 6:30 من مساء هذا اليوم سوف تنظم وقفة احتجاجية في مدينة الطيبة التي جاءت خصيصا بعد نصب خيمة اعتصام في إحدى مناطق بلدة الطيبة، وذلك احتجاج

0: حرجا على عدد من المشاريع التي من المحتمل إقامتها في الأيام والشهور المقبلة، ومنها مكب النفايات، والتي يتحدث به بعض من النشطاء هنا أنه يؤدي إلى بيئة صحية وكارثة بحسب الشعارات التي ترفع عبر الدعوات لخيمة الاعتصام وأيضا لهذه التظاهرة. كذلك الأمر الحديث يدور عن قضية مصادرة أكثر من 2100 دنم من أراضي مدينة الطيبة، وهناك مطالبة بمعنى آخر لا لخنق الشوارع في مدينة الطيبة. كما تحدثنا عند الساعة 6:30 سوف تنظم وقفة احتجاجية بجانب خيمة الاعتصام. إليك شيرين.
1: نعم، نشكرك جزيل الشكر الزميل ورد قراقرة، ونواصل متابعة بالفعل نشاطات هذه الخيمة، خيمة الاعتصام. سنتحول الآن إلى رئيس بلدية عرابي السيد دكتور أحمد نصار، الذي أصيب قبل أكثر من شهرين في جريمة إطلاق نار، ورئيس اللجنة الشعبية في البلدة دكتور أنور ياسين في جريمة إطلاق نار خلال تواجدهما في مقهى ومخبز في المدينة. طبعا بعد ذلك كان هناك اعتقال لمشتبهين، قدمت بحقهما لائحة اتهام وهما كلاهما من البلدة. اليوم تم تسريح دكتور أحمد نصار من المستشفى بعد رحلة علاجية طويلة، وستتواصل خلال هذه الأيام. الحمد لله على سلامتك دكتور أحمد.
2: الله يسلمك يا أختي، ومساء الخير إليك ولكل مستمعيك.
1: كيف حالك؟ كيف هيك وضعك اليوم؟
2: الحمد لله. أنا طبعا بعد كيف حكيتي، بعد يعني 78 يوم من يعني العلاج في المستشفى، يعني تم تسريحي اليوم بعد عملية علاجية طويلة ومعقدة الحقيقة. وطبعا أنا من البداية حطيت هدف لنفسي إنه بدي أطلع أنا من المستشفى ماشي على إجراي، وأنا الحمد لله طلعت ماشي على إجراي منشان أستأنف مسيرتي بالحياة العائلية والاجتماعية والبلدية.
1: والحمد لله، يعني كما أردت، يعني هذا ما تحقق، رح ترجع هيك قريبا. كيف وضعك، وضع العيلة بعد هالغيبة كمان عن البلد، عن البيت، عن الأهل؟
2: غيابي طويل، كان غيابي 78 يوم، وطبعا احنا مقدمين على عيد الأضحى المبارك، وطبعا بعد عطلة العيد ان شاء الله رايحين نستأنف يعني عملنا بالبلدية وبكل الاتجاهات وبكل المجالات.
1: بمعنى أنه الآن قادر على إدارة شؤون البلدية، ولكن تحتاج بعد شوية تمارين وأكثر هيك لحتى تتمكن أنه تمشي بشكل أفضل.
2: نعم نعم، هناك يعني حاجة لتكملة العلاجات بأمور معينة، إلا أنه طبعا هاي القضية ما بتعيق إمكانية يعني رجوعنا لمقعد البلدية، وإحنا نمارس عملنا من خلال البلدية بشكل مباشر.
1: دكتور أحمد، بنفس الإصرار بنفس العزيمة، اللي صار مش سهل، وأنت أصلا كنت بدرجة تهديد عالية، وصار يعني تحقق ما كان الخوف منه قائم، العودة مش بهالسهولة رح تكون في ظل الظروف.
2: الحقيقة أنا طبعا أختي العزيزة، يعني شو بدي أقول لك، اللي صار هو إشي كبير ولكن ما كان متوقع يعني من ناحيتي. بنفس الوقت يعني هذا الإشي يعني كان في ردة فعل بلدية وقطرية عليه كثير قوية، وطبعا ما نال من معنوياتي ومن عزيمتي في سبيل انه انا استأنف عملي، وما قدر يكسر ويغير ايماني بانه انا اخدم بلدي من خلال مقعد الرئاسي، وعشان هيك انا راح استأنف العملية. وهذا الثمن بعتقد انه احنا بنعيش بظل ظروف كثير صعبة اليوم كمجتمع، مع تفشي هاي الظاهرة البغيضة والمقيمة.

0: إلا أنه طبعاً مفروض أنه إحنا يكون في عنا يعني ثبات، ويكون في عنا قدرة على مواجهة هاي الظاهرة، وبنفس الوقت يعني اللي بيصير يعني ما يكون هو اللي ممكن يثنينا وممكن يخلينا أنه إحنا نأخذ قرارات بأنه إحنا يعني ما نرجع وما نفوت لهاي المحلات اللي هي طبعا محلات خدمية للبلد وعطاء وتضحية من قبل ومن قبل كل منتخب جمهور آخر.
1: ولكن الثمن كان باهظ اللي دفعته مقابل يعني تأدية هذا الواجب كما تصفه في خدمة وأداء الواجب في خدمة المواطنين. يعني كنت متوقع مرة توصل له الوضع؟ كنت مهدد؟ منعرف وحكيت أكثر من مرة، تخيلت عن جد هيك يصير؟
0: أنا طبعا لما كنت مهدد أنا يعني معاي حراسة من شهر 1 2025، ولكن قضية كوني مهدد أو تعريفي كمهدد يعني تمت من قبل الشرطة. يعني أنا شخصيا ما كنت أعرف عن مصادر التهديد وما كنت أعرف عن مستويات التهديد. الشرطة كانت تعرف عن هذا الأمر أكثر مني، وهي اللي أعلنت عني أنه أنا مهدد بمستوى 6. وكل الفترة هاي اللي مرقت أنا ما شعرت أنه فعلا أنه أنا ممكن أنه حدا يأذيني أو أنه حدا يعمل معاي إشي، إلا أنه طبعا ب8/3 يعني بعرفش كان 18 أو 19 رمضان. كانت المفاجأة، وكانت الحادثة كثير قاسية علي وعلى عربي وعلى المجتمع العربي. الإشي اللي قال إنه حتى يعني وإن طال الزمان يعني ظاهر التهديدات ما يعني بتظلها كامنة وموجودة ولو مرق عليها زمن طويل، وممكن تطلع بشكل أو بآخر، وممكن إنه عن جد نكون إحنا يعني ضحايا لاستهداف يعني من قبل أشخاص أو من قبل جهات اللي هي عندها أفكار وعندها أجندات مختلفة، اللي يعني اتمنينا إنه إحنا ما يكون هذا الإشي.
1: تجاوزوها. قديش دكتور أحمد متابع أنت مسار المحاكمة وكل الموضوع والتحقيق؟ لأنه بعد ما سمح النشر يعني ذكر أنه على خلفية العمل البلدي ومناقصات تابعة لجمع النفايات، والمشتبه بهم أو أحد المشتبه بهم المركزين كان من العائلة.
0: والله يا أختي أنا عرابي كلها عائلتي، يعني أنا هاي قضية أنه من العائلة أنا بتربطني علاقات قوية مع كل عرابي، وأنا حصلت على 2 عرابي في سبيل وصول إلى مقعد الرئاسي، وعلاقتي طيبة برضو مع الناس اللي هني ما انتخبوني، وأخوية وكثير حميمة وقوية يعني. فما بعرف طبعا الشرطة هي اللي وصلت لهاي النتائج وهي اللي حكت عن هاي الأمور. أنا شخصيا يعني من قبل الشرطة يعني ما اطلعت على مثلا لوائح الاتهام، مع أني أنا طلبت أنه أنا أطلع عليها، إلا أنه ما اطلعت عليها، واللي اطلعت عليه من خلال الصحافي. يعني الصحافي كتبت عن الأمور هاي، وأنا شخصيا مثل أي شخص آخر يعني شاف الأمور من خلال الصحافي. عرابي بلد كبير، وعرابي فيها تحديات كبيرة. قضية إنه ينكتب في لائحة اتهام إنه الإشي لمناقصات في مجال معين، أعتقد إنه هاي يعني الخلاصة اللي وصلت لإلها الشرطة واستنتاج الشرطة والتحقيق.
1: طيب دكتور أحمد، ذكرت في حديثك أنه ساعدك على التعافي وكل الموضوع، كل رد الفعل الجماهيري تحديدا في عرابي كان بعض النشاطات. تقييمك لكل ما نحن فيه الآن من ناحية هذه الجرائم، ولا تنسى أنه قبل يعني 10 أيام أصيب أيضا رئيس مجلس جديد المكر ونائبه

0: في نفس يعني السياق، سياق ربما العمل الجماهيري والعمل البلدي في جريمة أخرى. نتمنى له الشفاء سهيل ملحم.
1: إن شاء الله. أختي إحنا يعني بوضع يرثى له كمجتمع عربي، يعني إحنا يعني أنا كنت أتمنى إنه أنا أكون الحالي الوحيدي من هذا النوع وما يكون في ظاهرة، إلا إنه استهداف رئيس مجلس جديد المكر قبل يعني أسبوع، أنا بعتقد إنه هاي فيها إشارة، لأنه يعني اللي إحنا بنحكي عنه هي ظاهرة واللي بتتطلب طبعا من مجتمعنا وقفة بعتقد كبيرة جدا ووقفة جدية في سبيل الحد من هذا الأمر. الإشي اللي بقول إنه يعني من ناحية إنه كل المنتخبين الجمهور ليسوا بمعزل عن هاي الظاهرة وممكن يكونوا مستهدفين، والأمر الآخر اللي إحنا منأكد عليه إنه لازم إنه إحنا نقاوم هاي الظاهرة، لأنه لا يمكن القبول بإنه إحنا نكون ضحية ونكون عرضة لاستهدافات، لأنه إحنا منقوم بعملنا في سبيل خدمة بلادنا. وعلى هاي المجهودات وعلى هاي القضايا مفروض انه احنا نكافئ ومش مفروض انه احنا نستهدف. انا بعتقد انه الشرطة والجهات الامنية المعنية بتعرف عن وجود نوايا معينة او وجود هاي الظاهرة، انا بعتقد يجب مكافحة هاي الظاهرة بكل الاشكال وبكل الاتجاهات، ومش بس يعني من أجل منع استهداف منتخبي الجمهور، إلا أنه يجب استهدافها من أجل يعني منع استهداف المواطنين العاديين، لأنه برضو المواطن العادي اللي يتم استهدافه ممكن أنه يكون ضحية وينقتل، وممكن أنه يكون جريح ويعاني يعني معاناة شديدة، وفي كثير حالات من صحيح. هذا النوع صحيح. أنا بعتقد أن الشرطة والدولة والحكومة مفروض أنه هي تقول كلمتها بشكل جدي وبشكل مسؤول، أنه هي توقف ضد هذه الظاهرة من أجل الحد منها، لحتى تعطينا أنه إحنا كلنا كمنتخبي جمهور وكناس عاديين أنه إحنا نعيش عيشة كريمة كما نشتهي.
0: نعم، أتمنى لك الشفاء العاجل. الحمد لله على سلامتك دكتور أحمد نصر رئيس بلدية عرابي، وكل عام وأنت بألف خير. شكرا
1: الله يسلمك، وكل عام وأنتم بألف خير، ومجتمعنا وشعبنا بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يعطيك ألف
0: شكرا. كان هذا اللقاء الخاص مع رئيس بلدية عرابي بعد ساعات من خروجه من المستشفى في أعقاب إصابته في جريمة إطلاق النار. أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: 4 مزدحم من مفترق عكا وحتى عينها مفرات، 60 من مفترق العفولي وحتى تل العدس. وصلنا إلى ختام استوديو المساء، بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص

0: جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم نجمي 4904.

0: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلي بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتي نايس،
2: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
4: الله على الريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
7: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب، إليكم التفاصيل. اندلع حريق في شقة داخل مبنى سكني من 4 طوابق في مدينة النصر، قرب مجمع بيك فاشن. وقال طواقم الإطفاء أنها سيطرت على الحريق ومنعت امتداده إلى شقق وطوابق أخرى، مؤكدة عدم تسجيل إصابات، فيما فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق. باركت اللجنة السبعية المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اليوم البيانات الصادرة عن أحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى موقف القائمة العربية الموحدة، والتي دعت بمجملها إلى إقامة قائمة مشتركة تقنية تعددية، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة السياسية وتوحيد الصف العربي. وأعلنت اللجنة أنها أعدت طرحا مهنيا وبرنامج عمل سيعرض على الأحزاب السياسية ويناقش خلال سلسلة لقاءات ستعقد بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء سلسلة الإنذارات التي فعلت في عدد من بلدات الجليل الغربي، مشيرا إلى رصد أهداف جوية مشبوهة فقد الاتصال بها من دون وقوع إصابات. وأضاف الجيش أن مسيرة مفخخة تابعة لحزب الله انفجرت لاحقا داخل الأراضي الإسرائيلية، فيما سقطت شظاياها داخل منطقة عسكرية. وفي ظل التصعيد، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى العودة لما وصفه بالقتال المكثف في لبنان، معتبرا أن واقع الإنذارات المتكررة في بلدات الشمال غير مقبول. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة في جنوب لبنان بعد وقت قصير من إصدار إنذار بإخلاء مبنيين في المنطقة. وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا السكان إلى الابتعاد عن المبنيين ومحيطهما زاعما استخدامهما من قبل حزب الله. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ مقربين منه أن قدرة إسرائيل على التأثير في قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران محدودة، في ظل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. من جهته، هاجم رئيس حزب يش عتيد يائير لبيد الاتفاق الجاري مع إيران، واصفا إياه بالكارثة ومتهما الحكومة الإسرائيلية بسوء إدارة الملف، ومعتبرا أن أخطر ما في الاتفاق هو صياغته من دون مشاركة إسرائيلية مباشرة على حد تعبيره. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولا في الشرق الأوسط بينها قطر وباكستان ومصر والأردن وتركيا للانضمام بصورة جماعية إلى اتفاقيات أبراهام في إطار الجهود الأمريكية المرتبطة بالمفاوضات مع إيران. وقال ترامب إنه بحث هذه القضية خلال اتصالات أجراها مع قادة تلك الدول إلى جانب السعودية والبحرين. يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد ترامب أن المفاوضات مع إيران تتقدم بشكل جيد، مشددا على أن الاتفاق المرتقب سيكون اتفاقا مهما أو لن يكون هناك اتفاق. أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول إيراني بأن المرحلة الأولى من الاتفاق المتوقع بين واشنطن وطهران تشمل فتح مضيق هرمز تدريجيا والإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة إلى جانب رفع الحصار الأمريكي بصورة تدريجية. أضافت الصحيفة أن الاتفاق الأولي يتضمن استئناف الملاحة في مضيق هرمز بكامل طاقتها خلال 30 يوما. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول رسمي بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي وصلا إلى الدوحة لعقد لقاء مع رئيس الوزراء القطري محمد الثاني في إطار مباحثات تتعلق بالاتفاق المطروح لإنهاء الحرب. وبحسب التقرير، ستتركز المباحثات على ملفي مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب بحث آليات الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمشاركة محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل باردا نسبيا خلال ساعات المساء، أما نهار الغد فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف من دون تغير ملحوظ على درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع زميل ناصر طه، في أمان الله.
1: تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
3: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2:00 PM ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.

الخير، مرحبا مرحبا، احلى الليل، تحيات من وجه لكم مستمعات ومستمعي راديو ناس. يامي اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج ميكس، الحلقه اللي بنفتتح فيها اسبوع جديد حلقه يوم الاثنين. وين ما كنتوا عم تسمعونا بندعوكم لتكونوا معنا على السماع، تنضموا لنا بهالساعة اللي من خلالها رح نطلع لجولة فنية ممتعة مع مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية العربية الجديدة اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقية، أغاني من بلادنا وكمان أغاني من العالم العربي، مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة وأعمال غنائية نزلت بالساعة الأخيرة. بهالساعة كمان رح نكون مع فقرة المنافسة اللي من خلالها رح نسمعكم مقطع من أغنيتين وبدنا إياكم تختاروا واحدة منهن لتكون أغنية الختام. مش بس هيك، كمان رح نكون مع فقرة الريمكس، اليوم عندنا فقرة مميزة جدا جدا جدا. كانكم تكونوا معنا على تواصل من خلال واتساب راديو الناس، سجلوا عندكم رقم 050-5577-399 050-5577-399. اللي بيسمعونا بالبيت بنوجه تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا بهالوقت يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بيسمعونا بالطريق بالسيارات سوء أعمالكم يا جماعة، علوا صوت الراديو، احنا بنوعدكم نسمعكم أغاني كتيرة وحلوة اليوم. دائما تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8 وكمان من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. بهالساعة من ميكس برافقنا الزميل محمد علي أبو الليل بالهندسة الإذاعية، رياض فضل برافقنا في الإنتاج، وجواد العمري وعرين نصار موجودين معنا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون ناصر طه، يلا خلونا نبلش. يا ميت أهلا وسهلا.

الكفوري بعود لنا بعد فترة غياب طويلة من خلال هالعمل الغنائي الحلو، والأغنية اللي نزلت قبل يومين عم تتصدر بأكثر من موقع كأغنية بتحتل المراتب الأولى عنا في البلاد في ترند الموسيقى على اليوتيوب، تحتل المرتبة الثامنة. حاليا بدنا نسمعكم مقطع من أغنيتين، بدنا ياكو تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية الختام. هل بدكم تسمعوا معنا نجمي إليسا بتغني لنا بتمايل على البيت؟

بلشنا برنامجنا اليوم مع جديد النجم اللبناني وائل كفوري اللي بعود لنا من خلال هالعمل الغنائي الحلو بعنوان شو مشتاق لي. كلمات وألحان طارق أبو جودي.

تماير على البيت. هالأغنية الحلوة اللي نزلت عام 2023 من أحلى أغاني إليسا. إليسا حضري ألبوم غنائي منوع كامل, مفروض هاليومين ينزل أولى أعمال هالألبوم. بتماير على البيت بتتنافس مع كمان أغنية حلوة بتوصلنا من لبنان من العلامة الفارقة راغب علامة. هل بدكم تسمعوا بغني لنا أغنية تعالالي؟

أو راغب علامة أو إليسا، واحد منهم رح يختتم حلقة ميكس لليوم. القرار مثل دائما أنتو. 050-55-77-399 050-55-77-399 بتبعتونا رسالة على الواتساب، بنفع نصية بنفع صوتي، تخبرونا يوني حابين تسمعوا لمين، حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم، واللوني رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. بهالوقت احنا رح نبلش نختار الأغاني الجديدة اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقية، ورح نبدأ من فيلم الكلام على إيه، الفيلم المصري. رح نسمع أغنية جديدة بصوت رامي صبري بعنوان إحساسي معك.

المبدع رامي صبري بهالعمل الغنائي الجديد والحلو بعنوان احساسي معاك. هلقوني كيف ما حكينا من فيلم الكلام على ايد. لكل مين بنضم لنا حاليا، انتم مع ميكس حلقه يوم الاثنين، احنا مع كل الساعه 7 ميكس من احلى واجدد الاغاني العربيه. عندنا مجموعه من الاعمال الغنائيه الجديده رح نتعرف عليها بهالساعه، جديد امجد جمعه، جديد مروان خوري، وكمان جديد حمائي وشيرين. قبل هيك بدنا نذكركم، عم نستقبل رسائلكم على الواتساب، بدنا نذكركم بالاغنيتين اللي بتنافسوا معنا. عندنا اليوم منافسه حلوه، فنانين تنين من لبنان، واحد منهم رح يختتم حلقتنا. هل رح نسمع اليسا بتغني لنا بتمايل على البيت؟

الأغنية الحلوة من أغاني صيف عام 2023. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399. وإليسا بتتنافس مع راغب علامة بأغنية حلوة من صيف عام 2022، أغنية تعالالي.

يلا على الواتساب 0555 77399 الأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. هسه بدنا نسمع النجمة بلقيس اللي بتعود لنا من خلال هالعمل الغناء الحلو بعنوان أنا هنا.

نص مليون مشاهدي في الألوني الحلوة من بلقيس. بلقيس بتعود لنا من خلال ألبوم غناء جديد منوع. الألوني هي أبرز أغاني هالألبوم من كلمات دكتور أسامة مقبل العمري والحان محمد الشطي. احنا صرنا نطلع لوقف إعلانية قصيرة جدا وبعدها راجعين لنكون مع مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة. رح نسمع جديد مروان خوري, رح نسمع جديد حمائي وشيرين هديو اللي انتظرناه, ورح نسمع أوني مكسر الدنيا مع أكثر من 8 مليون مشاهدة خلال أقل من أسبوع, وكمان رح نكون مع فقرة الريمكس. إعلانات وراجعين, خليكم معنا.

0: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة
3: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
7: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم، كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
8: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
9: نظاراتك أوبتينايز.
8: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
10: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
11: حلبجي.
12: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
13: أنتم الآن مع برنامج ميكس

شنو شنو رجعنا من بعد الإعلانات مباشرة لنتعرف على هالأغنية اللي عاملة ترند كبير، أكثر من 7 مليون مشاهدة في هالأغنية بأسبوع، بتجمع محمود التركي وداليا. داليا واحدة من نجوم برنامج The Voice Kids، واحدة من الحكام لجنة التحكيم. هالأغنية الحلوة اللي كتبها محمد الواصف، ألحان محمود التركي وتوزيعات عثمان عبود. نوجه شكر كبير لكل مين عم برسلنا على الواتساب، تحياتنا الكبيرة لكم عم بتشاركونا على 050-55-77-399. مثل دائما طلبنا منكم تختاروا واحدة من أغاني تنتين لتكون أغنية ختام حلقتنا، والمنافسة اليوم قوية، منافسة لبنانية بتجمع راغب علامة وأغنية تعالى لي.

0: حسابات تستاهلي أعيش لك وحياتي جنبك أكملها قدام الكل بقولها لك خليني أقول
1: تعال لي راغب علامة. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها 050-5577-399 050-5577-399 وهالأغنية بتتنافس مع إليسا.

على الواتساب بتبعتوا لنا. بنوجه شكر كبير لكل مين ببعث لنا على الواتساب. تحيه لزميلتنا ماجي، يسعد مساكي يا ماجي، شو اخبارك؟ هي كمان لرشا موجوده معنا على السمع، يسعد معاكي، يسعد مساكي يا رشا. كمان تحيه لايمان معنا من عكا، يسعد هالمسا يا ايمان. تحيه لمهند، يسعد مساك. هي كمان لمحمود، شو اخبارك؟ يسعد هالمسا. هي لسمر من شفا عمر كمان، الله يعطيك العافيه. تحيه لمريم من حيفا. تحيه لايناس من كفر كنا. هي كمان لنانسي موجوده معنا على السمع. تحيه لمونا من عكا. تحيه كمان لغرام موجوده معنا على السمع من مجد الكروم. ولكل من عم ببعث لنا رساله على الواتساب 0505577399. بنفع تبعتوا لنا رساله نصيه وبنفع رساله صوتيه. رح نعد الاصوات والاغنية رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات رح نسمعها على 7-5. اما هسا اسرقت لنسمع هالاغنية الحلوه اللي نزلت قبل ساعه، ديو بجمع نجمين من نجوم مصر، شيرين اللي بتعود لنا بقوه مع حمائي. هالاغنية واحده من اغاني البوم حمائي الجديد، تجمعان التنين لاول مره بعنوان بحريه. كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيعات توما، لاول مره عنا هون في راديو الناس.

0: المبدعة شيرين مع حمائب هالعمل الغنائي المميز جدا خلال ساعة هالأغنية مكسر الدنيا. أكثر من 25 ألف مشاهدة بأقل من ساعة على قناة حمائي الرسمية في اليوتيوب. حبيتوا هالأغنية خبرونا على الواتساب 050-5577-399. إسا فقرة الريمكس، مثل دائما منختار واحدة من الأغاني ومنسمعها بإيقاعات حلوة. اليوم اخترنا أغنيتين لندمجهن سوا، أغنيتين لأمجد جمعة.
1: جيتي وحمر خدودي،
0: أغنيتين هن ريف العين والسبع.

المبدع أمجد جمعة عم نسمعه في هالرمكس الحلوة لأغنيتين من أغاني البرزات, أغنية ريف العين وأغنية السبع. الإيقاعات الحلوة مسؤول عنها دي جي يوم.

050-5577-399. شكر كبير لكل مين عم بيرسلنا على الواتساب أو راغب علامة أو إليسا، واحد منهم رح يختتم حلقتنا اليوم. مثل دائما القرار لإلكو أنتو، بس ابعتولنا 050-5577-399. إسا كمان أغنية جديدة بتوصل مكتبتنا الموسيقية من النجم أبو ورد اللي شارك نصيف زيتون بأغنية كزدورة. هالأغنية الحقت نجاح كبير، وإسا بعود إنا لغني لحاله من كلماته وألحانه بعنوان أهلا هلا.

ورد نجح جدا هالسنة بالتعاون اللي جمعه مع نصيف زيتون أكثر من 150 مليون مشاهدة في لأغنية كزدورة، وإسا بعود إلنا من خلال هالعمل الغنائي الحلو هلا هلا. نسمع كمان وكمان أغاني ناجحة، أغاني عم توصل مكتبتنا الموسيقية وعم بتحقق نجاح في بلادنا وفي العالم العربي، وإسا بدنا نسمع أغنية مكسر الدنيا في الأردن مش بس من عمر عبد الله. تعالوا نسمع وعلامكي وشلونكي.

شو الأخبار؟ إن شاء الله عيد مبارك ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسعادة وهداة البال. أنا حابب أسمع أغنية راغب علامة. أنا هاي الأغنية بحبها كثير، غنى اللحن فيها حلو وكل شيء فيها حلو، بدي أهديها إليك لكل طاقم رد الناس والأهلي ونسوان أخوتي وأخوتي وللمرأة المجود ولكل مستمعين رد الناس.

علامكي وشلونكي؟ علامكم وشلونكم؟ خبرونا على الواتساب على 0505577399 0505577399. نوجه تحية لتوفيق موجود معنا على السماع، يسعد مساك. تحية كمان

0: نوجهها لروان. يسعد هالمساء روان، كيف حالك؟ إلى مريم من حيفا كمان تحياتنا الكبيرة إلك، تحية كمان لصميرة، يسعد هالمساء يا صميرة. تحية كمان لألاء، وكمان تحية نوجهها لمستمعتنا ياسمين ولكل من عبعت لنا رسالة على الواتساب. استبنا نطلع لوقف إعلانية قصير جدا، وبعد راجعين لنتعرف على جديد مروان الخوري. إعلانات راجعين، خليكم معنا.
1: كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز سيليو، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم 4966.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
2: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: من مجموعة المشهداوي.
0: أنتم الآن مع برنامج ميكس ما.

ممكن رجعنا بعد الإعلانات لنتعرف على جديد النجم اللبناني مروان خوري. الأغنية هي أغنية مسلسل جديد بعنوان ممكن. المسلسل اللي راح يبدأ عرضه على منصة شاهد في آخر هالشهر بالتحديد ب 31 أيار كمان أسبوع تقريبا, من بطولة ظافر العبدين, نادين نسيب نجيم, رولا حمادي, زينة مكي ومجموعة من الفنانين والفنانات اللبنانيين. ومثل دائما مروان خوري بيبدع بهالأغنية بأغنية شارت المسلسل مسلسل ممكن. طيب احنا منذكركم فرصة أخيرة لتشاركونا 050-55-77-399 بأي بالضبط رح نوقف الإمكانية للمشاركة أو راغب علامة أو إليسا رح يختتموا حلقتنا. مروان خوري طبيعي جدا ننتقل

لها من سخنين معنا على السماء. حي كمان لعلا من طرعان، يسعد مساك يا علا، وتحيي كمان لإناس بتنضم لنا من عكا. شكر كبير لكل مين بعت لنا رساله، رسائلكم الحلوه، وشكر كمان لكل مين كان معنا على السماع، وشكر كمان للطاقم اللي رافقني اليوم: محمد علي ابو ليل بالهندسه الاذاعيه، رياض فضل في الانتاج، وجواد العمري وعارين نصار في التصوير والديجيتال. كانت عندنا منافسه قويه اليوم بين راغب علامه وبين اليسا، وبفارق 6 اصوات قدرت تتغلب اليسا مع بتمايل على البيت.

احنا مع اليسا بنختتم حلقه ميكس لليوم. بنذكركم رح نلتقي معكم مجددا بكره بنفس الموعد من 6 ل 7 بكره في سهره ليله العيد، نستقبل عيد الاضحى المبارك. اتمنى لكم متابعه مساء ممتع جميعا. من ناصر طه لكم احلى التحيات، الى اللقاء.

0: شفعم وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفعم وسخنين.
1: أحذية زاهي صليبة
2: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: في 7 مفاجآت عنا.

0: واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. عاد رئيس بلدية عرابة دكتور أحمد نصار إلى منزله بعد 78 يوما من العلاج في المستشفى أثر إصابته بجروح في محاولة قتل تعرض لها قبل نحو شهرين. وفي حديث لراديو الناس أكد نصار أنه سيستأنف عمله البلدي، مشددا على أن الاعتداء لم ينل من عزيمته وإصراره على مواصلة خدمة المدينة. وحذر نصار من تحول استهداف رؤساء السلطات المحلية إلى ظاهرة في ظل حوادث مشابهة طالت منتخبين آخرين، داعيا الشرطة والجهات الرسمية إلى التعامل الجدي مع جرائم العنف في المجتمع العربي.
1: بعد عطلة العيد إن شاء الله رايحين نستأنف عملنا بالبلدية وبكل الاتجاهات وبكل المجالات. طبعا ما نال من معنوياتي ومن عزيمتي في سبيل أنه أنا أستأنف عملي، وما قدر يكسر ويغير إيماني بأنه أنا أخدم بلدي من خلال مقعد الرئاسي. وعشان هيك أنا راح أستأنف العملية، وهذا الثمن. أعتقد أنه إحنا بنعيش بظل ظروف كثير صعبة اليوم كمجتمع مع تفشي هاي الظاهرة البغيضة والمقيتي.
0: أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة أثر حادث طرق بين دراجة نارية ومركبة قرب مدخل بلدة زمر. وبحسب الطواقم الطبية نقل المصاب إلى مستشفى اليافة لتلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت أمس في وسط قطاع غزة قياديا في منظومة إنتاج السلاح التابعة لحركة حماس. وقال الجيش أنه كان مسؤولا عن تطوير وإنتاج وسائل قتالية اعتبرها تهديدا لقواته وللإسرائيليين بحسب تعبيره. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى جنوب لبنان. وتزامن ذلك مع تفعيل صافرات الإنذار في عدد من بلدات الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة. من جهتها علقت عدد من بلدات الشمال القريبة من الحدود اللبنانية دراسة غدا على خلفية استمرار إطلاق مسيرات مفخخة من لبنان. كشفت شبكة سي بي اس نيوز نقلا عن مسؤولين إقليميين أن مسودة المذكرة التفاهم المطروحة بين واشنطن وطهران تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والتزاما متبادلا بعدم اللجوء إلى الحرب، إلى جانب تعهد من طهران بعدم تطوير سلاح نووي والتخلص من مخزون اليورانيوم المخصب وفق آلية متفق عليها. أضافت الشبكة أن المسودة تشمل أيضا معالجة ملف الأصول الإيراني.

هي المجمدة والعقوبات، فيما أكد مسؤول أمريكي صحة معظم البنود مع استثناء ما يتعلق بإنهاء جميع العمليات العسكرية وتمديد وقف إطلاق النار لستين يوما. أفادت مصادر إعلامية سعودية بأن إيران أبدت استعدادا لنقل اليورانيوم المخصب خارج أراضيها إلى الصين ضمن التفاهمات المطروحة مع الولايات المتحدة. وأضافت المصادر أن طهران تسعى للحصول على ضمانات صينية قبل استكمال الاتفاق، فيما يتوقع أن يتوجه قائد الجيش الباكستاني إلى الدوحة في إطار الاتصالات الجارية. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد جهود الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. ويأتي ذلك بعدما أفادت وكالة رويترز بوصول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى الدوحة لعقد مباحثات تتعلق بالاتفاق المطروح لإنهاء الحرب. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولا في الشرق الأوسط بينها قطر وباكستان ومصر والأردن وتركيا إلى الانضمام بصورة جماعية إلى اتفاقيات أبراهام في إطار الجهود الأمريكية المرتبطة بالمفاوضات مع إيران. وقال ترامب إنه بحث هذه القضية خلال اتصالات أجراها مع قادة تلك الدول إلى جانب السعودية والبحرين. يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد ترامب أن المفاوضات مع إيران تتقدم بشكل جيد، مشددا على أن الاتفاق المرتقب سيكون اتفاقا مهما أو لن يكون هناك اتفاق. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل باردا نسبيا خلال ساعات المساء، أما نهار الغد فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف من دون تغير ملحوظ على درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون زميل وديع عواودي وبرنامج خارج الضوء. في أمان الله.

0: 103.3 107.8 FM.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: لأي مدى يلعب علم الآثار في إثراء المعرفة وفي تشكيل السردية التاريخية، وما موقعه في الصراع الدائر على البلاد؟ وهل تنجو سلطة الآثار في إسرائيل من الاعتبارات والحسابات السياسية في عملها ومجمل سياساتها؟ عن ذلك يجتهد في الحديث اليوم الدكتور رافع أبو ريا، الباحث في علم الآثار، وذلك ضمن برنامج خارج الضوء في راديو الناس، حيث سنرافقه في رحلة سياحية معرفية نزور خلالها سخنين ودير حنة وعرابي وكفر كنا، ونصل إلى القدس وطبرية وصفد وحطين وغيرها. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرته بصوت الزميلة رجاء كناني ونسافر.
1: ولد الباحث في علم الآثار الدكتور رافع أبو ريا لعائلة فلاحية مكافحة عام 1963 في مدينة سخنين، وتتلمذ فيها حتى 12. بعد إنهاء الثانوية اتجه أبو ريا للعمل في البناء 3 سنوات لتمويل دراسته الجامعية التي واصل العمل خلالها أيضاً. أنهى اللقب الأول بعلم الآثار والجغرافيا في الجامعة العبرية في القدس عام 87، وخلال دراسته التحق بالعمل في سلطة الآثار، وله فيها اليوم 40 سنة في العمل. وخلال مسيرته واصل التوفيق بين العمل والعلم، فحاز عام 99 على الماجستير الأول في العمارة الإسلامية، تبعه عام 2002 بماجستير في الآثار، وفي العام 2023 حصل على الدكتوراه في ذات الموضوع في جامعة جيرني الأمريكية. اختص أبو ريا في دراسة جبل الزيتون في القدس، وأجرى حفريات على طول البلاد وعرضها، وكتب دراسات علمية في الآثار والعمارة والجغرافيا التاريخية والتراث. أبو ريا متزوج من دكتورة منال أبو ريا، ولهما 3 أولاد، ويقضي بعض أوقات الفراغ في المطالعة والجولات والرحلات.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: دكتور رافع أبو ريا ابن مدينة سخنين، مفتش وباحث في سلطة الآثار، أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: مساء الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: يا مرحبا بك. نبدأ بكفر كنا ولا بسخنين؟
3: والله

0: أو سخني كيف العبراني أو بالأرامي سخين هو الوكيل، وهي كانت بلد الوكيل، وكيل الحاكم عمليا كانت، بما أن بمركز الجليل قريبة على بحيرة طبرية، قريبة على البحر، قريبة من مدن الساحل، قريبة من مدن الداخل، فهي كانت مركز حكم بفترات معينة.
1: يعني كرسي الكفة؟
0: على ما يبدو هيك، كانت فترات متعددة من ضمنها الفترة العثمانية بزمن الجزار وسليمان باشا العادل اللي كان فيها الحاج موسى أبو ريا اللي هو حاكمية الشغر والجبل.
1: شو كانين من جماعة السلطة أنتو درب ريا؟
0: والله صفت معنا هيك إنه الجزار باشا لما راعى الحاج، كيف سمعنا من القصة والرواية المحلية طبعا ومؤكدة ببعض الوثائق، إنه هو طلب حدا يكون معه بالحج، فقالوا له في شخص من سخنين شاب صغير بالعمر من عائلة اسمه أبو ريا واسمه موسى، فحج معه ولاقى من دماثته ولطافته وإنسانيته فحب يكرمه وأعطاه هذه الإمكانية وكان حاكم بفترة معينة.
1: بالتلخيص، سخنين كرسي الكذا هذا مش دلال على عرابة البطوف، هذا تاريخ وحقائق ووقائع.
0: هذا تاريخ
1: على ذمتك مش على ذمتي.
0: هذا تاريخ، والعرابة كان لها مكاني، وهي كرسي الحكم ظهر العمر، وهي انطلاق ظهر العمر، وهي ولادة حكم أمير الجليل. لا نستهين بعرابي، برضو هي أخته وشقيقة والجناح الآخر اللي هني بيكملوا بعض.
1: بس انت بدبلوماسيتك الماكرة تقول انه تاريخ سخنين ألف السنين وعرابة البطوف أول امبارح زمن ظهر العمر، هذا ما يحوش به الذم.
0: لا، حقيقة السخنين عندنا أثار من 4000 سنة، وفي عرابي في عندنا أثار من العصر الروماني يعني حوالي 2000 سنة، وهنا في يعني إذا اجتهدنا أكثر أثريا مع الوقت ممكن نكتشف أشياء أقدم.
1: بديت تزبط تعدل الأمور الآن بما يتعلق بكفر كنا، طالما جيت على المقارنات بإيديك وبجريك وبراسك وبحالك.
0: كفر كنا هي الأقدم والأكثر قداسة، كونها تتعلق في المعجزة الأولى للسيد المسيح عليه السلام، وغير هيك هي بداية التمدن كان في العصر البرونزي القديم، وشاء القدر أن نجد يعني أثار في كفر كنا من هذا العصر اللي هو عمره قريب من 6000 سنة. يعني كفر كنا كانت متمدنة ومدينة ومركزية منذ ذلك الزمن، يعني من 6000 عام.
1: قبل سخنين ب6000 سنة كانت مدينة؟
0: مش بس كانت مدينة، حتى نعطيك شغلة ثانية يستغرب منها كل المستمعين. إذا بنيجي على العصر المملوكي يعني قبل شيء 700-750 سنة، كفر كنا كانت بالتدريج هي بالعشرة الأوائل، يعني رقم 10 تقريبا ببلدانية ومدن بلادنا.
1: ليش شو فيها مش موجود في محلات ثانية؟
0: جميل جدا كفر كنا، الحكي تاكل الجميل بالقال، هذا مش وليدة اليوم،
1: إنما
0: إحنا بنعرف إنه قبائل قيس ومن ضمنهن الغساسنة ومن ضمنهن قبائل طي سكنوا هذه البلاد قبل حتى دخول الإسلام، وجزء منهم كان مسيحي وكانت لهجتهم البدوية واضحة في القال. يؤكد هذا الكلام المؤرخ العثماني اللي هو من العصر المملوكي اللي كان الصفدي، اللي يسمى بالصفدي، اللي بيقول كفر كنا كانت تملك البطوف. عشان نعطيك البطوف كان لكفر كنا، مش بس بيقول كفر كنا يسكنها أمراء من قيس.
1: ما شاء الله،
0: يعني رجع يعني 700 بعد 700 سنة يؤكد كونكم قيسيين أهل كفر كنا، وبعد القال الجميل الحلوي والعروبة والكرم والأصيل موجود عندكم.
1: أساسيبنا من القال والكرم والبصر شو لكينا ورثة عندكم البطوف، بتكون البطوف كان تابع على أهل كفر كنا؟
0: بالأساس البطوف ظل موجود مع كفر كنا على ما يبدو للفترة العثمانية القديمة، ولدرجة أنه في بعض الرحالة، يعني واحد من الرحالة تقريبا في منتصف القرن 19 بيوصل عنا على جبال اللي بتطل على سخنين، وبيقول هذه البلدان اللي حكوا عنها أهل كفر كنا اللي أخذوا منهم البطوف قبل سنوات.
1: يا سلام،
0: يعني تاريخيا هم نعرف كانوا يسموه برج البطوف أو الغرق، لأنه كان دائما موجود في المياه، وحتى زراعته كانت جميلة، إنه كل ما كان يجف شوي كان يزرعه ويلحقوا المي، فدائما في عندهم كأنه في ري طبيعي
1: لآخر الصيف.
0: لآخر الصيف.
1: جميل جميل. طيب في أثار عمرانية بكفر كنا، ولمن يعني يستغرب دخولنا في موضوعك بالمقارنة بين كفر كنا وبين سخنين، أنت سخنيني وأنا من كفر كنا، بس أنت كمان كان لك فصل كناوي أقمت في بداياتك لأكم سنة في كفر كنا، في أثار عمرانية بكفر كنا اللي تعود للمماليك؟
0: في عنا مش من
1: نظار العمر موجود.
0: نعم. في عنا قريب من منطقة العين وعلى الشارع الرئيسي في عنا حفر خان اللي هو من العصر المملوكي المتأخر والعثماني.
1: هذا وينته؟
0: حفر قبل شيء حوالي 15-20 سنة.

0: يردين ألكسندر اللي حفرت زميلتنا في الأثر.
1: هذا في شارع معروف الكفر كنا بعرفوه شارع درب السوق، درب التاريخي اللي كانت تصل من الأردن لعكا في منطقة اسمها حنبوطة، يعني قريب من العين، مش بالضبط على العين، العين مش في منطقة البساتين، بساتين الرمان اللي ملجوة شوي
0: بين البساتين وبين الأديرة.
1: شو اكتشفتوا هناك؟
0: في كان على ما يبدو كان في عندنا خان من العصر المملوك، كان لسه طبعا كفر كنا دائما وأبدا كانت مش بس على طريق اللي هي طريق رئيس اللي بيجي من الناصري بيكمل
1: الحج،
0: هي طريق حج طبعا، هي طريق حج منذ العصر البيزنطي
1: من بيت لحم للطابغة.
0: نعم، هو جزء من هذا الإرث الحضاري اللي بتعلق بالسيد المسيح عليه السلام، وكفر كنا حباها الله أن تكون بلد لها هذا اللون الجميل، أطياف المتنوع، إخوتنا المسيحية مع إخوتنا المسلمين، هذا أخر لون جميل كفر كنا، جميل يعني دائما بحبه.
1: جميل جدا. طيب دكتور رافع عبرية، أنت مفتش وباحث في سلطة الأثار من سخنين، أنت التايتل تاعك يعني طويل عريض، كنت في ضمن اختصاصاتك وعملك مفتش عام للتجارة في الأثار، مفتش أثار ناحية الجليل، مفتش أثار ناحية الشطر الشرقي ومدينة القدس، مفتش باحث في اللواء الشمالي منذ 8 سنوات ربما حتى اليوم، هذا كله مزبوط؟
0: نعم طبعا أكيد.
1: جميل، لو بدأنا الحديث معك في موضوع الأثار، وأنت اليوم تقريبا في جيبتك في رصيدك 40 سنة في العمل في دائرة الأثار، وهذا يعني مشوار طويل، شو أستنتج أنك أنت في قصة حب بينك وبين الأثار؟
0: والله حقيقة هذا الموضوع بالفعل هي قصة حب، وهي أكثر رسالة وأكثر يعني كانت تجاوب مع فكرة عرضها علي أستاذ اللي هو مدير مدرسة الخال أبو الأيمن محمد أبو ريا، اللي كان أستاذي وأنا بصف خامس، ودخل على الصف وحط الخرطة، بتعرف كان المعلمين ما في عندن إلا هالخرائط يشرحوا عنها، وكان يحب كثير استخدام وسائل إيضاح من ضمن الخرطة، ففرد الخرطة قال هذا هو الهلال الخصيب، والهلال الخصيب طلعوا عليه، هذا اللون الأصفر صحراء، وهذا صحراء، وهذا صحراء، كيف يعني هلال خصيب؟ فالصف تفرجوا ما كان في عندي الجواب، فوقفت قلت الأستاذ أنا برأيي على ما يبدو كان في شتاء ومطر أكثر بهذيك الفترات، وكنه تغير بطل فيه ينزل مطر كفاية، فطلع علي خلي رافع حبيبي أنت راح تكون عالم أثار، أنت ملكاش في التاريخ، إحنا عمال نعلم تاريخ ولكن أنت أعمق، أنت لازم تكون في الأثار، وهذه الرسالة أعطاني إياها وهذه الإشارة أعطاني إياها من صف الخامس، وأنا حملتها أماني وإن شاء الله بوفيها بشكل صح.
1: وأنت تلميذ في الصف الخامس سألك الأستاذ عن هلال الخصيب، أجبت فتنبأ أنك أنت تكون عالم أثار، وهذا زرع فيك الفكرة أنك تروح تدرس على علم الأثار.
0: هذه قوة الكلمة، ولما بكون الإنسان اللي بيعلمك هو مش بس أستاذ صاحب معرفة، إنما مربي، ومربي فاضل، ويستطيع أن يعطيك اتجاه واضح لمستقبلك.
1: جميل جميل. إذا ذكرنا للأستاذ ممكن يستذكر هاي القصة بعده ولا صار؟
0: أكيد أكيد بيستذكر الأستاذ،
1: صار في الأرشيف هذا الموضوع.
0: الأستاذ له ذاكرة جيدة جدا، وهو برضو كاتب وأديب، وله على فكرة مؤلفات من ضمنها قصص قصيرة، وواحدة منهن بتحكي عن الغرباوي، مقام 10 صفحات من أجمل ما كتب عن المقامات.
1: طيب هات نرفع له تلفون ونسأله أستاذك ونشوف إذا بتذكر قصتك، إنه هو كان من خلال كلمة عابرة في الصف، عابرة بين قوسين، لأنه الكلمة لها معنى أثر عميق في النفس من الأستاذ للمعلم، دفعتك لأنك أنت تروح في مشوار حتى الجامعة وتصير دكتور، وراك 4 عقود من العمل. محمد بريا أبو أيمن يعطيك العافية.
2: أهلين بك. أهلين.
1: بحكي وديع عوودي من راديو الناس.
2: أهلين بك سيد وديع. أهلين.
1: عندي ضيف اسمه الدكتور رافع أبو ريا، بلدياتك تلميذك سابقا وقرابتك، هو بقول عنك الخال أبو أيمن.
2: الخال فعلا صحيح.
1: خلال الحديث بسأله أنا وأنت مع 4 عقود من العمل بعلم الأثار ودكتور في علم الأثار، شو جابك علم الأثار؟ أيوة. رجعني لقصة فيها الواقع يتفوق على الخيال، بقول أنه أنا في الصف الخامس كنت، الأستاذ محمد أبو ريا سألني عن الهلال الخصيب، فجاوبت أنا قلت له كذا كذا، قال لي أنت ستصبح يوما ما عالم أثار.
2: والله يا سيد وديع هذه الحكاية مر عليها سنوات طويلة طويلة جدا، ولكني بسترجع بخيالي وبذكرياتي حتى مكان الصف اللي كان موجود فيه رافع، والمكان اللي كان جالس فيه، والمحادثة اللي صارت، حسيته انه يعني يهتم بالتفاصيل دقيقة من الأشياء اللي انا عم بحكيها، فطلعت عليه بقول له بتعرف يا رافع والله انت تليق انك تكون عالم أثار في المستقبل،
1: وهكذا حصل.
2: في مخيلته وفي فكره وفي وجدانه لحد ما فعلا اتجه لعلم الاثار. ولليوم انا بزكي فيها انه لليوم لما يسال شو وصلك لعلم الاثار لليوم بقول اللي وصلني الخال. انا بالنسبه له الخال ابو ايمن محمد ابو ريا معلم التاريخ لما انا كنت صف الخامس وقال لي انت سوف تصبح عالم اثار. فاليوم رافع اشهر من نار على علم الله يخلي لنا يا رب.
1: طيب انت كمربي كاستاذ شو علمتك هاي القصه لما كنت له هاي الكلمه؟
2: انه انا كمعلم لازم يكون عندي الحدث الكبير اللي اعرف مش بمجرد يعني نظرات، لازم أتعمق في شخصيات طلابي. وهي أنا لما استمريت في التعليم كنت أقول لزملائي أنه دائما يطلعوا على الولد شوفوا في جوانب مهمة جدا موجودة في حياتهم ما حدا بيكتشفها إلا أنت كمعلم اللي عندك دقة الملاحظة، تعرف أنه هذا الطالب بيتجه لكذا وهذا الطالب بيتجه لكذا. يعني مثلا إذا بدك مثال صغير، سعيد النهري معروف عنه أنه هو من رسامي الكاريكاتير العالميين.
1: طبعا
2: سعيد النهري هذا كان طالبي، انا علمته. لليوم لما يسالوه يعني شو وصلك للكاريكاتير بقول ان معلم التاريخ اللي كان يعلمني محمد ابو ري، لانه اكتشفته بالصف عمال برسم، انا بشرح وبرسم ما قاطعتوش. بعد ما خلص الدرس توجهت له بقول له سعيد فرجيني شو. استاذ بتعرف ايش وخاف، لانه كان عامل كاريكاتير عني انا. بالآخر طمأنته يعني وأعطاني الكاريكاتير، رسمني أنا أصلع من جبان شعري خفيف، رسمني أنا وكاتب من فوق أبو شعرتين عني أنا أبو شعرتين. وذهبت هاي الحكاية بكل الكاريرة تبعتي بالتعليم، والولاد تعرف الولاد لبكوا المعلمين كانوا يلبكوني أبو شعرتين. مين السبب فيها؟ كان سعيد النهري. ما اكتفيت بهيك، رحت جبت له باندا، أقلام الباندا واللوحات والهاي، بلش يرسم. وكان أول ما سكنت في داري جديدة أول لوحات حطيتها لسعيد النهري. الحمد لله إلنا آثار.
1: هي تبدو قصص إنسانية بسيطة لكنها معبرة، لفتت المعلم للطالب، الكلمة الطيبة، احترامه، الالتفات لنقطة الضوء فيه ممكن تصنع مسيرة كاملة.
2: أنا اللي بقوله إنه المعلم لازم يكون عنده نظر ثاقب، بيعرف الأولاد اللي حواليه ويعرف من أين، كيف بيقولوا من أين تؤكل الكتف.
1: أستاذ التاريخ فنجر عينه وقال هيدا اللي ما شاف المتحف.
2: أيوة
1: جاهل وثرثار. أنت أستاذ، هذا طبعا أغنية توت توت على بيروت لمرسيل خليفة تذكرني. أيوة. بهذه القصيدة قصتك مع الأستاذ رافع من نحيك. أستاذ محمد أبو ريا يعطيك ألفين عافية.
2: تسلم يا عمري، شكرا. سلم لي على الشاب رافع.
1: تسلم
2: وجهك. يلا اعطيك العافيه.
1: اذن هذه شهاده تتجدد من جديد لك كطالب، انك كان عندك قدره على ان تجيب الاجابه الصح وشحنتك بطاقه ورحنا على الجامعه. بس قبل ما نروح على الجامعه يا استاذ رافع بدي اسالك، خلصت انت المرحله الابتدائيه في سخنين؟
3: نعم، وهنا اخرى مره بجدد شكري لاستاذنا الخال ابو ايمن. حقيقه كان نعم المربي ونعم الموجه، واحنا ثمره طيبه ان شاء الله من ظلنا من اللي عملها او اجتهد انه يصنعها للمستقبل الطلاب.
1: جميل. وأنهيت الثانوية أيضا في مدينة سخنين؟
3: نعم.
1: وبعد هاي الكلمة لما بتقول إنه قال لي أنت بتصير عالم آثار، ظلت في بالك فعلا أنت بصف السادس السابع التاسع العاشر؟ رافقتك الفكرة وتختمرت وأخذت قرار بعد الصف الثاني عشر بالذهاب إلى الجامعة للالتحاق بكلية الآثار؟
3: حقيقة إنه بهذه الفترة حتى يعني بعد ما حكى أستاذ أبو الأيمن صرت شغوف في القراءة لدرجة يعني أنا أذكر إنه لما وصلت صف السابع قرأت كل ألف ليلة وليلة، صف ثامن قرأت كل مجلدات الأغاني وغيرها طبعا من الكتب، كل أدبيات نشيب محفوظ، يعني كنت قارئ نهم بهذه الفترات. ولما وصلت لعلم الآثار كان وراي رصيد من اللغة اللي أنا مش قد يعني خلينا نسميها قوي في القواعد، ولكن من ناحية أدبيات وثقافة الحمد لله الأساتذة وجهونا والمكتبات أثرتنا.
1: بعد ما اختمرت الفكرة عندك في وجدانك في ضميرك في وعيك أنك بدك تصير عالم آثار، التحقت وين؟ في جامعة القدس.
3: طبعا سبقها أني اشتغلت 3 سنين في العمار برضو في القدس، يعني أستاذنا وصديقنا وزميلنا أخي وديع، إحنا كلنا بنعرف إنه في هذه الفترات نحن أتينا من عائلات اللي هي
1: خبزها كفاف يومها.
3: نعم، فكرامتنا هي بإنه نعمل ونجتهد ونكون عصاميين.

0: فكر مش عيب.
1: الحمد لله. واحنا وصلنا انه 3 سنين اشتغلت في العمار حتى اهيئ نفسي اللي يكون معي مال اقدر اتعلم اقدر ابني واقدر اسس مستقبل.
0: جميل. بعد ذلك التحقت فورا في الجامعة العبرية في القدس.
1: نعم.
0: في كلية الآثار.
1: في كلية الآثار والجغرافيا، وكان عندي دراسة في الموضوعين في البكالوريوس.
0: أنهيت اللقب الأول و...
1: ثم شهادة التدريس برضو بالجامعة العبرية. وأنا في سنة ثانية، يعني هذا الحكي في 85 في شهر شباط 85. خلينا نحكي أنه زملاء 2 اللي صاروا برضو مسؤولين عني فترات طويلة لقوني في الجامعة فقالوا لي أنت عربي وبتعرف عربي؟ قلت أكيد طبعا. قالوا إحنا في عنا كثير دكاكين الآثار اللي موجودة في البلاد، اللي تقريبا ثلثين من العرب، وخاصة في منطقة القدس، منطقة يافا، منطقة عكا، وإحنا بدنا اليوم نحاول نعمل طريقة من أجل مأسسة تجارة الأثار ما تكون فضفاضة ويكون فيها تهريب وكل ما إلى ذلك. فإحنا بحاجة لشخص اللي هو متعلم أثار بيقدر يفهم القانون الأثار، يترجمه، يوضح النقاط للناس ويوصل الرسالة صح منشان إحنا نشتغل صح. فبهذه الفترة بشهر 2/85 دخلت حتى أكون مفتش على تجارة الأثار كمختص أثاري، رغم أني كنت بعد نفس سنة ثانية. وهذه ثقة كبيرة أعطوني إياها، وكنت أشتغل 3/4 وظيفي مع أني كنت أتعلم في الجامعة.
0: مين هن الاثنين اللي راهنوا عليه؟
1: هني شخص اسمه عوز دهاري وشخص آخر اسمه جدعون أفني. كانوا هن مسؤولين عن خلينا نسميها كل ما يعنى بسرقة الأثار والإتجار فيه، وأنا أنطوني قسم الإتجار. في كان دكاكين موجودة للأثار من زمن الانتداب وحتى من زمن العثمانيين، فاستمرت
0: شخصية ولا
1: أصحاب دكاكين لليوم بعد موجودة؟ طبعا خاصة.
0: مش
1: لا لا لا لا
0: مش بيع أثريات.
1: لا نعم، هي سلطة الأثار.
0: أنت واجبك تبين الحلال من الحرام.
1: سلطة الأثار هي الجسم الذي يراقب ما يجري مع كل أثر.
0: تقدر طيب تجاوبني بكلمتين ونص، شو المسموح شو الممنوع في تجارة الأثريات؟
1: أول شيء كل سرقة الأثار ممنوعة، وأي اعتداء على الأثار ممنوع. يعني القانون واضح وصريح أنه الأثار،
0: نحكي على الأثريات نفس التجارة،
1: نحكي الأثريات. ما هي الأثريات هي متنوعة، جزء من الأثريات هي الأثريات المنقولة اللي أنت بتشوفها في دكاكين الأثار أو بالمتاحف.
0: العمل على سبيل المثل التاريخي مسموح للتجار فيها؟
1: لا أكيد، يعني في اللي عندهم دكاكين وموجود فيها بيقدروا يستخدموا ويبيعوا من المجموع الكلي اللي موجود عندن في داخل هذه الدكان. لأنه لما صار في مأسسي للأثار، لسلطة الأثار اللي هي كانت في 90 كانت موجودة قبل، فما بتقدر أنت اليوم ما تعطيهن طريق حتى يخلصوا الأشياء اللي عندهن أو كل المجموع الكلي اللي عندهن. فاللي صار أنه أنت بشي محل بدك تنظم هذا الأمر، كانت وظيفتي هي تنظيم الأمر ويكون مفتش مراقب لطريقة البيع وعدم إدخال شغلات مهربة أو مسروقة.
0: بما يتعلق أستاذ رافع عبرية، وأنت كما كنا يعني مفتش وباحث في عالم الأثار في سلطة الأثار في مناطق جغرافية مختلفة، وأنا يعني أرغب أن تأخذنا جولة جميلة بدءا من زهرة المدائن مدينة القدس حيثما درست هناك على الأقل في اللقب الأول. دعنا نبدأ على سبيل المثال بقبة الصخرة اللي هو صرح عمراني حضاري تاريخي وطني كبير. بكلمتين، ما يميز هذا الصرح الأثري التاريخي؟
1: قبة الصخرة باعتماد جميع المؤرخين وعلماء العمارة والفنون هي الأجمل بالعالم الموجود فوق سطح الكرة الأرضية. هو الأجمل والأكثر تناسقا والأكثر زخرفة وفنا، يعني شيء جميل جدا. هذا المبنى اللي هو مثمن وتعلوه قبة نصف دائرية، يعني هذا التناسق الغريب من نوعه له برضو أبعاد هندسية جدا مركبة اللي احنا بنسميها أرقام ذهبية. يعني كل ضلع منه 20 متر هذا المثمن، والقبة ذاتها تعتلو 52 متر، وإذا بتحسب كل الأرقام بتصل لمعادلات ذهبية، وحتى عدد النوافذ هو عدد الأسابيع السنة. كانوا حريصين أنه الإنارة تدخل من الشبابيك تقريبا بكل أيام السنة كونه أنه مثمن. كانوا حريصين أنه يحطوا أربع أبواب، نعم يعني الأربع أبواب يعني هن تدل على فصول السنة. 12 عمود اللي هن بيحملوا القبة اللي في الوسط هذولا بشيروا ل 12 شهر. عمليا كان في هنا فكرة معمارية اللي كانت تشوه حقيقة حتى شو سبب بنائها، يعني فكثير في من الروايات على سبب بنائها، ولكن أنا أعتمد وكثير من الأثريين اعتمدوا المقدس البشاري اللي عاش في العصر العباسي.

0: العباسي، وبيقول المقدسي انه لما يعني وسأل جده فقال انه كيف فهم يعني من موضوع والده، انه لما اجوا المسلمين شافوا كل هذه البيع والكنائس وخاصة كنيسة القيامة وكل أديرة القدس وجمالها، فهم كانوا بدهم يعطوا جواب معماري. هذا اللي احنا بنسميه فليكن نقاش حضاري بالعمارة، يعني ما بدك تناقش ديانة ثانية ناقشها في العمارة. فجابوا كل الفن الساساني والفن البيزنطي والفن القبطي، أدخلوه بزخارف جميلة جدا مقبولة على المسلمين خاصة بالفسيفساء، كل الزخارف هي نباتية نعم وحلي
1: مجرد
0: نعم نعم مجردة، وفيها آيات قرآنية ومعظمها تتحدث عن مين؟ عن السيد المسيح وستنا مريم. يا لهذا الجمال، يا لهذا يعني الشيء الرائع أن يكون الحوار حوار إنساني عمراني حضاري ثقافي. هذه قصتها باختصار. يعني
1: ارتفاع كبة الصخرة من أرضية لكبة كبة الصخرة من فوق 50 متر بتكون؟
0: نعم 52 حتى متر يعني بالخارج.
1: ما شاء الله. طلعها بالذهب كان قد بدأ منذ أن بنيت ولا أنه هذا
0: عليها قصة جميلة. كبة الصخرة بنيت بسبع سنوات، أهم ركيزة مالية كانت خراج مصر، فأخذ خراج مصر، عبد الملك أخذ خراج مصر 7 سنين، وضع 2 من أهل البلاد، واحد من اسمه رجاء بن حيوى البيساني كان في بيسان،
1: عبد الملك بن مروان
0: نعم، وواحد ثاني مولى عبد الملك. بعد ما انتهوا فظل محن 30 أو 40 يعني 1000 دينار، فهذا مبلغ كبير. قال لهم خذوه هدية إلكم، فقالوا لا نضيف عليها من حلي نسائنا. جمعوا حلي نساء القدس
1: ما شاء
0: وطلوا
1: الله.
0: القبة اللي كانت طبعا هي برونزية طلوها بالذهب.
1: ما نعلى نسوانين يأخذوا حليهن وأساورهن
0: من أجل القبة الصخرة تعطى العيون والمهج
1: بتمون عمرتك اليوم كلها انطيني أساور
0: عشان قبل. أكيد أذكر أنه في أحد يعني الظروف أنه كان في جمع مال لإخوتنا المنكوبين في القدس وحول القدس، ف رحت مع والدتي، هذا صار معي يعني أنا والدتي وولادي، مش نعود إنه يعني إنك أن تكون جزء من شعبك ونتبرع لكل إنسان مظلوم وبتقدر تعطي. فكانت من ضمن أمي، فأمي قدمت أولادي علينا، ولما أجت أمي كان في إيدها أمي 4 أساور
1: مبريم
0: ذهب مبريم حقيقة، فشلحت جوز وحطتن، فصار فوضى. قالت لي ألا ما بعطيهن، أنا معطيهن للأقصى
1: من أعز مالي
0: للأقصى
1: بمحبة
0: بمحبي.
1: بس انت انا سالتك عن مرتك، انت جاوبتني عن والدتك.
0: وعلى فكره وهذه الاشي
1: فيك ما تتجاوبش عشان ما تتورطش
0: عشان انطيك الشيء بالشيء يذكر. اذكر انه برضه في حملات سنوات الثمانين
1: ايوه
0: اخر الثمانينيات طلب مني ان انا اروح على كفر كنا اساعد في جمع تبرعات برضه لاخوتنا في القدس وما حول القدس
1: ما شاء الله.
0: فوصلت لأخت عزيزي اللي هي كانت اختيارة من الاختياريات، وبتعرف ما بدي اذكر اسمها على البث المباشر، وهذه
1: كنوية
0: كنوية
1: ايوه
0: من دار طه من حوالي المسجد، كبيرة في العمر. لما وصل لعندها تعرف كيف الكنويات بيلموا الذهب وبيحطوه من ورا، بيحطوه بيكون مربوط كأنه بخصل الشعر من ورا.
1: اها
0: فقصتهن الجدايل مربوطات في الجدايل.
1: يا سلام.
0: حوالي 37 مجيدية اللي حطت على الطاولة، هذه أنا كنت موجود عليها.
1: إذا مذكر اسمها أنا أدعوك أنك تقول اسمها لأنه تستحق ذلك، وهي مش طلبت أنت اللي بتحكي، وفاء لها هذه السيدة من عائلة طه. إذا متذكر مش متذكر
0: أنا متذكر مرت الله يرحمه حياة أبو الخضر،
1: حياة أبو خضر طه
0: اللي هي اسمها نعمي إذا مش غلطان.
1: مزبوط صحيح
0: اسمها نعمة، الحاجة نعمة اللي هي كانت مقام خالي وعمي لإلي،
1: انت قدع
0: كنا جيران احنا وياهن.
1: الله يرحم ابو خضر ويرحم ام خضر ويطول بعمر الاستاذ خضر. اليوم انا فهمت منين كرمه اجى الاستاذ خضر.
0: الله يحفظك
1: تعيش. جميلة قصتك جميلة. طيب هذا بما يتعلق بكبة الصخرة، بما يتعلق بموضوع قلعة القدس في الشطر الشرقي من مدينة القدس، في كثير اثار لكن قلعة القدس اللي التاريخية اللي انت بتعتبرها، شفتك كاتب في واحدة من دراساتك أنه صرح عمراني يروي قصة المدينة بأكملها.
0: نعم قلعة القدس هي بدأت في العصر الروماني، في عصر يعني هيرودوس الكبير، وهذه القلعة أخذت نوع من الإغلاق وشكلها الحالي بفترات متأخرة الصليبي أو حتى الفاطمي الصليبي الأيوبي المملوكي أو حتى العثماني. بكل فترة كانت هذه القلعة يعني لو سقطت المدينة كانت القلعة تبقى، يعني القلعة هي مش بس حجار، هي تروي قصة خاصة لأنها هي حامية كل عذابات الحروب وكل ما يمر على مدينة من حصار، فكل فترة في عليها قصة ورويات.

0: لا تكفي إلا بدك برامج حتى نقدر نوفي جزء من قلعة القدس.
1: جميل جميل، بناخذ وردي منك من كل بستان. ننتقل إذن من مدينة القدس حتى نلحق بعض الأمور لقلعة أخرى، قلعة ظهر العمر في الجليل. تتحدث أنت عن دورها أيضا في ازدهار ومدن وقرى الجليل، وين بدك تخدنا؟ خلينا نروح عربة البطوف لتزعلنا إياها.
0: عربة البطوف ما كان عندي قلعة، كان
1: قلعة ظهر العمر في لها محكمة،
0: كان إلين المحكمة موجودة عندهن، والانطلاقة كانت من مسلخيت اللي هي خربة موجودة 2 كيلومتر إلى الجنوب من عرابي على الطرف الشمالي من البطوف.
1: جميل.
0: نعم، على طريق احنا بنسميه اليوم طريق السلطاني، وهي بتعيدك للعصر المملوكي، هذا طريق السلطان المملوكي عمليا. فعرابي كانت مركز حكم، ولكن وين حطوا القلعة؟ وضعوها على دير حنة. دير حنة اللي هي أكثر
1: ارتفاعا،
0: نعم أكثر ارتفاعا، وأكثر يمكن أن تذوذ عن هذه الحصن اللي هي كل القرية محصنة كما كفر كنا. يعني أنا اليوم أبحاثي الأخيرة بتشير دير حنة كانت حوالي 20 دلم، كل البيوت الخارجية جزء من السور، ونفس الشيء كانت كفر كنا كانت جزء من بيوت اللي هي جزء من السور. وهيك هذه القرى عمليا منها ولدت، خلينا نسميها دير حنة الحديث، اللي هي امتدت من حوالي هذه القلعة، ونفس الشيء في كفر كنا.
1: شو ضل فيها القلعة؟ شو ضل من أثار ظهر العمر في دير حنة اليوم؟ الأثار العمرانية،
0: الأثار العمرانية لسه بعدها السرايا، البيوت كل تقريبا معظم الموجودات، لكن السرايا في حالة ثرثة لها، والكل لازم يتعاون، وخاصة أهلنا في دار حنة.
1: وين المجلس المحلي؟
0: والله كان له أدوار، يعني إحنا عدة فترات
1: مش كافي، بس
0: كنت أنا مفتش الأثار وحولنا جاهدين، وكان بصمات كثيرة طيبة من عدة باحثين.
1: سلطة الأثار ممكن كمان تتحمل مسؤولية؟
0: سلطة الأثار ما هي مش صاحبة الأثار، سلطة الأثار هي مسؤولة عن بتوجه عندها قانون.
1: لا بس لما بترمم في محلات دون محلات أخرى، سلطة الأثار ما بتعمل خيار وفكوس؟
0: سلطات الأثار لا،
1: في دوافع سياسية وفي عربي.
0: لا أنا بحكي لك شو الموضوع، الموضوع هنا أنه الأثر
1: أنت تخافش، صرت 40 سنة على أبواب التقاعد. ما
0: لا لا أنا بحكي بكل وضوح وبكل شفافية،
1: خليك سخنيني يعني.
0: لا هو بكل وضوح وشفافية، سلطة الأثار لا تملك الأثار. يعني اليوم إذا أنت كفر كنا أو نقول دير حنة أو أي بلد
1: بترمم،
0: قصدت هيك، إذا أنت بتجيبوا التمويل وبدكوا أي مساعدة من سلطة الأثار، عندنا الخبراء وعندنا كل الإمكانيات،
1: هاي المعادلة صحيحة على كل المواقع.
0: ولكن إحنا سلطة الأثار، طبعا سلطة الأثار معاش تمويل إنها ترمم. طيب.
1: نروح على طبرية؟
0: طبعا.
1: ولا بدك تروح محل ثاني؟
0: وين بدك؟
1: قلعة ظهر العمر في طبرية يعني من الآثار العمرانية البارزة في الجليل.
0: نعم، وحتى السور تاعه، وحتى المسجد، مسجد علي الظاهر، يعني طبرية الحديثة خلينا نسميها.
1: علي ظاهر هو المسجد الكبير،
0: نعم،
1: اللي موجود في السوق لليوم.
0: نعم،
1: وحالته كانت يرثى لها، اليوم في تحسين لأنه في هناك عملية ترميم كبيرة، أيضا بمشاركة أو دعم سلطة الأثار، ولكن أيضا المجلس الإسلامي الأعلى كان له دور في الموضوع، دكتور مصالح وآخرين.
0: كل من يقدم خلينا نسميه أي نشاط، أي شيء لأي مكان أثري، سلطة الأثار تبارك، لكن إحنا بحاجة إنك تطلب التراخيص اللازمة، ويكون نوع من المراقبة ونوع من المشاركة بالمفهوم العلمي والمعرفي.
1: ظهر العمر بين عكا وبين طبرية وين كان اهتمامه أكثر؟ بناء على الأثار العمرانية.
0: جميل، ظهر العمر استغل بعض القلاع الموجودة، مثل قلعة جدين، هي قلعة صليبية بالبعني، كان في عنا قلعة صليبية وهي قبل حتى قلعة رومانية أخرى مرة رد أحياها وبنى قلاع جديدة، وعلى ما يبدو حتى قلعة شفاعمر هي فوق قلعة صليبية. يعني عمليا احنا بنحكي في عدة قلاع صليبية أحياها. وإذا بنحكي عن قلعة شفاعمر مثلا، هل تعرف أن قلعة شفاعمر هي أكبر قلعة موجودة في بلادنا؟ مساحتها القلعة مع الساحة اللي حواليها أكثر من 10 دنم. متخيل قلعة القدس يعني تقريبا 5 دنم، من أضخم القلاع اللي موجودة في أو أضخم قلعة موجودة في بلادنا.
1: طيب خليك في طبرية، تمتاز قلعة ظهر العمر في طبرية أيضا بضخمتها.
0: هي ضخمة، الشيء المغاير أنه قلعة الظهر عمر في طبرية مبنية من الحجار البازلتية، الحجار متينة وكبير يعني وضخمة وقوية، لكن للأسف باقي الأماكن إذا بتلاحظ استخدموا حجار أصغر، وحتى نوعية الملاط، نوعية المادة المتماسكة اللي بين الأحجار يعني ما كانت الأدى قوية. فعلى ما يبدو أنا بسألوني بقول أنه ظهر العمر كان دائما يستعجل مسرع، لأنه دائما الوالي العثماني بجرد له حملة وراء حملة وخصوم وراء خصوم، سواء من الموجودين في دمشق يعني

0: خلينا نسميه ولاد دمشق او ولاد مصر،
1: لانه كان مستقل بخلاف الباب، توجهات الباب العالي.
0: نعم،
1: الدوله العثمانيه. طبريه ولا عكا كانت اكثر مركز حكومه، ولا بالاول طبريه بعدين عكا بالنسبه لظهر العمر؟
0: بالنسبه لظهر العمر طبريه كانت مركز حكم امن اولي، وخاصه انه هو كان يعتمد فترات معينه على البداوي اللي موجوده في شرق الاردن شقي البرتقالي، وعلى قبائل الصخر، يعني من ضمنهم اللي عندكم اليوم دهامشي. ففي قبائل اللي كانت مساندة لظهر العمر فترات وفترات، هو حتى حاربها وكان جدا صعب معها. لكن لما وصل لعكا، عكا حماها بعدة أمور. أول شيء عكا احنا بنعرف انه بعد ما سقطت بالألف ومئتين وواحد وتسعين على يد قلاوون اللي فتحها من جديد، وعند فتوحات قلاوون دمرت مدينة عكا تأحياها فخر الدين المعني في أوائل،
1: دمرت حتى ما يعود الصليبيين من جديد.
0: نعم، فعاد بأوائل القرن 17. لكن العكة الحديثي مش أرساها الجزار، عكة الحديثي أرساها الظهر عمر، وحتى الصور اللي صمد أمامنا باليون هو من بناء الظهر عمر. فهو كان مجبور يحصنها، يبني خانات وهي تكون الثغر اللي التجاري اللي منه يقدر يبيع كل ما يأتيه من قطن، هو خاصة كان وكيل قطن تاع المنطقة، وكل هذه اللي خلينا نسميها التجارة القوية المتينة المربحة مع فرنسا من خلال هذا الميناء.
1: الثغر يعني البلد الحدودية باللغة العربية.
0: نعم، هي ثغر على البحر يعني هي. نعم،
1: وأنت تقول أنه صور عكا التاريخية اللي حمت المدينة من نابليون.
0: نعم،
1: السم على الجزار والفعل لدار العمر.
0: أكيد
1: هاي على مسؤوليتك.
0: على مسؤوليتي.
1: طيب، هذا بما يتعلق بدار العمر. سؤال أخير عنه، كان هناك من يعتبره يعني هو مؤسس الدولة الفلسطينية الأول، بمعنى أنه هو البنى الكيان السياسي الأول في فلسطين ككيانوس سياسي جغرافي مستقل عن المحيط بلاد الشام وما حولها، باعتبار أنه كان هو ملك الجليل.
0: أنت شو بتعرف عن سخنين عرابي دار حنا؟ سخنين عرابي دار حنا دائما عندهن التفكير المغاير والتفكير اللي خلينا نسميه الثوري، اللي ما بيقبل الظلم ولا بيقبل أنه يكون الظروف اللي سائد الظلم موجودة. اللي غير كل المعادلات في آخر القرن 17 أوائل القرن 18 هي هذه الثورة اللي عملوها ظهر عمر وأهل دير حنة، أهل عرابي وأهل سخنين ضد سلامي. وعمليا سلامي كانوا هن الملتزمين للضرائب وكانوا محميين من والي صيدا.
1: سلامي يعني وين؟ وادي سلامي؟
0: وادي سلامي كانت فيها حامية اللي هي بلد عامر وأكبر وأخوة، وهي اللي كانت تلتزم الضرائب. فهو لما أطاح فيهن عمر أبوه الظاهر وثم الظاهر استلموا هذا المركز منه، تخيل منها ثلاث أربع بلاد، عمل خلال 10 سنين وأكثر شوي عمل له كل هذه الإمارة.
1: شو ترك بصمة في تاريخ البلاد ظهر العمر الزداني بالمختصر المفيد؟
0: أنا برأيي أنا أهم بصمة عملها هي التسامح الديني
1: بين كل الطوائف،
0: بين كل الطوائف
1: بما في ذلك اليهود. يقال انه اليهود في طبريه ما كانواش موجودين لولا ظهر العمر.
0: بعكا وبطبريه يهود وباماكن ثانيه، لكن
1: اعطاني ابنه الكنيسه هذا اللي بعده لليوم. نعم، كنيسه ابو العافيه.
0: نعم، وحتى كنيسه البشاره. الكنائس المسيحيه يعني العثمانيين ما كانوا يسمحوا بسهوله ان تحدث كنائس جديده او ترمم كنائس. فظهر عمر اعطى اريحيه كبيره لاخوتنا المسيحيين اللي ساكنين بيننا ومعنا، وجزء من النسيج الاجتماعي التاريخي الهام. وأنا دائما بقول بما أن احنا على الهواء، أنا بحكي دائما إخوتنا المسيحية المشرقية لها فضل كبير على الأمة العربية وخاصة الإسلامية.
1: برافو عليك.
0: إذا منيجي على اليرموك، في اليرموك خالد بن وليد لما شاف أهل 150-180 ألف بيزنطي حسب الروايات، قال لا يخفوني، يخيفني هؤلاء الذين يلبسون مثلنا ويركبون خيولنا، هذول اللي بخوفوني. فراح فاوضهن وقال له من أي أرومة أنت يا أخ العرب؟ قال له من أرومة كذا كذا. فهو عامل وظيفته خالد بن وليد، قال له نحن من ذات الأرومة، احنا بنرجع. رجعوا 30-40 جد طلعوا نفس العشائر. فعملي هو انحازوا للمسلمين وكان إحسان اليوم بعد المسلمين بحربوا على اليرموك. هذه الأولى. والثانية زمن صلاح الدين الأيوبي، للي ما بيعرف يعرف، ثلث الجيش الصلاحي الأيوبي اللي فتح القدس واللي انتصر في حطين كان من إخوتنا الأقباط ومن إخوتنا السريان اللي أجوا من سوريا. فلهم فضل وكل الفضل وكل الاحترام، ونحن جزء ونسيج واحد، ولا يستقيم العيش إلا سواسية إخوة متحابين.
1: هكذا كنا وهكذا سنبقى. جميل، ننتقل على موضوع المقامات الإسلامية في البلاد اللي كمان لها دور عمراني، قيمة جمالية عمرانية، ولكنها أيضا لها قيمة من حيث دورها في حفظ الموروث التاريخي والديني والحضاري في البلاد. وين هيك تعطينا نموذج عن اثنين عن المقامات البارزة في البلاد؟

0: أعطيك مقامات قريبة مننا، بما أن إحنا يعني موجودين في منطقة الجليل، نعطيك قريب من قلب الجليل، كوكب أبو الهيجة، المقام المنسوب لأبو الهيجاء حسام الدين الملقب بالسمين، اللي هو كان
1: مع صلاح الدين
0: قائد 500 مع صلاح الدين الأيوبي اللي حارب معه في منطقة العياضية.
1: جميل.
0: وحتى لما قدم هذا حسام الدين إلى هذه المعركة كبروا وهللوا، لأنه مش هو في كان فيه أخ طبعا أعلى منه رتبة اللي هن قواد الألف، ولكن هللوا لأنه كانت يهمنه النصر في وجهه. كان من الناس اللي سمين جدا، محبوب جدا، وكانوا يتفائلوا الخير به يعني. ويقال إنه دفن في هذا البلد، وحتى لما إحنا منروح على الوثائق العثمانية نجد إنه هي اسمها كوكب الأكراد.
1: جميل. مكتوب هي
0: طبعا كون الأكراد وأبو الهيجاء إن كون الأكراد، فشيء جميل نعرف إنه هذا البلد الجميل فيه كثير من خلينا نسميها أكثر من أرومة من عرب وتركمان و و و ومسلمين. والشيء الجميل أن نتعايش مع سوية يعني، وكل كل واحد بضيف اللي عنده بشكل جميل.
1: في الطريق لعندكم لسخنين أنا بمر من كوكب بشوف المقام مفتوح، ومرات بزوره ناس. مين اللي بزوره؟ شو بساوي هناك؟ بتبسح ببركته؟
0: في عندي في كوكب مقامات اثنين، في مقام برضو لواحد من أحفاده اللي اسمه الشيخ سعيد. الشيخ سعيد فيه نقش، النقش بيقول إنه هذاك الشيخ كان يشفي الكسيح. النقش أنا يعني كتبت مقالة عنه وعن اثنين، عن المقامات اثنين. والشيء الجميل إنه كانوا الناس يآمنوا ويتباركوا بهذا المكان، وكأنه أنت من خلال يعني كوسيط معين، لكن طبعا الله هو الشافي.
1: شفاعة، شفاعة
0: نوع من الشفاعة. فكانوا يزوروا ويتباركوا بهذه الأماكن.
1: موجود ظاهر لليوم بزوروا ناس.
0: نعم. بالنسبة لكوكب هذا، بالنسبة للشيخ سعيد، بالنسبة لكوكب الإيمان والمعتقد إنه هناك للي بخلف، للي بده يخلف، وخاصة مثلا إذا حدا عنده أولاد بده بنات، عنده بنات بده أولاد، لدرجة إنه قبل شيء 18 سنة صار اعتداء على المقام.
1: صحيح.
0: ورمم قبل شيء كم من سنة، 5-6 سنين، دعوني وقت الترميم وشفنا هناك كتابات حتى مش من زمان، 20-30 سنة، من 15 سنة، إنه فلانة بتدعي ربنا إنه يرزقها أولاد مش بس بنات. يعني تفهم علي
1: لازم أسا واحد صحفي أخو أخته يرجع لهناك يعمل تحقيق بناء على هذه المخطوطات على الجدران هناك، وروح يفحص اللي تتمنى إنها تجيب ولد جابت ولد ولا لا، اللي كانت بدها بنت جابت بنت ولا لا، اللي بدي يرزقها بأي شيء، اللي بدها شفاء لزوجها لإما إلى آخره، شو صار فيها. هذا ربما يكون فيه شيء ظريف. طيب هذا في كوكب أبو الهيجة، مقام حسام الدين أبو الهيجة. بدك تخذنا على كمان مقام؟
0: بدك على مقامات جبل الزيتون، وبعطيك في
1: صفد
0: جبل الزيتون
1: في القدس.
0: في القدس جبل الزيتون هو يعني غير أنه أنا باحث فيه إلي أكثر من رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه، فجبل الزيتون من الرائع فيه كل الوقت كان يفكروا أنه هو له أهمية معينة لليهود وأهمية هائلة للمسيحية، ولكن أبحاثي أثبتت أنه المسلمين لهم ما يقولوا عن هذا الجبل، وفيه كثير من الأمور المهمة الإسلامية من ضمنها المقامات. يعني واحد من المقامات منسوب لمين؟ لستنا رابعة العدوية.
1: ما شاء الله.
0: وفي بحثي أثبتت، حتى بحثت يعني رابعة العدوية ما هو معروف إنه مدفون في البصرة، تبين إنه في واحد اسمه موفق بن عثمان، وهذا كتب كتاب عن منطقة جبل المقطم، عن المقابر الموجودة في مصر. فهو يكتب يكتب يكتب، بقول بوصل لفقرة معينة، بقول أما الرابعات، عن الرابعات فهم خمس رابعات. واختلط الأمر على العوام. فبذكر وبقول وأما رابعة المدفونة في جبل الزيتون، هذه مش رابعة العدوية، هذه هي رابعة المقدسية الشامية، فليعلموا ذلك.
1: جميل. هذا في القدس. وين في كمان مقامات اللي يعني بارزة في البلاد؟
0: في البلاد عنا نبي سعين، عنا هي حدك هون، فيش بلد إلا فيها مقامات. وشيء بدك شيء الأظرف والأغرب، يعني خذ كفر كنا، تسألنا عن كفر كنا وشيء جميل. إحنا اثنين منعرف إنه كفر كنا هي بلد بس مقدس مسيحيا، هيخذ انه في عنا اكثر من 10 علماء ومن الخطباء الكبار اللي كانوا في كفر كنا في العصر المملوكي، وقسم منهن الى المقامات ذكرت عند العثماني وعند غيره. وهذا الامر يعني انا اللي فترة بجمع هذه المعلومات حتى نوفي كفر كنا حقها، لان قلت لك هي وحدة مدرجة عاشر بلدي بأهميتها العددية السكانية، وكانت مركزية، ولازم إحنا برضو نحيي هذا الإرث، إرث المقامات اللي موجود فيها.
1: رسالتك على الهواء وصلت لكل صناع القرار كفر كنا. كل ليه في منطقة صفد عندي إحساس أنه في عدد هائل من المقامات؟
0: صفد

0: قد فيها شيء غريب من نوعه يعني مشان نكون معك.
1: صحيح، بس الانتباه
0: في بحث بعد ما نشرته صفد في العصر المملوكي في عنا يعني جملة حكاها العثماني اللي حكينا عنه، بيقول إنه هذه المدينة محمية لأنها قريبة من نبي شعيب، وكأنه نبي شعيب يعني بيشير إشارة كأنه نبي شعيب اللي موجود في حطين القريب منها كأنه ظلاله هي تعطي حماية لصفد. تخيل يا سيدي المحترم، هذا المقام البعيد أعطى لأهل صفد فكرة إنه كل شيء يتعلق في الأنبياء فهو مهم جدا وممكن إحنا نعطيه قيمته ونعطيه مكانته. فكان بالحري كل شيخ صوفي عندهن له مقام. هو بيذكر ونفسه العثماني عشرات، ومن ضمنهن مش عندنا الشيخ الأسد، في للأسدية إلهن
1: في دير الأسد،
0: غير دير الأسد في إلهن بصفد.
1: صحيح،
0: في عندهن زوايا من الزاوية الحمراء، كثير زوايا بالعصر المملوك والعصر العثماني،
1: زوايا تابعة للترك الصوفية.
0: وفيما بعد اليهود أخذوا المكان هذا بذات الاتجاه، وكأنه صفد يعني فيها نوع من الشعور الديني اللي إحنا
1: في مكان كبير جدا جدا ضخم ومبني بتطور الفترة المملوكية بجنب المسجد الأحمر في صفد.
0: نعم، صفد في العصر المملوكي بلغت أوجها، وجزء منها هدم في الزلازل اللي هي إحنا بنسميها حارة الوطا. يعني أنا حفرت في جزء من حارة الوطا بيت من العصر المملوك، ومبين الدمار اللي الهائل اللي صار بفترة معينة ثم بني عليه في العصر العثماني المتأخر. يعني هذه الظاهرة تاعت صفد كثرة الزلازل اللي فيها، وجزء من المقامات اللي احنا شوي غيبت برضو بظروف سياسية وبخلو أهل صفد من البلد وخروجهم بال48، صار في نوع من الانقطاع ما بين الحجر والبشر اللي كانوا ساكنين وعارفين المواقع وعارفين الأماكن. فعندنا من هذا الموضوع كان
1: يعني أستنتج من كلامك أنه وجود الصوفية بشكل واسع في منطقة صفد أحد أسباب كثرة المقامات في المنطقة.
0: أكيد طبعا
1: أنه في أولياء هناك وشيوخ طريقة اللي تم يعني
0: صفد كانت هي خلينا نسميها عاصمة السنجق، وهي كانت مركز حكم، وهي كانت فيها العلماء وفيها الصلاح، فمنهن طرق صوفية اللي ما قدر يلاقي نفسه في دمشق فهو يلاقي نفسه في صفد. فهي كانت مركز ديني غير انه مركز عسكري واقتصادي.
1: جميل. سؤال الأخير، انت يعني رغم شوي حساس الموضوع انت باحث كبير في سلطة الآثار، سلطة الآثار في إسرائيل أقرب ولا أبعد من الاعتبارات السياسية مقارنة بالماضي في عمليات الحفر، في سلم الأولويات في تحديد مواقع الحفر وإلى آخره؟ لأنه في كثير تهم تشار لسلطة الآثار الإسرائيلية باعتبارات سياسية، لأنه المعركة على الرواية مفتوحة في البلد، والعودة للتاريخ هي محاولة للإسقاط على الحاضر من خلال الصراع بين الروايتين الصهيونية والفلسطينية حول هوية البلاد.
0: خليني أجاوبك بكل صراحة وأريحية. سلطة الآثار تأسست ب96 ولليوم احنا فيها من الباحثين الكبار اللي فيها، في عنا مجموعة كبيرة من اخوتنا العرب اللي نكتب ولا حدا بيسألنا شو كتبت وليش كتبت وكيف كتبت وماذا تعني في كتابتك. من ناحية رسمية سلطة الآثار تتعامل مع الكل بشكل رسمي بذات الميزان.
1: في فكرة عندك؟
0: في عنا ميزان واحد.
1: نسبة العرب في سلطة الآثار،
0: سلطة الآثار تقريبا من 20%. واذا بتسألنا حتى احنا موجودين من خلينا نسميه مدير اللواء بس لمدير مناطق
1: سياسات الحفر والتركيز على هذه أو تلك من النقاط.
0: بدي أشرح لك هون. سلطة الآثار تتجاوب مع التطوير اللي بصير في البلاد. يعني إذا كانوا بدي يشقوا شارع معين أو بدي يبنوا مدينة جديدة معينة أو بدي يروحوا على اهتمام معين في مدينة معينة عندها تمويل اللي هو تمويل سياسي، فسلطة الآثار هنا مجبر أخاك اللي بطل تتعامل مع الموضوع بشكل العلمي بشكل الدقيق، لكن لا هي الممول ولا هي اللي اقترحت المشروع.
1: بدي أسألك عن الفلسفة وراء أين نحفر وكم نحفر بما يتعلق مش بالناحية السياسية إنما بالناحية الأجيال. تترك سلطة الآثار فرصة للأجيال القادمة أن تفوز أيضا بهذه المتعة اللي اسمها دهشة الاكتشاف، دهشة التعرف، فرصة التعلم عما موجود في باطن الأرض من آثار.
0: اللي حكيته كثير رائع. اسألني أنا من أكثر إشي بدمر الأثار؟ اللي بيسرخوا الأثار وإحنا الأثريين لما بنحفر بشكل قانوني. ليش؟ لأن اللي بحفره أنا حتى لو أن أنا حفرت الموقع ومجبر أنا أحفر بشكل عام، تطلع الأثار مجبرة تحفر لحتى تتجاوب مع التطور العمال يصير أو التطوير اللي بيصير. لما أنا بحفر عمليا ما بعطي فرصة لأنه أبقي شيء معين للأجيال القادمة كي تفضلت. فلما بنيجي على موقع بنحاول قديش بنقدر لما

0: يكون في عنا إشي تطويري إنه يا عمي ابعدوا الشارع مثلاً عن التل الفلاني، ابعدوه عن الموقع الفلاني. إذا ما قدرنا نبعده شو رايكوا تطموا وترفعوا الشارع لفوق؟ شو رايكوا تعملوا إشي علوي؟ يعني منحاول ندور على بدائل، لكن إذا أجبرنا بالحفر منحاول نلاقي الموازنة، يعني ما بنأخذها بشكل اعتباطي. في ناس اللي عنا خبيرين بيقعدوا وبيدرسوا الموضوع صح.
1: بس بشكل عام في قرار في سلطة الآثار إنه في هاي المنطقة في هاي النقاط نتركها للأجيال القادمة منها تبقى.
0: في مواقع اللي إحنا بنسميها يمنع يعني الاقتراب من مواقع معينة.
1: مش فير إنك أنت تحرم الأجيال القادمة من دهشة الحفر والبحث والتنقيب.
0: ما إحنا بنبقيها لسببين، هاي واحد، والسبب الثاني مين قال لك إنه إحنا أخرى 50 سنة العلم الآثار مش راح يتطور وممكن تصل لنتائج أفضل من نتائجنا اليوم.
1: صحيح. طيب أنت صار لك بتقول 40 سنة في علم الآثار في التنقيب وفي الدراسة وفي البحث.
0: نعم.
1: ما جاء عبالك تطلع تقاعد؟
0: لا أنا بعد عندي إن شاء الله يعني بعد عندي شيء 4-5 سنين، وهذول 4-5 سنين إن شاء الله بستثمرهن. عندي كثير من الحفريات اللي أو الأبحاث اللي بحاجة إني أنهيهن بشكل جيد حتى الواحد يعمل عمله ويتقنه.
1: مبسوط في العمل أنت؟
0: الحمد لله دائما.
1: بتروح وأنت مستمتع بتروح وأنت مستمتع؟
0: نعم بحب موضوع أكيد.
1: بالحفريات اشتغلت أنت ولا بس في الأبحاث في السنوات الأخيرة؟
0: أنا اشتغلت بالحفريات وبالأبحاث يعني بكل ما سلطة الآثار تعني حتى بقصة الإرشاد والمحاضرات وكل شيء.
1: في حادث اللي ظلت في ذاكرتك من خلال الحفريات يعني حصل إنه اكتشفت شيء اللي حرزاني كثير، اكتشفت لك شيء كنز مرة؟
0: كل شيء بنكتشفه مهم الحقيقة، بس واحدة من النوادر اللي صارت معي إنه كنت ساكن في بيت معين والبيت هذا كان في القدس ووسعوا الشارع في منطقة اللي هي قريبة خلينا بسموها منطقة رامات إشكول. هناك في إخوتنا وأهلنا اللي هن من لفتة ساكنين في المنطقة. وين التمثال تاع حيات؟
1: طبعا.
0: أيوة. فكنت ساكن في بيت وخرجت من البيت لأنه بدي وسعوا الشارع. بعدي كم من شهر بيتصلوا فيه إنه تعال بدنا توسيع الشارع، فقلعوا شجرة اللي كانت بعيدة عني 5 متر عن بيتي وطلع تحتيها فخار كثير. قالوا لي احفر مربع، حفرت عملت حطيت 5x5 مربعات، هي 5x5
1: عيني
0: طلع في نصه بالضبط كأني أنا عارف شو في تحت. طلع بالضبط قطره نفس القطر في خلينا نسميه فرن فخار من العصر الروماني. فتخيل انت جاره
1: سالم
0: ساكن هناك سنين ومش عارف انه حدك الاثر الفلاني اللي اخر شيء شايل قدر انك انت تحفره.
1: وسالم كان بحاله جيده؟
0: بحاله ممتازه ونشرته والبحث تاعه موجود. يعني
1: ما طلع لك فخاره مليانه ذهب ولا فضه؟
0: لا، الذهب هو الحقيقه الناس اللي احنا بنشتغل معها وبنلاقيها من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه الذهب هو هذا العلم، هذه الهويه اللي احنا لما
1: بنحكي. ولا الذهب يطلع بس على وجه وليد اطرش؟
0: وليد اطرش هذاك حفر في بيسان، حفر في بيسان
1: ام الكنوز
0: حفر في مدن ثنتين كبار اللي هن من اهم المدن.
1: نبعث له كل التحيات.
0: طبعا صديق وغالي علينا جميعا.
1: طيب بتروح وبترجع انت ومبسوط في شغل الاثار، في حدا من اولادك اللي راح هذا الاتجاه؟
0: لا اكيد لا، ولادي
1: اكيد لي اكيد.
0: في بنتي بطب الاسنان وعندي ولد خلص كيمياء وهندسه كيمياء
1: بعده
0: سنه بخلص، وعندي ولد خلص رياضه، فكلهن في مجالات اخرى
1: بعيده
0: وكلهم يشجعوني. كلهم بيقولوا احنا ابوي يابا معك، بس الاثار جميل لكن ما بطعم خبز.
1: فكنا منه ومنك
0: ما بطعم خبز بالحقيقه، يعني اذا ما بتحبه بتقدرش تعيش
1: بعد 40 سنه بتقول بعده بطعم خبز؟
0: طبعا ما بطعم خبز.
1: طب انا ممكن لك بلاقي لك جره هيك على جنب مثلا صار فيها ده بعالم من الاثار بحطلوش 5 ليرات على جنيه؟
0: احنا وفقنا دائما انا ووليد وزملائنا.
1: ما حدا سمعنا سحكي الصحيح.
0: احنا وفقنا حقيقه بالذهب اللي هو نسائنا كلهم بيقبضوا اكثر مننا، يعني زميلنا واخونا عبد الله مجاري دائما بقول الحمد لله مرات بتقبض اكثر مني بكثير وانا بقول مثلك.
1: الاخت سوسن نبعث لها تحيه.
0: طبعا تحيه.
1: زوجتك كمان بتشتغل؟
0: الا ما بتقبض اكثر مني، فعشان هيك احنا الحمد لله.
1: شو بتشتغل؟ يعني
0: هي مربيه معلمه زوجتي منال ابو ريا.
1: منال ابو ريا بنبعث لك كل التحية ونقول لك الله يعينك على الاستاذ رافع ابو ريا اللي متجوز علم الاثار ضرة لك، ليل نهار بيحكي على علم الاثار ومشغول بحفريات الاثار. بضل لك شيء طيب لما تروح انت بتسمع موسيقى بتقرا كتب؟ في
0: اكيد خاصة زوجتي انه هي برضه زميلتي، يعني هي برضه انها دكتوره وهي انسانه جدا طموحه. هي يعني اكثر فحصت موضوع اللي انتم كلكم اليوم تشتغلوا فيه اللي هو موضوع الجريمه، يعني العلاقات الإجرامية مع المؤسسات وشو العلاقة ما بينهما يعني بشكل مختصر. والشيء الثاني هي برضو شيء احنا كلنا بنحبه وبرضو بنشجعه وبندعمه فيه، هي مربية للتعليم الخاص. والتعليم الخاص اللي كلنا هذول حبايبنا ويعني واحنا بنحبهم.
1: وين عملت الدكتوراه؟

0: احنا عملنا اثنين في جيرني امريكان يونيفرسيتي عن طريق معهد ايزي انج، معروف طبعا وله مكانته، وهون هون نوجه تحيه للدكتور روهان اللي هو المؤسس لهذا العمل، واللي عن طريقه عشرات بل مئات الاعمال خلصوا ماجستير ودكتوراه.
1: مين اسطر كان، دكتور رافع ولا دكتور منال زوجتك في الجامعة في الدكتوراه؟
0: والله كل واحد في مجاله. أنا كيف بيقول لي الدكتور روهان أنت بيحكوا عنك اللي كل اللي قابلوني، وحتى لما كنت حاضر، إحنا حضرنا طبعا هناك في مؤتمرات، كان يقول أنت من أين جبنا هذا الوحش. فأنا بتواضع بحكي، لكن هو أثر علي كثير. سألتني، أنا تعلمت في عدة جامعات، ولكن أكثر شخص صقل شخصيتي علميا واحترافيا ومهنيا وإبداع، وخلينا نسميها الكتابة النقدية، دكتور روهان له كل التحيات والحب اللي أثر علينا.
1: من وين هو دكتور روهان؟
0: دكتور روهان هو من أصله من سجور، من إخوتنا المعروفين اللي جدا خلينا نسمي بيحبوا العلم ويحب هذا الموضوع ودائما يدعم طلاب الدكتوراه.
1: نبعث له كل التحيات دكتور روهان، وشكرا لك وشكرا لزوجتك دكتورة منال، وشكر لكل من أصغى إلينا، شكر للياس مرجي محمد علي أبو ليل والياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، وجواد العمري في قسم الديجيتال. مرة أخرى من كلك دكتور رافع بريا، أهلا وسهلا ومرحبتين أنت وكل أهل سخنين والبطوف وكل كلياته، أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا، شكرا لك عزيزي.
1: يا مرحبا بك.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. لقي فتى يبلغ من العمر 17 عاما مصرعه بعد سقوطه من الطابق السادس في مبنى سكني بمدينة أشكلون، وبحسب الطواقم الطبية نقل الفتى إلى المستشفى خلال عملية إنعاش قبل أن يعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بجروحه. أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة أثر حادث طرق بين دراجة نارية ومركبة قرب مدخل بلدة زمر، وبحسب الطواقم الطبية نقل المصاب إلى مستشفى أهل اليافة لتلقي العلاج. عاد رئيس بلدية عرابة دكتور أحمد نصار إلى منزله بعد 78 يوما من العلاج في المستشفى أثر إصابته بجروح في محاولة قتل تعرض لها قبل نحو شهرين. وفي حديث لراديو الناس أكد نصار أنه سيستأنف عمله البلدي، مشددا على أن الاعتداء لم ينل من عزيمته أو إصراره على مواصلة خدمة المدينة. وحذر نصار من تحول استهداف رؤساء السلطات المحلية إلى ظاهرة في ظل حوادث مشابهة طالت منتخبين آخرين، داعيا الشرطة والجهات الرسمية إلى التعامل الجدي مع جرائم العنف في المجتمع العربي.
2: بعد عطلة العيد إن شاء الله رايحين نستأنف عملنا بالبلدية وبكل الاتجاهات وبكل المجالات. طبعا ما نال من معنوياتي ومن عزيمتي في سبيل أنه أنا أستأنف عملي، وما قدر يكسر ويغير إيماني بأنه أنا أخدم بلدي من خلال مقعد الرئاسي، وعشان هيك أنا راح أستأنف العملية. وهذا الثمن أعتقد أنه إحنا منعيش بظل الظروف كثير صعب اليوم كمجتمع مع تفشي هاي الظاهرة البغيضة والمقيتة، إلا أنه طبعا مفروض أنه يكون في عنا ثبات قدرة على مواجهة هاي الظاهرة. اللي بيصير ما يكون هو اللي ممكن يثنينا وممكن يخلينا أنه إحنا نأخذ قرارات بأنه إحنا يعني ما نرجع وما نفوت لهاي المحلات اللي هي خدمية للبلد.
1: اندلع حريق في منطقة مفتوحة قرب رأس الناقورة جراء سقوط مسيرة مفخخة بحسب طواقم الإطفاء والإنقاذ. وقالت الطواقم أن النيران امتدت داخل منطقة حرارية، فيما تواصل فرق الإطفاء والمتطوعون العمل لمنع انتشار الحريق وسط ظروف ميدانية معقدة. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى جنوب لبنان، وتزامن ذلك مع تفعيل صافرات الإنذار في عدد من بلدات الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة. من جهته علقت عدد من بلدات الشمال القريبة من الحدود اللبنانية الدراسة غدا على خلفية استمرار إطلاق مسيرات مفخخة من لبنان. قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يقف خلف تصعيد متعمد وخطير في الشمال، متهما إياه باستهداف مناطق مدنية. أضاف أن استهداف

0: المدنيين والجبهة الداخلية خط أحمر لا يمكن القبول به، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن يقبل باستمرار إطلاق النار على بلدات الشمال بحسب تعبيره. تتواصل المفاوضات بين واشنطن وطهران وسط حديث عن تقدم في عدد من الملفات مقابل استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي ورفع العقوبات. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التوصل إلى تفاهم حول جزء كبير من القضايا المطروحة أمر صحيح، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني اقتراب التوقيع على اتفاق. في المقابل أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الخلافات المتعلقة بالصياغة أخرت الاتفاق رغم وجود تفاؤل بإمكان تجاوزها، في وقت تواصل فيه واشنطن السعي للحصول على تعهدات إيرانية بشأن اليورانيوم على التخصيب وعدم تطوير سلاح نووي. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي جهود الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. يأتي ذلك بعدما أفادت وكالة رويترز بوصول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى الدوحة لعقد مباحثات تتعلق بالاتفاق المطروح لإنهاء الحرب. بعد قضاء يوم التروية والمبيت في منى، يتوجه حجاج بيت الله الحرام غدا إلى صعيد عرفات لأداء الوقفة الكبرى التي تعد الركن الأهم في مناسك الحج. وأكدت السلطات السعودية اكتمال التجهيزات والخطط التشغيلية لإدارة الحشود وتأمين النقل وتوفير الرعاية الصحية بما يضمن انسيابية تصعيد الحجاج وسلامتهم. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل باردا نسبيا خلال ساعات المساء، أما نهار الغد فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف من دون تغير ملحوظ على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: من راديو الناس أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة اف ام.
2: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنين، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز،
3: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى

ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم نجمي 4904.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
5: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: الله على الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. لقي فتى يبلغ من العمر 17 عاما مصرعه بعد سقوطه من الطابق السادس في مبنى سكني بمدينة أشكلون. بحسب الطواقم الطبية نقل الفتى إلى المستشفى خلال عمليات إنعاش قبل أن يعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بجروحه. اندلع حريق في منطقة مفتوحة قرب رأس الناقورة جراء سقوط مسيرة مفخخة بحسب طواقم الإطفاء والإنقاذ. قالت الطواقم إن النيران امتدت داخل منطقة حرجية، فيما تواصل فرق الإطفاء والمتطوعون العمل لمنع انتشار الحريق. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى جنوب لبنان، وتزامن ذلك مع تفعيل صافرات الإنذار في عدد من بلدات الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة. من جهتها علقت عدد من بلدات الشمال القريبة من الحدود اللبنانية الدراسة غدا على خلفية استمرار إطلاق مسيرات مفخخة من لبنان. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل في حرب مع حزب الله، مؤكدا مواصلة العمليات العسكرية وعدم التراجع عنها. أضاف نتنياهو أن الجيش يعمل على مواجهة تهديد المسيرات متوعدا بتوجيه مزيد من الضربات للحزب. وفي السياق أفاد مسؤول إسرائيلي بأنه تقرر توسيع العمليات العسكرية في لبنان ردا على إطلاق المسيرات. تتواصل المفاوضات بين واشنطن وطهران وسط حديث عن تقدم في عدد من الملفات مقابل استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي ورفع العقوبات. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التوصل إلى تفاهم حول جزء كبير من القضايا المطروحة أمر صحيح، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني اقتراب التوقيع على اتفاق. في المقابل أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الخلافات المتعلقة بصياغة أخرت الاتفاق رغم وجود تفاؤل بإمكان تجاوزها، في وقت تواصل فيه واشنطن السعي للحصول على تعهدات إيرانية بشأن اليورانيوم على التخصيب وعدم تطوير سلاح نووي. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي جهود الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. ويأتي ذلك بعدما أفادت وكالة رويترز بوصول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى الدوحة لعقد مباحثات تتعلق بالاتفاق المطروح لإنهاء الحرب. بعد قضاء يوم التروية والمبيت في منى، يتوجه حجاج بيت الله الحرام غدا إلى صعيد عرفات لأداء الوقفة الكبرى التي تعد الركن الأهم في مناسك الحج. وأكدت السلطات السعودية اكتمال التجهيزات والخطط التشغيلية لإدارة الحشود وتأمين النقل وتوفير الرعاية الصحية بما يضمن انسيابية تصعيد الحجاج وسلامتهم. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل باردا نسبيا خلال ساعات المساء، أما نهار الغد فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف من دون تغير ملحوظ على درجات الحرارة. ختم النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحون طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: مجموعة المشهداوي.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ من العمر نحو 13 عاما بجروح متوسطة خلال قيادته مركبة رباعية الدافع في مدينة باقة الغربية. بحسب طواقم الإسعاف نقل المصاب إلى مستشفى هلال اليافا وهو يعاني من إصابات متعددة. لقي رجل فلسطيني في الأربعينيات من عمره مصرعه جراء حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 60، وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة إلى جانب مصابين وصفت جروحهما بالطفيفة. أعلن الجيش الإسرائيلي بدء شن غارات على ما وصفه ببنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة البقاع ومناطق أخرى من لبنان، ويأتي ذلك بعد تأكيد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه وجه بزيادة الضغط العسكري في لبنان وتوجيه ضربات قوية لحزب الله في ظل قرار إسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية ردا على إطلاق المسيرات.
1: نحن بملحمة مع حزب الله. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב. יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
0: أعلنت السلطات المحلية في بلدة الشمال القريبة من الحدود اللبنانية أن قرار الدراسة ليوم غد ما يزال قيد التقييم في ظل تقديرات بليلة عسكرية مكثفة في لبنان. وقالت الجهات المحلية أن المشاورات تتواصل مع الجيش والمؤسسات التعليمية على أن تبلغ العائلات بالقرارات مباشرة بعد استكمال التقييمات. أفادت مصادر بأن الوساطة القطرية أفضت إلى تفاهم إيراني أمريكي بشأن ملف الأرصدة الإيرانية المجمدة، وبحسب المصادر تزداد احتمالات الإعلان غدا عن توافق رسمي بين طهران وواشنطن في ظل تقدم جهود الوساطة. في وقت سابق أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التوصل إلى تفاهم حول جزء كبير من القضايا المطروحة أمر صحيح، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني اقتراب التوقيع على اتفاق. في المقابل أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الخلافات المتعلقة بالصياغة أخرت الاتفاق رغم وجود تفاؤل بإمكان تجاوزها، في وقت تواصل فيه واشنطن السعي للحصول على تعهدات إيرانية بشأن اليورانيوم عالي التخصيب وعدم تطوير سلاح نووي. أفادت وسائل إعلام إيرانية مقربة من السلطة بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر توجيها إلى وزارة الاتصالات يقضي بإعادة خدمة الإنترنت إلى الوضع الذي كان قائما قبل الاحتجاجات التي شهدتها إيران في كانون الثاني الماضي. بعد قضاء يوم التروية والمبيت في منى، يتوجه حجاج بيت الله الحرام غدا إلى صعيد عرفات لأداء الوقفة الكبرى التي تعد الركن الأهم في مناسك الحج. وأكدت السلطات السعودية اكتمال التجهيزات والخطط التشغيلية لإدارة الحشود وتأمين النقل وتوفير الرعاية الصحية بما يضمن انسيابية تصعيد الحجاج وسلامتهم. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل باردا نسبيا خلال ساعات المساء، أما نهار الغد فيكون الطقس غائبا جزئيا إلى صاف من دون تغير ملحوظ على درجات الحرارة. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث

0: لك. من راديو الناس أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. راديو
1: الناس تقريبا دقيقة. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة الأعياد نردد كثيرا تعبير كل عام وأنتم بخير، ويلتبس الأمر على البعض منا، فهل نقول كل عام وأنتم بخير أم نقول كل عام وأنتم بخير؟ تشير المراجع التي تناولت هذه المسألة إلى جواز الإمكانيتين، فلو قلنا كل عام وأنتم بخير تكون كل مبتدأً مرفوعاً وخبرها محذوف تقديره مقبل، لتكون الجملة كل عام مقبل وأنتم بخير. أما من يجيز استخدام كل عام وأنتم بخير فيعتبر كل ظرف زمان لفعل محذوف تقديره تحيونا، لتكون الجملة تحيونا كل عام وأنتم بخير. وفي كلتا الحالتين نرجو لكم أعيادا سعيدة وكل أو كل عام وأنتم بألف خير.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: مادة، ميو ميو مستي والمزي. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتينايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالي.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.

ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.